لأمر قد يغير رأيك، قد يجعلك تترك الرد المسيء. فكر ماذا لو مات هذا الشخص وحضرت جنازته وصرت لتضعه في قبره، ستندم عندها عن موقفك الشنيع معه، ستمنى أنك ما فعلت شيئا، ما رددت عليه، ما سببته، ما عاقبته. لماذا فعلت هذا مع أختي؟ إذا تذكرت موتها ستندم على فعلك لو فعلته. ماذا لو ماتت؟ ستتذكر كل مواقفك القبيحة التي رددت فيها بسوء على هذا الشخص. إذا تذكرنا الموت تصغر الأشياء، مهما كان الشيطان يريد أن يجعلها عظيمة، لأننا سنعرف أن الحياة لا تساوي أن نغضب، لا تساوي أن نعيشها بدون راحة، لا تساوي أن نكثر من همومنا وأعدائنا ونفقد أحبابنا. يقول صلى الله عليه وسلم: اذكر هادم اللذات، اذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعة، ولا في واسع إلا ضيق. تتغير نظرتك للحياة إذا ذكرت الموت. أيها الإخوة، القضية هي كيف نفكر قبل الأمور. فكر أن تعاملهم أفضل مما يعاملوك، فكر أن تعاملهم كما تحب أن يعاملك الله، فكر في الموت قبل ردة فعلك، فكر بالتبرير الصحيح قبل أن تسيء لأحد. قضية فقط بين إنسان مندفع، متشنج، متعجل، وبين إنسان يأخذ ثواني فقط ليفكر فيما سمعت فيتغير رد الفعل تماما. أيها الإخوة، إذا نظرنا للناس فلننظر إليهم ونحن ننظر مقامهم بين يدي رب الناس، عندها والله لن يساوي الناس عندنا شيئا. هذا الذي ترجو غناه وتطمع في نواله وعطائه، لأنه صاحب الأرصدة، لأنه صاحب الصفقات، لأنه يملك الدنيا وما فيها، ماذا لو أقمته بين يدي الغني سبحانه الذي له خزائن السماوات والأرض؟ كم سيكون مقدار غناه بين غنى الله عز وجل؟ عندها تنظر للناس بأحجامهم الطبيعية، لا حاجة للتضخيم. ضخموا علينا الأمور لما أصبحنا نتذكرهم وغناهم وأموالهم وأرصدتهم وننسى الله. أخي الكريم، إذا خوفوك من أحد فانظر لقوته ورجاله وإمكانيته وغضبه في مقام الله العظيم القادر. فإذا بهذا الإنسان مهما كانت إمكانياته الدنيوية من القوة والهيمنة والسلطة، إذا نظرت إليه وأنت تنظر إلى قوة الله، والله ليصغرن في عينك حتى ما يكون في عينك إلا أحقر من زر ثوبك. لكن إذا كنت تنظر إلى قوته سترتعب لضعف قوتك. فإذا نظرت إليها في جنب قوة الله نظرت أنه لا شيء يخاف منه إلا الله. جاء هذا الشاب في أرض الحبشة ورسولنا يقول: حدثونا يا مهاجرة الحبشة عن أعجب ما رأيتموه في أرض الحبشة. فقام شاب منهم فقال: كنا جلوسا يا رسول الله وإذا بامرأة من عجائزهم كبيرة في السن تحمل قلتها، فجاء من خلفها شاب من شبابهم غرته قوته يا إخوة، فوضع يده خلف ظهرها ثم دفعها فسقطت العجوز وانكسرت قلتها.
المقام مقام ضعيف بين يدي شاب قوي. لا، ليس هذا هو المقام الذي تفكر فيه العجوز. قامت وهي تقول: يا غدر يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، ستعلم مقامي ومقامك غدا. عندها تصغر كل عظمة في نفسك وكل قوة للناس في صدرك، لأن تعرف مقامك بين يدي الله ومقامه إذا قام الناس ووضع الكرسي وجمع الأولين والآخرين. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها. أيها المؤمنون عباد الله، لنعش حياتنا كما أمرنا الله. عش حياتك بعيد عن هذه الهموم التي تأسرك، بعيد عن هذه الآلام التي تتناوشك، بعيد عن التفكير في ردات الفعل القاسية. عش حياتك كما ذكرت لك، كما أمرك الله، كما عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعيش هذه الحياة على نكدها وهمها وأنت في عافية وفي راحة. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، خذنا يا ربنا لما يرضيك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، واجعلنا عند الموت من الموحدين. اللهم يا رب العالمين، واجعلنا في الآخرة من الفائزين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر أحدا من خلقك علينا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم بدل ذلنا عزا، اللهم بدل خوفنا أمنا، اللهم بدل فقرنا غنى. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة راحة راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم إنا نسألك لهذا البلد أمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله، وما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير،
وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة هم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا عن أعمال القلوب والمنازل الموصلة إلى الله علام الغيوب، وحديثنا هذا اليوم عن منزلتين، عن منزلة الخوف والخشوع. أما منزلة الخوف أيها المستمعون هي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وفرض على كل أحد. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الذي

يقول الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإن هو أمنني في الدنيا أخفت يوم أن أبعث عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنت يوم أن أبعث عبادي. والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. قال أبو القاسم: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس، والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. فالخوف حركة، والخشية جماع وانقباض وسكون. فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان: أحدهما حركة للهرب منه وهي حالة الخوف، والثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه وهي الخشية. أما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المعرفة والمحبة، والإجلال تعظيم مقرون بالحب. فالخوف أيها المستمعون لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قال أبو حفص رحمه الله: الخوف صوت الله يقوم به الشارد عن بابه. وقال: الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. قال سبحانه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال أبو سليمان رحمه الله: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال إبراهيم الشيبان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وذنوني قال: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. والخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصودا لغيره قصد الوسائل، ولهذا يزول بزوال المخوف، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال أبو عثمان رحمه الله: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يخاف الله حق الخوف، ومن منزلة الخوف إلى منزلة الخشوع. فالخشوع منزلة عظيمة. قال الله تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع أيها المسلمون قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلة. وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح فهي تظهره. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ قالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يرى الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. فقيل: ما تقول في صلاة من عدم الخشوع، هل يعتد بها أم لا؟ قيل: أما في الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له منها إلا بما عقل فيها وخشع فيه لربه، وما اعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب عليها الخشوع وتعلق قلبه اعتد بها إجماعا،
وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعلم

0: عقلها، فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها، فأوجبها قوم وقال بقبولها آخر. ولهذا قال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، فمن ظن أن يهدي إلى ملك من الملوك جارية بها عوار فقد أخطأ، إنما تكون سالمة من العيوب. وبالجملة، مصلحة الإخلاص والحضور وجمعية القلب على الله في الصلاة أرجح في نظر الشارع مصلحة سائر واجباتها، فكيف يظن أن يبطلها بتكبيرة واحدة واعتدال في الركن أو ترك حرف أو شدة من القراءة الواجبة أو ترك تسبيحة أو قال سامع الله لمن حمده أو قول ربنا ولك الحمد أو ذكر الرسول بالصلاة عليه ثم يصححها مع فوات لبها ومقصودها الأعظم وروحها وهو الخشوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف،
1: تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.
4: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون الكرام، هل تساءلتم يوما كيف ينظر الإسلام إلى الموارد التي نعيش بها ونعتمد عليها؟ هل المال فقط هو موردنا، أم أن الوقت والعقل والعمل والطبيعة كلها أمانات نسأل عنها؟ وهل ندير هذه الموارد اليوم بطريقة ترضي الله وتحقق العدل وتضمن الاستدامة للأجيال؟ أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوعنا اليوم يحمل عنوان الموارد الاقتصادية في ميزان الإسلام من الاستغلال إلى الاستدامة. ولكي نبحر معكم في هذا الموضوع الحيوي ونستعرض أبعاده الفكرية والعملية، يسعدنا

0: أن يكون ضيفا كريما معنا في هذه الحلقة، وهو صاحب تخصص في هذا المجال، سعادة الدكتور طلال ابن منصور الذيابي، الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نرحب بكم دكتور طلال، ونسعد بمرافقتكم لنا في هذه الرحلة المعرفية، ومرحبا أيضا بجمهورنا الكريم الذي يضيء. أهلا وسهلا بكم دكتور.
1: حياك الله أستاذ علي، ونسأل الله تعالى النفع والفائدة، وأن يكون لقاء مبارك إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. وهذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون علي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال،
3: الكسب الحلال.
0: إذن أحبتنا الكرام، لا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، واسمحوا لي أن أجدد الترحيب بضيف حلقتنا لهذا اليوم، سعادة الدكتور طلال ابن منصور الذيابي، صاحب الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نجدد الترحيب بكم سعادة الدكتور، ونحن حديثنا في هذه الحلقة يعني سنتحدث بشكل كبير عن الموارد، ولكن في البداية لعلك تحدثنا عن وتعرف المستمعين الكرام عن مفهوم الموارد الاقتصادية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أودع الله سبحانه وتعالى بقدرته في النفس البشرية احتياجها ورغباتها، أو ما يطلق عليها بالحاجات الفسيولوجية من المأكل والمشرب والمسكن والاستشفاء والتعليم إلى آخره. يقول الله تبارك وتعالى مبينا هذه الحقيقة، تلك الحقيقة البشرية وما يتصل بها من سمات فطرية، قوله تعالى: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يقول تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وسخر عز وجل جميع مخلوقاته وما في الأرض والسماء لبني آدم. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم تفكرون. فالموارد بمفهومها العام هي الوسائل المستخدمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية عبر توليد السلع والخدمات، وهي على ذلك تكون على نوعين: نوع يطلق عليه موارد حرة غير اقتصادية، وهي ما يمكن الاستفادة منها من غير تحويل، أي توجد على شكل الطبيعة في الأرض كالمياه الجارية وكالشمس وكالرياح وكالهواء، وهذه لا يجرى عليها عمليات تحويلية كما هي الموارد الاقتصادية التي تأخذ معنى اقتصادية من هذا الجانب،
0: يتم الاستفادة منها كما هي،
1: كما هي بالنسبة للسلع الحرة الغير اقتصادية. أما السلع الاقتصادية فهي تتسم بسمتين: السمة الأولى أنه يتم عليها عمليات تحويلية، وبالتالي هي بذل فيها جهد، وهذا الجهد يحصل على ما ينتج من تلك الموارد من سلع أو خدمات مقابل ثمن، لأن بذل فيها جهد، وهذا الجهد هو عبارة عن ثمن هذه الموارد التي وجريت عليها هذه التحويل، ما يسمى بعوائد عناصر الإنتاج فيما بعد. هذه الموارد الاقتصادية تحقق نفعا، ولابد أن يعمل فيها مثل ما قلنا سابقا، يعمل فيها بعض العمليات التحويلية أو ما يطلق عليها بالعمليات الإنتاجية. وهذه العمليات الإنتاجية تتم من خلال عناصر الإنتاج التي سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله. السمة الأخرى لكون هذه الموارد اقتصادية الندرة، ولكن قضية الندرة هذه قضية جدلية ما بين الأنظمة الاقتصادية، وسنتحدث عنها إن شاء الله عندما نصل إلى المشكلة الاقتصادية وموقف الأنظمة الاقتصادية منها. ولكن هذه السمة أو الندرة هي أيضا ما جعل من الموارد اقتصادية.

0: دلية ما بين الأنظمة الاقتصادية، وسنتحدث عنها إن شاء الله عندما نصل إلى المشكلة الاقتصادية وموقف الأنظمة الاقتصادية منها. ولكن هذه السمة أو الندرة هي أيضا ما جعل من الموارد اقتصادية.
1: صحيح.
0: الموارد الاقتصادية أو كما يسميها الاقتصاد الجزئي، العناصر الإنتاج، هناك اتجاهين الحقيقة. الاتجاه الأول يقسم العناصر الإنتاج إلى ثلاثة عناصر رئيسة تتضمن عناصر فرعية. هذه العناصر هي العنصر الأول منها هو الأيدي العاملة أو العمل، بين قوسين العمل، وهو الجهد البدني والعضلي. الجهد البدني هو المتعلق بالمجهود الجسدي الذي يبذله الفرد، في سواء كان عاملا أو فنيا أو أيا كان،
1: في البحث والاستخراج
0: نعم ونجدهم كذلك في المصانع وفي غيرها من مجالات العمل. وهناك الجهد الفكري أو العقلي المتمثل في الإدارة وفي التخطيط وفي التنظيم وفي الوظائف التي تعتمد على الجهد الذهني والعقلي كالتدريس وكالطب وكغيرها. العنصر الثالث وهو ما يعتبره البعض مهما ولا يمكن أن يتم من دونه الإنتاج، وهذه مسألة نسبية، وهو رأس المال. رأس المال عندما يطلق يتبادر إلى الذهن النقود أو المال السائل. والحقيقة أنه قد يتعجب البعض من أن النقود السائلة أو النقود في صورتها السائلة لا تعتبر رأس مال بالمفهوم الاقتصادي. المفهوم الاقتصادي لرأس المال هو ما يسهم في العملية الإنتاجية بشكل مباشر كالآلات والمعدات والمباني والسيارات والعقارات، أو ما يعرف بالأصول الرأسمالية سواء كانت منقولة أو المتحركة. كثيرا ما أضرب هذا المثال لطلبة، أقول ضع 1,000,000 ريال في غرفة وانتظر عليها سنة سنتين، هل يتغير شيء؟ لكن إذا ما جئنا بهذا 1,000,000 واشترينا به آلات أو معدات، هذه الآلات ستنتج وستعمل من خلال التوليفة بين عناصر الإنتاج،
1: يتم الاستفادة منها والعمل عليها وتطويرها كذلك أيضا، والاستفادة أيضا حتى يعني حتى من مسألة سعرها. يعني أحيانا المال ربما في هذا الزمن يكون له يعني قيمة معينة، ولكن في زمن آخر يتغير، ولكن الأصول تكون يعني بشكل كبير يعني ثابتة.
0: الاتجاه الآخر لتصنيف عناصر الإنتاج وهو نفس التصنيف السابق، ولكن أفرد عنصر التنظيم الذي كان ضمن عنصر الأيدي العاملة السابق، أفرد بعنصر مستقل. هذا الاتجاه رأى في أن الأيدي العاملة أو البشر لهم حظهم، أو الجانب الفكري بطبيعة الحال له أهميته ودوره في النشاط الاقتصادي. فهو الذي يخطط، وهو الذي يدير، وهو الذي ينسق، وهو الذي يعمل على أن يولف بين العناصر المختلفة. في عنصر ثالث احنا قلنا الأرض. الأرض وما تحويه من معادن، ذكرتها سابقا أستاذ علي، وهي ما تختزنه أو ما يسمى بالموارد الطبيعية، وهي ما تختزنه الأرض داخلها من معادن، من نفط، من مياه جارية أو مياه أبار أو جوفية. هناك ما فوق الأرض من أشجار، من مياه جارية، من مخلوقات مختلفة، حول الأرض من شمس، من رياح، من هواء، من أمطار إلى آخره. نعود إلى قضية العنصر المستقل وهو التنظيم. الحقيقة أن هذا التقسيم الرباعي الذي هو رأس المال والأيدي العاملة والأرض والموارد الطبيعية والتنظيم يتوافق مع الاقتصاد الإسلامي. ومبرر ذلك أنه في البداية الاقتصاد الإسلامي يعطي العنصر البشري أو المورد البشري أهميته في عمله وفي نتاج فكره، وكونه هو الأساس. أيضا عندما ننظر إلى هذا المورد البشري، هو الذي يعمل على التنسيق وعلى التخطيط وعلى الموائمة بين العناصر الأخرى. هو يخطط لرأس المال ويبحث عن الفرص

0: ويقتنص الفرص الأمثل من خلال الدراسة والبحث والتحليل، فهو يعمل عقله في بعض المسائل الفنية والرياضية والتحليلية ليكون المشروع الذي يختار أو الفرصة التي تختار أقرب إلى يعني مستويات متدنية من المخاطر، وأيضا يكون فيها سمة الاستدامة للمجتمع وللأفراد. بالنسبة لأهم عنصر من هذه العناصر، ما في شك أنه المورد البشري، وذلك كما سبق أن ذكر أنه هو العنصر المنسق والموائم بين والمؤلف بين هذه العناصر. وفي قوله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر دليل على أهمية البشر، ولدينا أيضا دليل على أن الموارد بدون الإنسان لا يمكن أن يستفاد منها. ففي الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر وأخرجه أصحاب السنة الأربعة وحسنه الألباني، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل في بيتك شيء؟ فقال نعم، حلس نقعد عليه ونلبس بعضه وقعب نشرب فيه. فقال ائتني بهما. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهما عمل المزاد المعروف وأنشأ المزاد الذي الكل يعرفه، فاشتراه أحد الصحابة رضوان الله عليهم بدرهمين، فأخذ الدرهمين وأعطاه إلى الرجل وقال لا أرينك اذهب واحتطب وبيع واشتر، ولا أرينك لمدة 15 يوما. فلما جاءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه وقد اشترى وباع وكان معه مال وفير، ويعني اشترى به السلع والخدمات تلبي احتياجاته ورغباته. فهنا الملحظ الذي نأخذه من هذا الحديث أن الموارد التي كانت رأس المال الذي كان موجودا المتمثل في الحلس والقعب لم يستفد منه وكان ثابتا. صحيح. إلى أن خطط هذا الإنسان ونسق معها بينها
1: واستفاد منها.
0: واستفاد منها وانتفع بها وجلب من خلالها السلع والخدمات التي لبت احتياجاته ورغباته.
1: جميل. يعني حقيقة يعني الفكر هذا ما يميز الإنسان سبحان الله. يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل في هذه الحياة كل شيء متاح أمام الإنسان، فهو بفكره وبحثه وتطويره واستغلاله للموارد التي هي من حوله يستفيد منها ويستطيع يعني أن يطور حتى من البيئة التي هو فيها من خلال استغلال هذه الموارد. دكتور، كذلك أيضا هناك وظائف للموارد الاقتصادية، لعلكم تحدثوننا عن هذه الوظائف.
0: إن سمحت لي أستاذ علي قبل إجابة هذا السؤال، هناك أيضا عنصر مهم وهو عنصر المعرفة. الآن العناصر السابقة المؤلفات والدراسات تذكر أن هذه عناصر تقليدية، لكن هناك الآن العنصر الحديث والعنصر المتميز وذو السمة الحديثة وهو المعرفة. المعرفة وأقصد بها تلك التي من خلالها يتم إنتاج سلع وخدمات معتمدة على المعرفة التكنولوجي، المعرفة التكنولوجية والتقنية التي الآن يعني منتشرة بشكل كبير، ولعل يعني أبسطها التطبيقات التي نراها.
1: صحيح.
0: الحاسوبية والتطبيقات الخدمية التي نراها على مستوى الدول وعلى مستوى المجتمعات،
1: وهذا ما يميز يعني الكثير من الدول أنها متقدمة معرفيا، وهناك دول يعني عكس ذلك.
0: أي نعم. بالنسبة للموارد البشرية الموارد الاقتصادية لديها يعني العديد من الوظائف. أولى هذه الوظائف كما سبق أن ذكر وهي أنها تعمل على تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، ويمكن من خلالها أن ينتفع الإنسان وأن يوفر ما يحتاجه من مأكل ومن مشرب ومن ملبس ومن استشفاء ومن تعليم وخلافه. أيضا الموارد الاقتصادية تعمل على الابتكار والاختراع من خلال يعني على سبيل المثال كما ذكرنا المعرفة. المعرفة مورد من خلاله يتم الابتكار والبحث والاختراع، المنتجات الجديدة التي نحن ننتفع بها الآن، التطبيقات الإلكترونية، الحاسوبية، الأجهزة التي الذكية التي نستخدمها وتعامل معها باستمرار. فهذه المنتجات أو هذه التطبيقات التي نراها لو لم يكتكن يعني بعد فضل الله عز وجل وتوفيقه، لو لم تكن المعرفة متواجدة من خلال البحث والتطوير
1: والابتكار
0: ما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. صحيح. من رغد العيش ولله الحمد، ومن سهولة التعاملات، تستفيد من الخدمات التي تحتاجها بالشكل الميسر والسهل ولله الحمد. هناك أيضا الموارد سبب للتواصل مع العالم. الموارد نحن ذكرنا أنها تتميز أو تتسم بأنها ندرة أو نادرة، لكن هذه الندرة ندرة نسبية وليست ندرة كلية، بمعنى أنه ما يوجد في مجتمع لا يوجد في مجتمع. صحيح. آخر، وبالتالي نحن نحتاج إلى التواصل
1: والتكامل.
0: ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: خلقناكم
1: شعوبا وقبائل
0: تعارفوا.
1: صحيح.
0: فهذه سنة من سنن الكون. الموارد الاقتصادية تجليها واضحة جلية من خلال أننا كل مجتمع يحتاج إلى مجتمع آخر.
1: جميل. حقيقة الحديث ماتع معكم دكتور، ولكن حان وقت الفاصل. نستأذنك دكتور بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا.
2: الكسب الحلال، برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
1: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، ومع ضيف هذه الحلقة سعادة الدكتور طلال منصور الذيابي، صاحب الدكتوراه في الاقتصاد وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نجدد الترحيب بكم سعادة الدكتور.
0: حياكم الله. سلام.
1: الله يعطيك العافية دكتور. يعني نحن قبل الفاصل تحدثنا عن يعني العديد من النقاط الأساسية في مسألة الموارد، تحدثنا عن تعريف الموارد الاقتصادية وكذلك أنواعها وأيضا بعض الوظائف لهذه الموارد الاقتصادية. يعني لعلنا نكمل في حديثنا حول هذا المحور، ولعلي أتبادر إليك بالسؤال دكتور عن الفرق بين الموارد الطبيعية والموارد البشرية.
0: الموارد الطبيعية هي ما وضع الله سبحانه وتعالى في الأرض أو حول الإنسان، فالموارد الطبيعية هي تلك التي على صورتها الطبيعية
1: كما خلق
0: الله سبحانه وتعالى. كما سبق أن ذكر، كالمياه وكالشمس وكالرياح وكالمعادن المختلفة وكل الثروات الحيوانية والثروات الزراعية والثروات الأرض ذاتها على طبيعتها التي يمكن أن نستفاد منها في تحويلها إلى أراضي زراعية أو أراضي سكنية وخلاف. المورد البشري هو المورد الإنساني، وما يهم في هذا المورد هو ما حب الله سبحانه وتعالى من فكر ومن عقل ميزه عن غيره من المخلوقات، استطاع بعد توفيق الله عز وجل وبمنه وكرمه أن يستخدم هذا العقل في الانتفاع بهذه الموارد وتوجيهها التوجيه الصحيح، وهو ما يجب أن يكون، لنبتعد عن القضية الجدلية الأخرى في الاقتصاد وهي المشكلة الاقتصادية التي قد نتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله
1: بإذن الله. دكتور، أيضا هناك سؤال ربما أيضا يعني يتبادر إلى أذهان المستمعين ونحن نتحدث عن هذه الموارد، يعني هل دائما دكتور الموارد ملموسة أم أنها تشمل أشياء أخرى غير مادية وغير ملموسة؟
0: كما ذكرت سابقا، الموارد منها ما هو ملموس وهو المشاهد الآن، ترى من المعادن، من الثروات المختلفة. هناك من الموارد ما هو غير ملموس وهو الفكر الذي يمكن أن نرى نتاجه من خلال المنتجات المختلفة المنتجات سواء كان في السلع أو في الخدمات أو في التطبيقات الإلكترونية وخلافه، أو بكل تصنيفات المنتجات أو السلع التي نراها في الواقع المعاش، والتي يمكن أن نستفاد منها وننتفع بها.
1: جميل دكتور، يعني وقبل يعني أن نختم حلقتنا لهذا اليوم، هناك يعني مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة التخطيط المالي. لعلك تحدثنا دكتور عن أثر الموارد الاقتصادية على التخطيط المالي للدول.
0: نعم، ما في شك أخي علي أن الموارد الاقتصادية هي مال، والمال يعتبر محافظة على المال من المقاصد الشرعية التي جاء بها الشرع. فمهما كان هذا المال متوفرا وبحجمه الكبير، لكن يحتاج معه إلى التخطيط ويحتاج معه إلى المحافظة.
2: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، نرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. دكتور، بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة التي هي امتداد لحلقاتنا في هذا البرنامج التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام من خلال هذه الأحكام والأوامر والنواهي التي جاءت في شريعتنا الإسلامية، والتي فيها من حفظ الحقوق وإقامة العدل بين الناس، ما يجعل حياة الإنسان وحياة المجتمعات تستقيم وتنمو ويتحقق بهذه الأحكام والأوامر والنواهي عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة دكتور، من ضمن هذه الحلقات ومن ضمن هذه المواضيع التي نتحدث بها، ما نتحدث به عن الحضانة بعد الفراق الذي يكون بعد الزواج، الحضانة للأبناء، نريد أن نتحدث عنها وعن بعض هذه الأحكام التي جاءت في الحضانة. الحضانة موضوع متسع جدا، لكن نريد أن نتحدث في نقاط عديدة في هذه الحلقة إن شاء الله. أولا دكتور، يعني ما هي وما هو تعريف الحضانة، وكيف سنتحدث عن المحاسن من خلال هذه الحضانة ومن خلال أحكامها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياك الله أخي الشيخ وائل، وحيا الله المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الحقيقة الذي يسلط الضوء على المحاسن لا على الأحكام، محاسن الإسلام في الحضانة. الحضانة من أثر افتراق الرجل والمرأة كما ذكرنا فيما مضى، ما يتعلق بأنه بعد الزواج قد يحصل فراق بين الرجل والمرأة، والحضانة الحقيقة هي موجودة حتى في حال اجتماع الرجل والمرأة، لكن لا يحتاج الناس إلى أحكام الحضانة في حال اجتماع الرجل والمرأة، لأن الرجل والمرأة في بيت واحد وهم يحضنون الطفل، فلا يحتاجون إلى ذكر هذه الأحكام، وإنما يكون ذكر أحكام الحضانة بعد الفراق. ولذلك الكلام في أحكام الحضانة من آثار الفراق بين الرجل والمرأة. كما سألت، الحضانة العلماء يعرفونها بتعريفين، تعريف يقتصر على الصغير، وتعريف يقتصر على العاجز الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، يعني يوسعون على ذلك، فإنها تتسع للمجنون، تتسع للمعتوه الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، للمعاق الذي لا يقدر أن يقوم بنفسه. وعلى ذلك، وإن كان بعضهم يفرقون بين الحضانة والكفالة والرعاية،
2: لكن كلها تندرج تحت،
3: لا يعني يدرجونها تحت، وبعضهم عرف قال والحفظ للمولود في مبيته، يعني في ما يتعلق بالحضانة، وظائف الحضانة، قال والحفظ للمولود في مبيته وفي اللباس مضجع وقوته، يعني نومه ولباسه، كذاك في تنظيفه للجسم هو الحضانة تأمل رسمي، وهذا عند المالكية رضي الله عنهم. فقلنا العلماء يتكلمون في الحضانة إما فيما يتعلق بالطفل بالذات، وهو المتبادر وأكثر الأحكام فيما يتعلق بالطفل، وكمان فيما
2: يتعلق، وهو أيضا المعروف في مفهوم الناس.
3: نعم، وبعضهم يوسع، بعض الفقهاء يوسعون الحضانة ويقولون حفظ من لا يستقل بنفسه، وعلى ذلك يدخل فيها المجنون، يدخل فيها المعتوه، يدخل فيها المعاق الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، وتكون الحضانة. وإن كان بعضهم يجعلها، إن كان قد خرج من حد الصغر، يجعلها من باب الكفالة، وبعضهم يعني يجعلها في مرحلة سنية معينة من باب الرعاية، وليست من باب الحضانة وبعضهم يدخلها في الحضانة، وأيا كان فإن الإسلام قد كرم الإنسان صغيرا وكبيرا حيا وميتا، وهذا مصداق قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن أثر تكريم الله للإنسان أن الله تبارك وتعالى كفل له أن يرعى وأن يعان وأن يكفل وأن يحضن في أي فترة عمرية، طالما أنه لا يستطيع أن يستقل بنفسه. وأنت تعرف أن الطفل قبل سن 7 سنوات لا يستطيع أن يستقل بنفسه ولا يستطيع أن يقوم بأموره، لا في مأكل ولا في قوت ولا في نوم ولا في ملبس. أولا من تكريم الله للإنسان أن جعل له هذا الأمر، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل له هذا الحق الذي حصره في البداية بين الأبوين. والأبوان من أعظم النعم، قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
2: جميل. دكتور، سنتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، لكن أيضا يعني طرقت نقطة مهمة وهي تكريم الله عز وجل للإنسان صغيرا وكبيرا وحيا وميتا. الإسلام يحفظ حقوق الإنسان أيا كان حاله.
3: صحيح، ولذلك نحن نجد أن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان في الصغر بأن جعل له كل هذه الحقوق، لحقوق الحضانة. والحضانة حقيقة لما نتأمل في أحكامها نجد أن النصوص الشرعية فيها قليلة، وأن مبناها على المصلحة، وهذه حكمة ربانية عظيمة. لو كانت النصوص فيها كثيرة لضبطت الحضانة في أمور معينة، ولا يعني وقف المجتهدون حيارى أمام النصوص لا يستطيعون أن يردوها، مع وجود صور كثيرة للحضانة ومع وجود مستجدات وحوادث كثيرة جدا، لكن الإسلام جعل النصوص فيها قليلة تدل على يعني أصل المصالح والمفاسد، وتركت الأمر للقضاة والعلماء والمفتين ولولاة الأمور، يقدرون المصالح حسب اختلاف العادات، اختلاف التقاليد، اختلاف الأعراف، نشوء ثقافة معينة. أحيانا يعني بسبب نشوء الثقافة التي تنشأ في بعض المجتمعات غنى وفقرا، انشغالا وعدم انشغال، هذه الأمور كلها تؤثر على يعني حالة الناس وعليه. فالقاضي أو المفتي يراعي في الحضانة مصلحة الطفل. مسألة تكريم الله تعالى الإنسان صغيرا كما ذكرنا، تكريم الله الإنسان كبيرا، الإنسان إذا كبر تحول إلى أب، تحول إلى عم، تحول إلى شيخ كبير، كل هؤلاء لهم حقوق. عندما تقرأ في الفقه الإسلامي تجد أن الله تعالى قد أعطاهم من الحقوق، وأن العلماء قد كتبوا في هذه الأبواب من الحقوق يعني التي كفلها لهم الإسلام، حتى أن الإسلام كفل لهم حتى لو كانوا غير مسلمين. عمر بن الخطاب عندما وجد يهوديا يتكفف قال: ما أنصفناك، وجعل له من بيت المال، يعني أسقط عنه الجزية بل أعطاه من بيت المال. والله تبارك وتعالى عندما جعل الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، جعل طبعا لهؤلاء الناس يعني قسطا منها، لأنه هذا من التكريم للإنسان كبيرا. كذلك حيا، فالإنسان مكرم في جميع أحكامه، ولذلك صور كثيرة في صور التكريم، على رأسها أو من طهارة منيه إلى طهارة جسده. فالإنسان لا ينجس كما قال صلى الله عليه وسلم: لا، سبحان الله، إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، حيا ولا ميتا. حينما يعني ابتعد أبو هريرة قال: كنت على جنابة، كنت نجسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا من أثر تكريم الله للإنسان. تأتي الحضانة، سواء سميناها حضانة في سن الصغر، هي حضانة باتفاق العلماء، لكن فيما بعد 7 سنوات هل هي كفالة، هل هي رعاية، هل هي أيا كانت التسمية، فهي من تكريم الله للإنسان. أما تكريمه مثلا ميتا، متمثل في غسله، في الإسراع في دفنه حتى لا يراه أهله،
2: في الصلاة عليه،
3: في الدعاء له، في الإسراع في دفنه حتى لا يرى أهله ما يعني تغيره، فيؤدي ذلك إلى نفرتهم منه أو حزنهم الشديد عليه، كل هذه الأمور من تكريم الله للإنسان حيا وميتا، صغيرا وكبيرا.
2: جميل. دكتور، قبل أن نذهب إلى الفاصل بودي أن نتحدث عن الحضانة في حال الاجتماع والافتراق. في حال الاجتماع يبدو لي أنه لا يوجد مشاكل في
3: أبدا.
2: في
3: الرجل والمرأة عندما يكونون في حال الوفاق وفي بيت الزوجية لا توجد مشاكل، مع ويسمى يعني قيامهم بالطفل يسمى حضانة، لكن الفقهاء لا يذكرونه لعدم وجود المشاكل، لعدم احتياجهما، عدم احتياج الأبوين إلى الأحكام، لأنهما ما دام في عش الزوجية هما يقومان ب يعني رعاية الطفل في أكله وشربه ومبيته ونومه ولباسه. الأب أيضا يخرج لكسب المعيشة، والمرأة تقوم في البيت بنفسها أو وتشرف يعني أيا كان الأمر، لا يحتاج، لكن هو يسمى أيضا حضانة. لما كانت المشاكل تنشأ في حال الافتراق، هنا تهتم العلماء بأحكام الحضانة، لأن الحضانة هنا تدور بين حالين، ولا بد من القيام بمصلحة المحضون، إما التزاحم وإما التدافع، إما التزاحم وإما التدافع. الحالة الطبيعية أن يتزاحم الأبوان أو من يأتي بعدهما في الاستحقاق أن يتزاحموا في حضانة المولود، هذه الحالة الطبيعية السائدة، ويقل أن يتدافعوا حضانة المحضون. يعني الآن أكثر المشاكل لا يجد القاضي مشكلة أن يتدافعوها، وهذا يتنازل وهذا يتنازل، يجدون من يحضن، إما ممن يستحق في الدرجة الأولى أو من يأتي بعد ذلك في درجات الاستحقاق. أكثر ما تجري المشكلة فيما إذا تزاحموا، بمعنى كل واحد يريد أن يحضن، لذلك تبرز أحكام

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الحضانة في حال افتراق وفي حال تزاحم الحضانة، بمعنى التزاحم هنا يقصد به بمعنى أن كل واحد من المستحقين يقول أنا أحق بحضانتي المولود.
1: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول هذه النقاط المتعلقة بمحاسن الإسلام في الحضانة، والتي فيها من الأحكام ما يحفظ حق هذا الذي يستحق هذه الحضانة أيا كان، بناء على التعريف الذي ذكرناه في بداية هذه الحلقة والذي أقره الفقهاء. أيضا تحدثنا عن تكريم الإنسان صغيرا وكبيرا، بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث حول نقاط عديدة متعلقة بهذا الموضوع. مستمعين الكرام، فاصل قصير، بعده بمشيئة الله تعالى نكمل حديثنا، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
4: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، نتحدث فيها عن محاسن الإسلام في الحضانة. ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
0: الله يحييكم، مرحبا بك أخي الشيخ وائل.
1: دكتور، نتحدث عن الحضانة، تحدثنا عن الحضانة في حال الاجتماع وأحكامها أيضا في حال الافتراق. الحضانة بين الحق والواجب،
0: الحضانة العلماء يعني اختلفوا في الحضانة، هل هي حق للحاضن أو حق للمحضون أو حق لله تعالى، وكذلك هل هي واجب على الحاضن أو ليست بواجب. اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال، منهم من قال هي حق للحاضن، بعضهم قال هي حق للمحضون، بعضهم قال هي حق لله عز وجل، وبعضهم جعلها حقا واجبا. بعضهم جعلها إيه؟ حقا واجبا. قال هي حق فيما إذا تزاحموا، فيما إذا تزاحموا هي حق، وتجب على الأول المستحقين فيما إذا تدافعوها، لأن المقصود تحقيق مصلحة الطفل، وإذا لم يقم المستحق الحضانة بتحقيق تلك المصلحة فيرغم عليها على أنها واجب عليه. لكن في حال التزاحم ووجود أكثر من شخص يريد أن يحضن ذلك الطفل، لا مشكلة أن يكون حقا أو واجبا. لكن ما الفرق بين الحق والواجب؟ إذا قلنا بأن الحضانة حق للحاضن، إذا قلنا بأن الحضانة حق للحاضن، من حقه أن يتنازل عنها لمن يستحقها بعده. إذا قلنا بأنها حق للمحضون، ليس من حق الحاضن أن يتنازل، يعني بمعنى أنها واجب على الحاضن، ليس من حقه أن يتنازل، وكذلك لا تجب له النفقة، لا تجب له إيه؟ النفقة، وإن كانت الأم تستحق النفقة في مقابل الخدمة لا في مقابل الحضانة، يعني في مقابل ما زاد عن الحضانة. إن قلنا بأنها حق لله تعالى، لا يستطيع لا الحاضن أن يتنازل عنها، وهكذا يعني. ولذلك القول بأنها حق في حال وواجب في حال هو القول الأقرب إلى تحقيق مصلحة الطفل، بمعنى عند التزاحم وعند وجود من يحضن الطفل ويحقق مصلحة حضانة الطفل نقول هي حق. فإذا ما وصلنا إلى درجة تدافع، كل واحد منهم يدفع الحضانة عن نفسه ويتبرأ منها ويبتعد عنها ويرمي على الآخر احضن أنت، وهذا يقول احضن أنت،
1: تصبح
0: حينها القاضي يجب عليه أن يحولها إلى واجب، ويرى من هو الأولى بالحضانة وتتحقق مصالح الحضانة من خلاله فيلزمه بها.
1: هذا أيضا من محاسن الإسلام دكتور، يعني الإسلام يعني تصلح أحكامه وأحواله لكل حال ولكل زمان ولكل مكان. يعني الآن أنت ذكرت على سبيل المثال في الحضانة قد تكون واجبة في وقت، وقد تكون حقا للطفل في وقت إذا تزاحم الأبوان مثلا على الحضانة تصبح حق لهذا الطفل، وإذا تدافعوا تصبح واجبا عليهم، يجبر القاضي من يراه ذا مصلحة للحضانة. هذا من محاسن الإسلام الكبرى، وهذا يندرج عفوا على يعني على كل الأحكام، على كل التشريعات، على كل هذه

0: وسبحان الله، يعني الطفل الذي لا يملك لنفسه شيئا ولا يملك أيضا. من ضمن هذه الأشياء يعني من المحاسن أن الإسلام جعل النفقة على الأب، يعني حتى وإن قلنا مثلا الأم أحق ويجب عليها أن تحضن، مثلا لو قلنا الأب يجب عليه أن يقوم بالنفقة، فالأب الحقيقة يتحمل معظم المسؤولية فيما يتعلق بالحضانة، فهو في حال ما لم تكن عليه الحضانة هو يتحمل النفقة، وفي حال ما وجبت عليه الحضانة طبعا هو يتحمل الحضانة ويتحمل النفقة، لأنه لا يستطيع أن يقوم بها بنفسه. وهذا من تكريم الله للإنسان ومن الحقوق التي حفظها الله تبارك وتعالى للطفل الذي لا يملك لنفسه شيئا، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. عدم العلم أيضا، لا تقدرون على شيء، لا يعني الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا أن يدافع عن حقوقه ولا أن يطالب بها، ولكن الإسلام أعطى من الأحكام ما به تحفظ حقوق هذا الطفل. وهذه من محاسن الإسلام العظيمة. نعم
1: جميل. دكتور، قيام الحضانة على مراعاة مصلحة الطفل من غير إغفال الأدلة العقلية والنقلية،
0: نحن
1: أدلة ماذا؟
0: أدلة الحضانة، نحن نعرف أن أدلة الحضانة قليلة، ويعني مثلا قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وحديث لما اختصم رجل مع امرأته في الحضانة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وكذلك حديث لما يعني اختصم علي وزيد بن ثابت وجعفر في حضانة يعني قريبة لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة أم، حكم به للخالة. هذه نصوص قليلة جدا أيضا، لما لكن ذاك في يتعلق بالتخيير ولا يتعلق إيه بالحضانة، عندما اختصم رجل مع زوجته في الحضانة فمالت إلى أمها وكانت لم تسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا قال: اللهم اهديها، فمالت إلى أبيها. فالنصوص قليلة فيما يتعلق بالحضانة، وأكثر الأدلة، لأن الدليل أعم من أن يكون نقليا، الدليل يشمل الدليل العقلي ويشمل الدليل إيه؟
1: النقل.
0: النقلي. وهذا أيضا من محاسن الإسلام، قلة النصوص في الحضانة من محاسن الإسلام،
1: لماذا؟
0: لأن الإسلام يعني أوكل الحضانة للمصلحة، تحقيق المصلحة. عندما تكون هناك نصوص ملزمة، أنت تعرف أنه لا يجوز للمسلم أن يخالف النصوص الشرعية، لو كانت هناك نصوص محددة ملزمة لما استطاع الإنسان أن يخرج عن النصوص. الله تعالى يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى النصوص التي وردت، انظر كيف يعني عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي، فجعل لها يعني أفضلية في الحق. ومفهوم المخالفة أن للأبي حقا، أن للأبي حقا، فلم يجعل. ولذلك بعض العلماء يكادون يقولون لم يرد نص على إلزام شخص معين بذلك، هو فعلا أن يجعل لها الأحقية، للأم الأحقية، وما ألزمها بذلك، ما ألزمها بالحضانة. ولذلك
1: والله هذه نقطة مهمة دكتور.
0: أيوة، وذلك العلماء يقولون حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من العلماء، تقرأ في الكتب تجد أنهم يقولون: يجوز تقديم من حقه التأخير،
1: أيه.
0: وتأخير من حقه التقديم
1: بدون إلزام،
0: لا، مع أن الحديث يقول: أنت أحق به. لكن أنا إذا وجدت أن المرأة ليست كفؤة ولا تقوى على، إما لعدم صلاحية أو إهمال أو عدم قدرة أو انشغال بأي وظيفة، أو يعني الآن نشأت عندنا صور كثيرة جدا يمكن أن نقول بأنه ممكن تؤدي إلى عدم استحقاق مثلا المرأة، مع أن حقها التقديم، وقد تكون المرأة هي المقدمة على الأب، مع أن حقه يأتي بعد ذلك، مع أن حقه يأتي بعد ذلك. ويقولون: الأمر يقوم على المصلحة، ولذلك يجوز للقاضي من خلال النظر ومن خلال معرفة الحال ومن خلال معرفة حال الأب وحال الأم، أن يقدم من حقه التأخير وأن يؤخر من حقه
1: بناء
0: التقديم
1: على المصلحة.
0: بناء على مراعاة المصلحة، وليس في هذا إغفال الأدلة، ليس
1: جميل.
0: في هذا إغفال الأدلة، لأن الأدلة أشارت إلى تحقيق المصلحة. عندما قال

0: بالنسبة للمرأة قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، لأن المرأة تقوم بالحضانة بنفسها، وتتحقق المصلحة مع الطفل من خلال أمه،
1: تتحقق الغاية من الحضانة.
0: أي من الحضانة. لكن هب أن يعني قال: ليس اليتيم من مات أبواه فخلفاه في الحياة ذليلة، إن اليتيم من تجد له أما تخلت أو أبا مشغولة. فأحيانا لا تتحقق الحضانة مع الأب، وأحيانا لا تتحقق الحضانة مع
1: مع
0: الأم، وأحيانا لا تتحقق الحضانة مع الأب فتنتقل إلى من بعده. أي، ولذلك العلماء حتى لما تختلفوا فيما يتعلق بجهة الأبوة والأمومة كما سنذكر إن شاء الله، اختلفوا من حيث تحقيق المصلحة، من حيث تحقيق المصلحة، وسيتضح الأمر إن شاء الله تعالى.
1: جميل دكتور، والله حقيقة يعني من خلال ما طرحتم في هذه الحلقة، أن يعني الإسلام يحرص على المصلحة أيا كانت، أيا كانت هذه المصلحة، تجد أن الإسلام يوجه نحو المصلحة بعيدا عن مثلا بعيدا عن إغفال جانب على جانب معين. فمثلا فيما ذكرتم في موضوع الحضانة، يؤخر من حقه التقديم ويقدم من حقه التأخير بناء على المصلحة. متى ما وجدت المصلحة تجد أن رحى التشريع الإسلامي يدور مع هذه المصلحة.
0: وهذا أمر عظيم، هذا مبدأ عام، يقولون الإسلام جاء لجلب المصلحة أو تكميلها، ودرء المفسدة أو تقليلها، ولذلك هذا في المبدأ العام. وأما في الحضانة فهي قائمة على المصلحة، ولذلك إذا رأى القاضي في حال، لو حتى لو حكم، يجوز له أن يعدل عن ذلك، بل حكمه يقوم على تحقيق المصلحة، فإذا تغيرت المصلحة جاز له أن يعيد النظر في الحكم وأن يحكم بما تتحقق به مصلحة المحضون، لأن الأمر الآن الأب والأم هم يعني هم منفذو، يعني هم شغالين عند، يعني إذا صح التعبير، هم شغالين لتحقيق، ما نقول عند الطفل، ولكن نقول لتحقيق مصلحة المحضون،
1: لتحقيق مصلحة الطفل،
0: فهم ملزمون بتحقيق مصلحة المحضون، والذي يقدر ذلك هو القاضي أو المفتي إن كان الأمر لم يحصل إلى درجة التزاحم الشديدة، يحتاج إلى قوة القضاء وإلزامية القضاء، المفتي يراعي ذلك. فإذا احتجنا إلى إلزامية القضاء وإلى قوة القضاء، القاضي يلاحظ ذلك، ويغير من الحكم ويغير من الأمر متابعة لمصلحة المحضون. حتى عندما ينتقل المحضون إلى مرحلة التخيير، العلماء يقولون قالوا لو خيرناه فاختار أباه، وبعد أسبوعين ثلاثة اختار أمه، وبعد أسبوعين ثلاثة اختار أباه، قالوا يجاب إلى ذلك.
1: الله،
0: يجاب إلى ذلك. طيب لو أنه أراد أن يجلس عند أمه في الصيف ويجلس عند أبيه في الشتاء أو في الخريف أو في فصل دون فصل، قالوا يجاب إلى ذلك. قالوا لأن الحضانة راجعة إلى شهوة الطفل وإلى ارتياحه، وأحيانا الطفل قد يحصل عنده الأمر ألا يقطع أحد الأبوين، فيختار مرة الأب ويختار مرة الأم، قالوا يجاب إلى ذلك كلما اختار.
1: جميل.
0: وإذا فالأمر يقوم على هذا، طبعا في مرحلة الاختيار، وهي ما زالت في مرحلة حضانة. يعني بعد متى تبدأ مرحلة الاختيار أو التخيير؟ من 7 سنوات أو 8 سنوات. أما قبل ذلك عندما لا يكون له اختيار وليس له إدراك معين وليس له تمييز، فإن القاضي يراعي المصلحة. قد تكون المصلحة مع الأبي وقد تكون مع الأم، وإن كانت الأم مقدمة في حال التزاحم وفي حال صلاحية الأم، لأن الأم تباشر الحضانة بنفسها والأب يباشر الحضانة بغيره، فلذلك قدمت عليه.
1: جميل، الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، لعلنا نكمل حديثنا هذا في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في نهايتها كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا يا دكتور.
0: شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام.
1: شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام،
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
2: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت. رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
2: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
2: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عزام بن حسن الحميضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: هذا السائل أبو عبد الله يقول في الآية الكريمة في سورة تبارك، في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أرجو أن تشرح الآية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: أولم يروا إلى الطير، يعني الطيور، فوقهم في الجو صافات أجنحتهن، في الآية الأخرى: ويقبضن، ومع هذا لا يسقطن. من الذي أمسكهن؟ هو الله سبحانه وتعالى. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فهذا فيه آية، هذه الطيور في الجو تسبح في الجو ولا تسقط، لأن الله أمسكها بقدرته سبحانه وتعالى. فهذا من آياته الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى قدرته التامة. نعم.
2: يقول السائل: شيخ، متى يكون سجود السهو، قبل السلام وبعد السلام؟
3: يجوز قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص في الصلاة فإنه يكون قبل السلام لأنه جبران، وأما إن كان عن زيادة في الصلاة سهوا فإنه يكون بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان. نعم.
2: يقول هذا السائل: شيخ، يأتيني بين الفينة والأخرى في الجوال أحاديث غريبة وحكم، ويكتب تحتها: أنشر تؤجر، وإن لم تنشرها يحل بك كذا وكذا.
3: اتركها ولا تعبأ بها، هؤلاء أصحاب خرافات وأصحاب أفكار سيئة، أو أنهم جهال يتقولون ويقولون على الله بغير علم. وما هكذا تعليم الناس ونشر الخير، هذا للعلماء، هذا إنما يؤخذ عن العلماء من كلامهم شفاها، أو من حضور دروسهم، أو مما كتبوه في مؤلفاتهم. نعم.
2: يقول السائل: شيخ، ما هي مراتب الإيمان وما أعلاها، وما تفسير الآيات المباركات: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا؟
3: نعم، مراتب الإيمان كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها أخذ الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان شعب، من تكاملت فيه هذه الشعب تكامل إيمانه، ومن نقص من شعب الإيمان شيء في حقه فإنه يكون ناقص الإيمان. نعم.
2: يقول هذا السائل أبو عبد الله في آخر سورة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر، هل معنى ذلك يا شيخ بأن تلك الليلة ما يكون فيها أحداث ولا شرور؟ أرجو أن تقفوا معها.
3: ليلة القدر خاصة بالمؤمنين، سلام من كل الآفات، هي أي ليلة القدر حتى مطلع الفجر، وهذا من فضائلها التي جعلها الله فيها، فهي سلام لأهل الإيمان وأهل التقوى وأهل التوحيد. نعم.
2: يقول الشيخ: ما سبب نزول هذه الآية أقرأها في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن؟
3: سببها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة رضي الله عنهن طالبن النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة، وهو عليه الصلاة والسلام غير ميسور الحال، بمعنى أن الله جل وعلا لم يفتح عليه الدنيا، فهن طالبنه عليه الصلاة والسلام وأثرنا في نفسيته عليه الصلاة والسلام، فزجرهن الله في هذه الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فهذا فيه نهي لأمهات المؤمنين أن يؤذين الرسول صلى الله عليه وسلم أو يطالبنه بشيء ليس عنده. نعم.
2: في الآية: والجار ذي القربى والجار الجنب.
3: الله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: والجار ذي القربى والجار الجنب. الجيران لهم حق، لكن بعضهم أكثر حقا من بعض الآخر، فالجار القريب يعني في الرحم، وهذا له حقا، حق الجوار وحق القرابة، وجار له حق واحد وهو الجار الذي ليس له قرابة في مجاوره، هذا له حق الجوار. نعم.
2: فضيلة الشيخ، صلاة الضحى حين ترمض الفصال، ما معنى ذلك وما هو الوقت المحدد لصلاة الضحى؟
3: صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها إلى أن تتوسط السماء فوق الرؤوس وقت صلاة الظهر، كل هذا وقت لصلاة الضحى، ولكن إذا أخرها إلى أن تنزل الحرارة على الأرض في يعني نهاية الضحوة فهذا أفضل. نعم.
2: فضيلة الشيخ، بالنسبة للإنسان إذا أراد أن ينام، قرأت بأنه ينام على الشق الأيمن، فما هو الدعاء في ذلك وما حكم النوم على البطن؟
3: النوم على البطن مكروه، مكروه، ولكن ينام الأفضل النوم أن ينام على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، هذا هو الأفضل. نعم.
2: وما هو الدعاء يا شيخ المأثور فيه؟
3: الله يقول: اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، لا لجا ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. نعم.
2: يا شيخ، يقول هذا السائل: الرجل الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصيه فردد مرارا قال: لا تغضب. بعض الناس يا شيخ إذا غضب خرج من إرادته فبدأ يتلفظ بألفاظ غريبة ويقول بأن هذا خارج عن إرادتي.
3: نعم، مع الغضب يحضر الشيطان، فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان ليسلم من شره، وأن يرد نفسه إلى عدم الغضب فيزول عنه ذلك بإذن الله، الغضب من الشيطان، فإذا غضب الإنسان فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسيذهب عنه الشيطان، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يتلاحيان فيما بينهما يعني يتسابان، فظهر الغضب على أحدهما أكثر بأن انتفخت أوجاجه واحمرت عيناه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهبوا إلى الرجل وأخبروه بمقالة النبي صلى الله عليه وسلم فقالها فذهب عنه ما يجد. ومصداق ذلك في كلام الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم،
2: بارك الله فيكم. يسأل عن كلمتين ومصطلحين. هذا السائل يقول: الاحتباء يوم الجمعة وجلسة القرفصاء. القرفصاء،
3: نعم، منهي عنه الاحتباء يوم الجمعة في جلسته بأن يرفع ركبتيه، لأنه خصوصا إذا كان ليس عليه سراويل فإنه قد تنكشف عورته، فليتعهد نفسه عند ذلك. نعم.
2: وما حكم يا شيخ الاتكاء على اليدين من الخلف
3: إذا جلس؟ يعني
2: نعم،
3: مكروه هذا، هذا مكروه، جلسة فيها كراهية. نعم.
2: ورد حديث يقول هذا السائل: شيخ، لا يقيمن رجل رجلا من مجلسه فيجلس فيه.
3: نعم، هذا نهي أن الإنسان يقيم إذا دخل والمجلس يعني ممتلي، فإنه لا يقيم أحدا ليجلس مكانه، لأن من سبق إلى مكان فهو أحق به. لكن إذا قام له أحدهم وأجلسه في مكانه وسمح بذلك فلا بأس. والمعتاد والأفضل أن تفرغ مجالس الأكابر من كبار السن وأهل العلم، أن تفرغ أمكنتهم فلا يجلس فيها أحد. نعم.
2: يقول هذا السائل: بعض الناس إذا زار صديقا أو قريبا له عند الباب يطرق عدة طرقات، فما هي آداب طرق الباب الجائز في الإسلام؟
3: هذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لكم وإلا فانصرفوا. نعم.
2: يسأل عن حديث: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
3: واجب يعني متأكد، معناه أنه متأكد، وليس معنى ذلك أنه فرض، وإنما وجوب تأكد. نعم.
2: يقول: أرجو أن تبينوا لي معنى قرأته في أحد الكتب: وإذا حدثك أخوك فالتفت فهي أمانة.
3: نعم، هذا صحيح. إذا حدثك أخوك بحديث خاص والتفت فهو التفاته يؤذن بأنه لا يحب أن يسمعه أحد، وأن هذا سر من الأسرار، فاحفظ عليه هذا الحديث ولا تفشه. نعم.
2: يقول الحديث الثاني في رسالتي لسماحة الشيخ: أرجو أن تشرحوا حديث وما صح ذلك: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان.
3: نعم، هذا حديث صحيح. ثلاث، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من وجدنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكهر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم.
2: هذا السائل يسأل يا شيخ عن كفارة المجلس: وهل تقال حتى بعد مجلس الذكر أو هي خاصة بالمجالس التي يكثر فيها اللغو؟
3: لا، عامة، كفارة المجلس عامة في مجالس الخير والمجالس التي يحصل فيها ما يحصل من لغو الكلام ومن شيء من السباب وغير ذلك، فخاتمة المجلس تكفر ما يحصل في المجلس، وهي كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإن كان المجلس مجلس خير كانت كالطابع عليه، وإن كان فيه شر فهي تطهره منه. نعم.
2: أيهما أفضل يا شيخ صالح، الدعاء في نصف الليل أم في سجود المسلم وهو في صلاته؟
3: الدعاء في صلب الصلاة أفضل لا شك، والأوقات وللدعاء يعني في جوف الليل في آخر الليل وقت النزول الإلهي، كما في الحديث: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. نعم.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سوداني مقيم بالرياض يقول: بلغت 25 ولم أتزوج، والحمد لله هناك فرصة للعمرة والحج، فأيهما أبدأ؟
3: إذا كنت تخشى على نفسك من الوقوع فيما لا يرضى من النظر المحرم ونحو ذلك، فإن الأفضل أن تتزوج لتعف نفسك. نعم.
2: شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا البرنامج. شكرا لزميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: عبد الكريم ابن صالح المقرن. تنفيذ: عزام ابن حسن الحميضي.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال:
5: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار، وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله عظم سلطانه وعم إحسانه وعنت الوجوه لعظمته وخضعت الخلائق لقدرته، أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة المن والأذى في الصدقة. تقدم في الحلقة السابقة الكلام على تشبيه من ينفق ماله في سبيل الله بمثال بليغ، وما يحصل للمنفق من ثواب عظيم في الدنيا. جاء ذلك في قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، الآية. ذكر الله تعالى بعد هذه الآية بيان ثواب الإنفاق في الآخرة وما يخالفه من المن والأذى في النفقة، فقال جل ذكره: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال ابن عطية: لما تقدم في الآية التي قبلها ذكر الإنفاق في سبيل الله على العموم، بين في هذه الآية أن ذلك الحكم إنما هو لمن لم يتبع إنفاقه منا ولا أذى، انتهى كلامه. لأن المنفق في سبيل الله هو الذي يرجو الثواب من الله ولا يرجو ممن أنفق عليه شيئا، وأما الذي ينفق ويريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد به وجه الله، وهذا هو الذي يتبع نفقته بالمن والأذى. قال ابن كثير: يمدح الله تعالى عباده الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه، فلا يمنون به على أحد، ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل، انتهى كلامه. قلت: والمن في الصدقة آفة تذهب أجرها وثوابها. والمن بالصدقة نوعان: أحدهما أن يمن بقلبه من غير أن يصرح بلسانه، وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو من نقصان شهود منة الله تعالى عليه في عطائه لهذا المال. والنوع الآخر أن يمن عليه بلسانه فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه ويذكره أنه أعطاه كذا وكذا ويعدد عليه أياديه عنده. أشار إلى هذا ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين. وكلا النوعين يؤذي الفقير وليس من صفة المخلصين في الإنفاق والصدقة. فالذي ينفق من ماله ويبتغي بذلك وجه الله ولا يمن بمن على من أعطى فقد وعدهم الله تعالى بقوله: لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه. وهذا الوعد من الله تعالى يشعر بأن هذا الأجر عظيم من رب قادر كريم، فقد أضافهم إليه تشريفا لهم وإعلاء لشأنهم. ووعد المنفقين المخلصين بقوله كذلك: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون أي على ما خلفوه من الأولاد، ولا ما فاتهم من الحياة وزهرتها، ولا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. أشار إلى هذا ابن كثير في التفسير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ذكر الله تعالى بعد ذلك ما ينبغي أن يقال للفقير المحتاج في قوله تعالى: قول معروف، أي كلمة طيبة وكلام جميل تقبله القلوب ولا تنكره، يرد به السائل من غير عطاء وستر لما وقع منه من إلحاف في المسألة، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أي مغفرة لمن أساء إليك بترك مؤاخذته والعفو عنه. وقد دخل في قوله قول معروف الرد الجميل للسائل، ومغفرة العفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول. وقيل إن المغفرة من الله تعالى لمن يرد السائل ردا جميلا. وذكر ابن القيم في قوله ومغفرة ثلاثة أقوال: الأول المراد بالمغفرة الإحسان بترك المؤاخذة والمقابلة، والثاني أن المغفرة من الله تعالى أي مغفرة لكم من الله، أي مغفرة لكم من الله بسبب القول المعروف والرد الجميل خير من صدقة يتبعها أذى، والثالث أي مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر المسؤول خير من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى. ثم قال ابن القيم وأوضح الأقوال هو الأول ويليه الثاني، والثالث ضعيف جدا، لأن الخطاب إنما هو للمنفق المسؤول لا للسائل الآخذ، والمعنى أن قول المعروف له والتجاوز والعفو خير لك من أن تصدق عليه وتؤذيه. وختم الله تعالى الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنه معنى الآية، فقال جل ذكره والله غني حليم، أي غني سبحانه بذاته عنكم لا يناله شيء من صدقاتكم، وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة فنفعها عائد عليكم وهو غني عنكم جل جلاله. حليم سبحانه لا يعجل بعقوبة من يمن ويؤذي بصدقته، ومع غناه التام عنكم من كل وجه فهو الموصوف سبحانه بالحلم والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وفضله العظيم. والمسلم يجاهد نفسه في الإخلاص لله في كل أعماله، ويستحضر النية الصالحة لربه في إنفاقه وصدقاته ليفوز بالأجر العظيم من الله تعالى ويأمن من الخوف يوم الفزع الأكبر. اللهم ارزقنا جميعا الصدق في الأقوال، اللهم ارزقنا جميعا الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال، وأصلح أعمالنا وقلوبنا، وانصر يا ربنا جنودنا على حدودنا، واحفظهم في كل بقعة من بلادنا، وأدم على بلادنا أمنها واستقرارها واجتماعها. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
0: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. من معين السيرة، من ضياء النبوة، ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة، نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ما زلنا معكم في برنامجنا من معين السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم، وعبر أثير هذه الإذاعة المباركة ذكركم للقرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بها وبالقائمين عليها، إن ربي قريب مجيب الدعوات. ومما ذكرنا في الحلقة الماضية الأساليب التي اتخذها المشركون لصد الناس عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحيلولة بينهم وبين الإسلام، إلا أن ذلك لم يجدي نفعا، فإن دعوة الله سبحانه وتعالى ماضية وأمر الله جل وعلا واقع، ومعونته لرسله حاصلة سبحانه وتعالى. وهكذا مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى، ويأست قريش منه وأدركت أن لا جدوى من تلك الأساليب التي سلكتها معه في كف الدعوة الإسلامية والقضاء عليها، فاجتمع رؤوس المشركين وقرروا اللجوء إلى العنف والقوة في محاربة الإسلام والمنتمين إليه، وأصدروا أوامرهم إلى القبائل ليصبوا العذاب والأذى على كل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر، فكانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام، فافتتن من افتتن، وعصم الله منهم من شاء، ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: فحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفاً معظماً في قريش مطاعاً في أهله، وأهل مكة لا يتجاسرون على مكاشفته بشيء. وكان من حكمة الله سبحانه وتعالى، وهو أحكم الحاكمين، وبقاء أبي طالب على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها عظيمة. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده شيئاً من صور التعذيب والإيذاء التي تعرض لها من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله عز وجل بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر رضي الله عنه فمنعه الله سبحانه وتعالى بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد آتاهم أي وافقهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وممن عذب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان عمه يأخذه، وعمه هو الحكم بن أبي العاص، فيوثقه رباطا ويقول له: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فيقول عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه. وممن عذب الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان يأخذه عمه ويلفه في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول له ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير رضي الله عنه: لا أكفر أبدا. ومنهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد روى ابن سعد في طبقاته أن مصعب بن عمير كان فتى مكة شبابا وجمالا، أي كان أحسنهم، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه مليئة كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول: ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرقى حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم من أبي الأرقم، فدخل عليه فأسلم وصدق به، وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه. فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فبصر به عثمان بن طلحة، رآه يصلي فأخبر أمه وقومه فأخذوه فحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا، فرجع متغير الحال فكفت أمه عنه. وأما بلال بن رباح رضي الله عنه فقد أوذي في الله أذى شديدا، وكان رضي الله تعالى عنه مولا لبعض بني جمح، يخرجه سيده أمية بن خلف لعنه الله إذا حميت الشمس وقت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو في ذلك البلاء العظيم: أحد أحد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا عظم البلاء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل بهم المشركون أشد العذاب. وممن عذب آل ياسر رضي الله عنهم، كان عمار بن ياسر وأمه وأبوه رضي الله عنهم من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجعوا عن دينهم، فكانت بنو مخزوم وعلى رأسهم أبو جهل لعنه الله يخرجون بهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء فيعذبونهم بحرها، فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، فقال: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فمات ياسر في العذاب. وأما سمية أم عمار فطعنها أبو جهل لعنه الله بحربة في قبلها فماتت، وهي أول شهيدة في الإسلام. وأما عمار رضي الله عنه فنزل عليه أبو جهل بالعذاب الشديد، بالحرق تارة وبالتغريق تارة أخرى، ولم يزل المشركون يعذبونه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فتركوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي قد استثقل ذلك، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عن عينيه ويقول له: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. فأنزل الله تعالى: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إبقاء لروحه، ويجوز له أن يستقتل كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك، وهم يفعلون به الأفاعيل حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر، ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم، وهو يقول: أحد أحد، ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها، رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه لما قال له مسيلمة الكذاب لعنه الله: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا. فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك حتى قتله، فرضي الله عنه وأرضاه. ثم قال رحمه الله تعالى: ابن كثير يقول هذا: والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى ذلك إلى قتله. وممن عذب خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، فهو من الذين عذبوا، كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في نواحي مكة خاليا، فبلغ ذلك أباه فدعاه فكلمه أن يدع دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خالد: لا أدع دين محمد صلى الله عليه وسلم حتى أموت عليه. فضربه أبوه بقراعة في يده حتى كسرها على رأسه، ثم أمر به إلى الحبس وضيق عليه وأجاعه وأعطشه حتى لقد مكث في حر مكة ثلاثا ما يذوق ماء، فرأى خالد فرجة فخرج فتغيب عن أبيه في نواحي مكة حتى هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية. وهكذا عذب صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. وأما سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان له قصة مع أمه، فإن أمه حلفت أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، وقالت له: زعمت أن الله أوصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا، أي بترك دين محمد صلى الله عليه وسلم، لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. فقال سعد رضي الله عنه: لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت ثلاثا لم تأكل حتى غشي عليها من التعب والجهد. فلما رأى ذلك سعد رضي الله عنه قال: يا أمة، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فلما رأت منه الجد أكلت. فأنزل الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وأنزل قوله سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأما أشد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عذابا فهو خباب بن الأرت رضي الله عنه، فهو أشد من عذب من الصحابة، وكان رضي الله تعالى عنه من المستضعفين بمكة. قال عن نفسه رضي الله عنه: لقد رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني، أي عرضوه على النار، سلقوني فيها ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري. قال: ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص من شدة ما عذب وأصابه النار. وفي رواية أنهم كانوا يوقدون له نارا فما يطفئها إلا ودك ظهره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما مر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على قبره وهو منصرف من صفين قال: رحم الله خبابا، أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه أحوالا ولن يضيع الله أجره. وقد حرص أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه على إعتاق المستضعفين لما رأى من البلاء الذي لحق بهم، وقد عرف في قومه بأنه يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. وممن أعتقهم رضي الله عنه وأرضاه بلال بن رباح. فقد روى ابن إسحاق أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه مر على أمية بن خلف لعنه الله وهو يعذب بلال رضي الله عنه، فقال له أبو بكر: ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أفعل، عندي غلام أسود أجلد أقوى منه على دينك، أعطيكه بهذا. قال أمية: قد قبلت. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه غلامه ذلك، وأخذ بلال رضي الله تعالى عنه فأعتقه لوجه الله تبارك وتعالى. وممن أعتقهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو فكيهة رضي الله عنه، كان ممن عذب، اشتراه وأعتقه، وأعتق عامر بن فهيرة، اشتراه وأعتقه لوجه الله. وقد شهد عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه غزوة بدر وأحد، وقتل في فاجعة بئر معونة شهيدا 40 للهجرة. وأعتق زنيرة رضي الله عنها وأرضاها، وأعتق جارية بني مؤمل، ولم يكن رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقصد بعمله محمدة ولا جاها ولا دنيا، وإنما كان يريد وجه الله تعالى ذي الجلال والإكرام. روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال أبو قحافة والد أبي بكر وهو ممن أسلم رضي الله عنه: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت اعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك يحمونك ويعينونك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبتي، إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل. فأنزل الله تعالى فيه رضي الله عنه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الآيات. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآيات: ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لكنه مقدم على سائر الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكم لهذا الرجل من المناقب، وستمر بنا إن شاء الله في الحلقات القادمة. فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم ابتلوا وأوذوا فصبروا في ذات الله عز وجل حتى أوصلوا لنا هذا الدين، وما زال الأذى يلحق بهم إلى يومنا هذا. فالرافضة تسيء إليهم وتطعن فيهم وتنتقص منهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملهم بعدله وأن يرضى عن أصحاب نبيه وأن يحشرنا في زمرتهم، إنه خير مسؤول. إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من معين السيرة. وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام. كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
4: من فضائل يوم الجمعة وخصائصه: يوم الجمعة 1، فيه خلق آدم. 2، وفيه أدخل الجنة. 3، وفيه أهبط منها. 4، وفيه تيب عليه. 5، وفيه تقوم الساعة. 6، وفيه نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، في عرفة. 7، وهو الذي هدانا الله إليه وأضل عنه من قبلنا. 8، وفيه ساعة الاستجابة. 9 وعليه حسدنا اليهود 10 وفيه صلاة الجمعة 11 وفيه عيدنا الأسبوعي 12 وفيه تصبح كل دابة خائفة مصيخة سمعها تخاف الساعة إلا ابن آدم 13 وفيه سوق الجمعة في الجنة في يوم المزيد 14 والسعي فيه لصلاة الجمعة كل خطوة بأجر سنة صيامها وقيامها وذلك لمن غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ 15 وفيه حضور الملائكة على أبواب الجوامع يكتبون الأول فالأول 16 ولا يفرد بصوم 17 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما 18

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: في سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب تزيد بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول

0: صاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك كل اعتمادي أيها الصمد، قد فاز عبد على مولاه يعتمد. أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. مرحبا بكم أيها المستمعون، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، العطاء ليس فعلا عابرا تؤديه الجوارح، بل حالة داخلية تقيم في القلب، فإذا استقرت فيه أزهرت على الجوارح أفعالا جميلة وأقوالا عذبة ومواقف تضيء العتمة في دروب الآخرين. العطاء هو أن تمتد يدك لا لأن أحدا طلب، بل لأن قلبك امتلأ بما يكفي ليمنح. هو أن تنصت للقلوب قبل أن تسمع أصواتها، وأن ترى الحاجة في العيون قبل أن تقال بالكلمات. وما أكرم الإنسان حين يعطي، وما أبهى الروح حين تسمو، وما أصفى الحياة حين تعاش بروح العطاء. وقد يكون العطاء كلمة صادقة ترمم قلبا مكسورا، أو وقتا تمنحه لمحتاج إلى الأنس، أو صبرا جميلا مع من أثقلته الحياة، أو دعاء خفيا في جوف الليل لا يعلم به أحد. وقد يكون العطاء ابتسامة في وجه حزين، أو عفوا عند المقدرة، أو سترا لعيب، أو إحسانا في موضع لا يراك فيه إلا الله. وكل ذلك عند الله عظيم. ويبقى العطاء رسالة النبلاء وخيار العظماء وطريق السعداء. فمن أراد قلبا هادئا ونفسا مطمئنة وحياة خفيفة الأعباء فليتعود العطاء. فمن عاش حياته وهو لا يفكر إلا في الأخذ فحسب، فلا والله ما عاشها ولا أحس بطعمها ولا ذاق أحلى ما فيها. وإنما يعيش المرء الحياة بجمالها ويذوق لذتها إذا كان بحق من أهل العطاء. إن حياتنا الدنيا قصيرة جدا، ومن ورائها حياة جزاء ممتدة طويلة، فالحذر من أن يستبد بنا الشح وتستولي على قلوبنا الأثرة والبخل، غير منتبهين إلى أنه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وحين نتحدث عن العطاء، فإن أجمل أنواع العطاء هو الذي يمضي دون ضجيج، ويعمل دون أن يتكلم، لا يحتاج تصفيقا ولا يطلب نظرا ولا يتوقف عند امتنان. في هذا العطاء يتحرر القلب من ثقل التوقع، ويشعر بخفة ناعمة تشبه الطمأنينة. ليس الكريم الذي يعطي عطيته على الثناء وإن أغلى به الثمن، بل الكريم الذي يعطي عطيته لغير شيء سوى استحسانه الحسنى.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى.
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. كنا في نقل لخطبتي الجمعة من جامع الريان بمدينة سيئون محافظة حضرموت. الآن سنكون مع سورة الكهف. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
5: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. حياكم الله إلى الحلقة الأولى والانطلاقة الجديدة لبرنامج غذاؤك. طبعا هذا البرنامج ضمن خطة إذاعتها الجديدة لعام 1436 للهجرة. مستمعين الكرام، هذا البرنامج غذاؤك يأتيكم كل يناقش هذا الموضوع العديد من المحاور التي تتعلق بصحة الإنسان، بالغذاء الذي يجب على كل إنسان أن يتبعه باختلاف الأجناس، باختلاف أيضا الأعمار. سنتحدث حول العديد من المواضيع الغذائية والتي تختص بصحتنا إن شاء الله مع ضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، وهي أخصائية توعية غذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وعليكم السلام، كيف الحال يا إبراهيم؟
3: حياك الله أستاذة جمانة. يعني هذا البرنامج نبارك لك انطلاقة هذا البرنامج، وإن شاء الله يكون برنامج خير وبركة إن شاء الله على جميع المستمعين الكرام في التوعية المهمة الخاصة بصحة الإنسان، بعافيته، ببدني، ماذا يأكل، ماذا يشرب، متى يأكل، متى يشرب. الحقيقة هناك العديد إن شاء الله من المحاور سنتطرق إليها في مواضيع ومحاور هذا البرنامج، فماذا تودين أن توضحين لي السادة المستمعين في بداية الحلقة الأولى؟
2: أستاذي، الغذاء يعني هي عبارة عن حوار كل يوم إحنا فيه، كل يوم بنتغذى، كل يوم بناكل أكلنا. إذا عرفت أنت إيش الكيمياء اللي بتدخل في جسمك، إيش الأغذية اللي أنت بتدخل في جسمك، تقدر تتحكم في حكاية المناعة عندك، ترفع المناعة، تقدر تتحكم في السعادة الداخلية، لأنه في أغذية سبحان الله تقدر تدخل الجسم السعادة، تقدر تتحكم في كمية البروتينات اللي هي كمية العضل اللي موجود في جسمك، كيف تحافظ على صحتك، كيف الدهون تقل في أجسامنا، كيف أنه نعيش عيشة صحية إن شاء الله بإذن الله. فالبرنامج هو فاتحة خير إن شاء الله، يحمل كثير من المعاني، يحمل كثير من الرسائل للمجتمع العربي بشكل عام.
3: جميل. بإمكان مستمعين الكرام المشاركة طبعا معنا في حلقات هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى، ابتداء من حلقة اليوم إن شاء الله. ما المقصود بالسعرات الحرارية وما هي؟
2: السعرات الحرارية أول حاجة هي وحدة قياس، زيها زي السنتيمتر، زي المتر، زي الديسيمتر، هي مجرد وحدة قياس. كثير يعملوا أنه السعرات الحرارية في مفهومات خاطئة، أنه السعرات الحرارية هي عبارة عن غذاء أو هي عبارة عن مادة تؤكل. هي ما هي مادة تؤكل، هي عبارة عن وحدة قياس لمعرفة درجة الطاقة اللي موجودة في الأغذية نفسها. بمعنى أنه الغذاء نفسه يأخذ في الجسم قد إيه ياخد وقت عشان ينهضم إلين ما يتحول إلى بخار ماء وثاني أكسيد كربون.
3: هذه العملية كلها
2: العملية تعد كمقياس لها فسعر حراري.
3: سعر حراري، جميل. طيب بالنسبة لهذه السعرات، بالتأكيد إذا ما علمنا أنها كما ذكرت هي مقياس إلى الوجبات أو الأكلات التي نأكلها، إذن نحن نأكل سعرات حرارية معينة سواء في الإفطار أو في الغداء أو في العشاء.
2: صحيح، 100%. كمان أبسط لك المعلومة أكثر، لأن عشان نتخيل الموضوع بشكل أسهل، نتخيل إنه جسم الإنسان كأنه قطار بخاري. القطار البخاري ما رح يمشي إلا بوجود الفحم. الفحم هذا لازم ينحط في المحرقة حقة القطار البخاري. وبعدين يبدأ هذا القطار البخاري يحول الفحم إلى درجات مختلفة من النيران أو درجات مختلفة من الطاقة عشان يسرع أو عشان يمشي. فإذا حط الفحم بكمية أكبر في القطار البخاري ممكن أنه ينطلق أكثر، وممكن أنه يتراكم بحيث أنه يسد فتحة نفس القطار البخاري. فعشان كده إحنا بنبسط المعلومة حقة السعرات الحرارية، بنقول لكم إنها هي وحدة من وحدات المعروفة المتعارف عليها لجعل ميزان واضح لأغذيتنا. احنا بناكل اكل معين، مفروض انه احنا ما نعدي هذا الاكل، يعني اكلنا ما يتعدى الاحتياج اليومي، بمعنى انه احنا لنا قدرات معينة، لنا حركة معينة، لنا فترات نمو بالنسبة للاطفال، بالنسبة للسيدات اذا كانوا حوامل، بالنسبة لكبار السن، فكل درجة معينة لدرجات السن لها اكل معين، لها اغذية معينة ودرجات سعرات معينة. كمان بالنسبة للفرق بين الرجل والمرأة، الرجل يختلف تماما عن المرأة.
3: جميل. إذن دكتور أو أستاذة جمانة، يعني كم تحتاج أجسامنا للسعرات الحرارية تقريبا؟
2: الاحتياج اللي لازم الواحد ينتبه له أنه يضرب الوزن الحالي في 24 ساعة في المجهود. المجهود يختلف من إنسان لإنسان. إذا إحنا ناس عاديين بنجلس في المكتب ما بنتحرك كتير، ست البيت عندها شغالة أو عندها مستخدمة عشان تساعدها في البيت، ما بتتحرك ما بتقوم بالحركة، فناخد 1.1. إذا إنسان بيقوم بأعمال مجهودات خفيفة تستدعي اللي هي التعرق وتستدعي مجهود معين، ياخد 1.2. إذا إنسان بيعمل كمال أجسام عنده بناء أجسام وبيشيل أثقال وبيستدعي عمله مجهود جسدي جبار، ياخد 1.3. فإحنا لازم ننتبه لهذا الشيء، ناخد الوزن الحالي في 24 ساعة. جميل. في المجهود اللي هي 1.1 1.2 1.3، يختلف من شخص إلى آخر. بدي الطريقة يعطينا كمية السعرات الحرارية اللي جسمنا بيحتاجها. عملية التحول
3: استاذ جمانة، يعني معلش عيدين المجهود بالنسبة ل 1.1 واحدة، يعني مرة أخرى عشان اللي فاتوا من المستمعين.
2: 1.1 إذا إنسان ما بيعمل مجهود تماما، جالس ما عندنا مجهود مكتبي، مجهود أنه ست البيت جالسة ما عندها شغل، ما في حركة مستمرة، اللهم أنه الحركة العادية اللي هي قيام الأكل الشرب
3: ما فيها جهد العادية كبير.
2: ما فيها جهد كبير. 1.1 إذا الإنسان عنده حركة اللي هي حركة بسيطة مع مجهود خفيف، فلنفرض ساعة في اليوم بيعمل رياضة، فلنفرض أنه بيتحرك بيروح عنده حركة في المكتب، بياخد 1.2.
3: يعني تقريبا نقدر نقول مجهود متوسط، يعني
2: متوسط المجهود. إذا إنسان مجهوده مرتفع كحاملي الأثقال، كشغل الرياضيين، هذه الأشياء، بياخد 1.3.
3: جميل. إذن مستمعينا الكرام، يعني الوزن في 24 ساعة في المجهود الذي يبذل، سواء 1.1 للإنسان اللي بدون أي مجهود أو يعني مجهوده عادي جدا، أو 1.2 بالنسبة لمجهوده متوسط يعني، أو مجهوده عالي مثل الرياضيين 1.3، لينتج عنا كمية السعرات الحرارية اللي يحتاجها الجسم. هذا ما فهمته أنا صح؟
2: صحيح. جميل. 100%.
3: جميل. طيب عند معرفتنا بهذه السعرات أستاذة جمانة، ما هو التالي؟ ما هي النقطة التالية؟
2: النقطة التالية كمان يا أستاذ الفاضل، في عندنا حاجة قاعدة يقولوها بالنسبة للفرق بين الرجل والمرأة. الرجل يقدر ياخذ لين 2200 كالوري خلال اليوم العادي، الإنسان العادي اللي مقاساته عادية، يعني الطول حقه ما هو زيادة، ما عنده مجهودات كثيرة، يقدر ياخذ لين 2200 سعر حراري. المرأة تقدر تبدأ من 1500 إلى 1800 إلى 2000 سعر حراري في اليوم، ما تتعدى أكثر من كده، وتزيد 500 سعر حراري إذا هي حامل. السعر 500 سعر حراري إذا هي حامل، وما تعتمد في سعرات الحرارية على الدهون، لا نحاول نرجع للأشياء الطبيعية 100%.
3: جميل. إذن الرجل المثالي تقريبا سعراته اللي يحتاجها في اليوم 2200 سعرة.
2: مضبوط.
3: أها جميل. طيب لو افترضنا يعني مسكنا الرجل كذا وشفنا 2200 هذه، طيب لو زادت أو لو قلت إيش يصير؟
2: لو زادت يصير في زيادة في الوزن، ولو قلت يصير في نقصان في الوزن، وممكن تؤدي إلى اللي هي سوء التغذية. طبعا هنا احنا القاعدة هذه كلنا احنا بنقول دحين أرقام أرقام أرقام، طب أنا كيف أطبق هذه السعرات الحرارية على أكل اليومي؟
3: جميل.
2: طبعا أول حاجة نقسم، احنا عندنا الأغذية عموما مقسمة إلى دهون وهي الأقل 20% من أكلنا، الكربوهيدرات وهي الأعلى في أغذيتنا، البروتينات الكربوهيدرات يندرج تحتها الألياف، الفواكه، الخضروات، يندرج تحتها الحبوب، الخامات كلها اللي تندرج تحتها. البروتينات تندرج تحتها الحليب، الجبنة، اللحوم بكافة أنواعها، البيض، الأجبان بكافة أنواعها تندرج تحت البروتينات. الدهون نفس الحكاية تندرج تحت الدهون اليابسة اللي هي الدهون زي السمنة، زي الزبدة، كمان الدهون اللي هي زي الزيوت، الزيت، زي زيت الزيتون، زيت الكانولا، زيت الذرة، هذه كلها زيوت تندرج تحت الدهون. طبعا هنا السعرات الحرارية أعلاها الدهون تأخذ 9 سعر حراري. الكربوهيدرات تأخذ 4 سعر حراري. البروتينات تأخذ 4 سعر حراري. هذه كيف نطبقها على أكلنا اليومي؟ عندنا في طريقة بسيطة جدا يا جماعة، إذا أنت مرة محتار بالنسبة لسعراتك الحرارية وحابب أنك تدخل وتحسب كل حاجة خلال يومك أو تحسب احتياجك من الأغذية خلال يومك، تقوم تطالع المنتجات الغذائية من خلفها. يعني مثلا البطاقة الغذائية بيكتب لك كمية السعرات الحرارية، كمية البروتينات، كمية الدهون، كمية الكربوهيدرات. الكربوهيدرات إذا فيها ألياف كمان لازم نعرف هذه الأشياء يا جماعة. لا تهملوا البطاقة الغذائية. البطاقة الغذائية هي عبارة عن كنز موجود في الأغذية عندنا. المؤسسات الغذائية صارت مرة تحترم هذا الشيء وبتدرجها إجباري من على حسب منظمة الغذاء والدواء، فيقوموا يدرجوننا هي ويقولوننا يا جماعة لازم تنتبهوا لهذه الحاجة، ويصير عندنا في كالكوليشن، يصير عندنا في حساب لهذا الشيء، فنقوم نحسب السعرات الحرارية باحتياجها. هتقول لي يا جماعة أستاذ جماعة يعني أنت كيف قولي لي هذا الكلام، انا حفضل طول الوقت احسب. في البدايه حتحسب، لكن بعدين في النهايه خلاص حتعرف، حتتبرمج. يعني مثلا حبه البيض حتعطيني 70 سعر حراري، 70 سعر حراري جزء منها 11% منها او 11 جرام منها بروتينات، وما باقي ما بقي ما بين الكربوهيدرات وما بين الدهون. خلاص تتبرمج هذا الشيء عندك. يعني انا اكلت 3 حبات بيض في اليوم مسلوقة من غير مثلا ما أقليها، من غير ما أغير أضيف عليها إضافات، حتعطيني تقريبا 70 سعر حراري. 70 سعر حراري في 3 210 سعر حراري. أنا بدي الطريقة أخذ فطوري 210 سعر حراري، بالإضافة إذا أضفت مثلا خبز عليها أو أضفت أي شيء تاني حنحسبها بدي الطريقة وخلاص تتبرمج. يعني أنا خلال الفطور أكلت 210 سعر حراري، إذا أخلي خلال السناك بعدها قد إيه بالضبط راح اخذ، الفطور الغداء قد ايه راح اخذ، العشاء قد ايه راح اخذ. طبعا الفطور هي وجبه مفتوحه عندك تقدر تاخذها، بس برضو ما تعتمد الفطور الدسم. تحاول انك انت تركز انك انت تاكل بروتين، البروتينات الصحية، جزء من الدهون الصحية، ما نروح على الدهون المشبعة والمهدرجة، ناخذ الدهون الصحية اللي هي زي زيت الزيتون، الزيتون نفسه، نروح لهذه الأشياء، ما نروح نعتمد على أننا ناخذ الدهون المهدرجة اللي هي المعلبات والأشياء دي كلها، نحاول نقللها ونرجع للطبيعة. الخبز ناخذ الخبز الأسمر، سبحان الله الخبز الأسمر
3: وكما يقال يعني خبز البر دائما.
2: صحيح 100%. الخبز البر زي الخبز الأبيض، ما يفرق في السعرات الحرارية، لكن طريقة هضمه في أجسامنا تختلف. يعني هذا في ألياف، الألياف سبحان الله أستاذ الفاضل تسحب الدهون من الجسم، تنظف الجسم. إحنا محتاجين إن الجسم يعمل له صيانة، فإحنا كل ما أكلنا الخبز البر كل ما ارتفعت الألياف عندنا، كل ما قلت نسبة السمنة أو الدهون في أجسامنا.
3: جميل. طيب أستاذة جمان، أنا حرجع أكمل معك موضوع الإفطار وما يحتوي هذا الإفطار من سعرات حرارية ومن أنواع، لكن نتوقف مع فاصل قصير. بعد الفاصل مستمعينا الكرام نعود ونستكمل برنامج غذاؤك. نرحب بمشاركاتكم على هاتف البرنامج 012-647-7117. فاصل قصير ثم نعود بمشيئة الله.
0: من الروضة الشريفة بالقرب من المحراب والحجرة النبوية
4: قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.

0: من الروضة الشريفة رسمت ملامح الوسطية.
1: شعور بالسكينة والاطمئنان وهدوء نفس لا يوجد في كل مكان، إننا في روضة من رياض الجنان.
0: من الروضة الشريفة نتنفسها عطرا لخير البرية.
2: الذي نرجوه من ربنا جل وعلا وخالقنا ورازقنا وسيدنا ومولانا أن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الورود على حوضه، وأن نسقى من يد نبينا عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
3: من الروضة الشريفة مع الشيخ عبد الله عبيد الله عطا.
0: من الروضة.

0: غذاؤك.
1: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم والتي نتحدث فيها في برنامج غذاؤك عن السعرات الحرارية.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والحديث في الصحيحين. علمهم صلى الله عليه وسلم ما يقولونه في التشهد، فقال: التحيات لله، وهي جمع تحية، ومعناها السلام. وقيل المراد بالتحيات أنواع التعظيم، والمعنى أنها كلها مستحقة لله تعالى. والصلوات قيل المراد بها هنا الصلوات الخمس، وقيل الأعمال الصالحة عامة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام بمعنى التحية، ومعناها نوجه إليك التحية والسلام. السلام علينا على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين، وهم القائمون بأمر الله وحقوقه وحقوق عباده. ثم أخبرهم أنهم إذا قالوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انتفع بهذا السلام كل عبد صالح في الأرض والسماء. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه هي الشهادة لله سبحانه بالتوحيد، وأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه. وقوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أي أقر بأن محمد بن عبد الله هو رسول من عند الله للناس أجمعين، وأنه خاتم المرسلين الذي تجب طاعته واتباعه على العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
1: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: نداءات القرآن بالتقوى متعددة، نداءات رحمة تأخذ بمجامع القلب، تخبرنا أن الطريق إلى الله مبدوء بها، وأن الأخذ بالنفس عن المناهي مسبوق بها. اتقوا الله وذروا الربا، هنا في نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: ينتقل القرآن الكريم إلى أسلوب الخطاب المباشر للمؤمنين، فيأمرهم بتقوى الله وينهاهم عن التعامل بالربا، فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اخشوه، وصونوا أنفسكم عن الأعمال والأقوال التي تفضي بكم إلى عقابه. وقوله: وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما بقي في ذمم الذين عاملتموهم بالربا، ولا تأخذوا منهم إلا رؤوس أموالكم فحسب. فهذا مقابل لقوله تبارك وتعالى قبل ذلك: فله ما سلف، أي ما سلف قبضه من الربا قبل نزول الآية، فهو لكم، وما لم تقبضوه فأنتم مأمورون بتركه. وقوله إن كنتم مؤمنين حظ لهم على ترك الربا، أي إن كنتم مؤمنين حق الإيمان فامتثلوا أمر الله وذروا ما بقي من الربا مما زاد على رؤوس أموالكم. قال ابن كثير: نزل هذا السياق في بني عمرو ابن عمير ابن ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم فتشاوروا، وقالت بنو المغيرة: لا نؤدى في الإسلام. فكتب في ذلك عتاب ابن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فقالوا: نتوب إلى الله ونذروا ما بقي من الربا، فتركوه كلهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لكل من استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. فيا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله، خافوا الله واتركوا طلبا ما بقي لكم من زيادة على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل تحريم الربا، إن كنتم محققين إيمانكم قولا وعملا.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم
2: آت المؤمنين.
3: آت المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
4: تنفيذ سعود الفليج.
5: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: آية وعظة.

0: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، فالعين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق العبد بصره أطلق القلب شهوته وإرادته. ولذا فقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على غض أبصارهم أيما حرص. قال سفيان رحمه الله: كان الربيع بن خثيم يغض بصره، فمر به نسوة فأطرق حتى ظن النسوة أنه أعمى، فتعوذن بالله من العمى. وقال الحسن بن مجاهد رحمه الله: غض البصر عن محارم الله يورث حب الله. فهلا غضضنا من أبصارنا؟ آية وعظة.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وألا أنام إلا على وتر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. رواه ابن ماجه والترمذي بإسناد واحد عن شيخ واحد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 2 ركعة من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم وغيره. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت حتى يصلي، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة في صحيحه. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور، ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري والنسائي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هذه مجموعة من الرسائل وهي للمستمعين عبد الله بن حسين الحسين من حوطة بني تميم أسفل الباطن، والمرسل عبد الله عين عين، والمرسل حاء راء من دهوك بالعراق، وعبد الرحمن محمد حزام الشيباني من بحرة، وعبد الله أبو حذيفة من الإمارات العربية المتحدة. وسمحت الشيخ، نبدأ برسالة عبد الله بن حسين الحسين من حوطة بني تميم أسفل الباطن التي يقول فيها: إلى حضرة الشيخ العزيز الغالي عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه تحية طيبة، وبعد أرفع إليكم سؤالي هذا راجيا منكم التكرم بالإجابة عليه. يقول سين: تزوجت امرأة اسمها حصة، واتت ببنت اسمها نورة، ثم توفي زوج حصة وتزوجت رجلا آخر وأتت منه ببنت اسمها هند، وتزوجت نورة وأتت أيضا ببنت، وقامت نورة بإرضاع بنت أمها التي هي هند، ثم توفي زوج نورة وتزوجت رجلا آخر، فهل يصح لهند أن تكشف لزوج أمها من الرضاعة وأختها من أمها، علما بأن هذه أو هذا رضعت من لبن رجل نورة الأول؟ وشكرا.
4: فعيد السؤال.
3: تقول: تزوجت امرأة اسمها حصة، وأتت ببنت اسمها نورة، ثم توفي زوج حصة، وتزوجت رجلا آخر وأتت منه ببنت اسمها هند، وتزوجت نورة وأتت أيضا ببنت، وقامت نورة بإرضاع بنت أمها التي هي هند، ثم توفي زوج نورة وتزوجت رجلا آخر، فهل يصح لهند أن تكشف لزوج أمها من الرضاعة وأختها من أمها، علما بأن هند رضعت من لبن رجل نورة الأول؟
4: صارت بنت لها هند هذه التي هي أخت نورة، إذا كانت نورة رضعتها رضاعا كاملا وخمس رضعاتها أكبر الحولين، فإن هند تكون بنتا لنورة، بنتا لأختها الكبرى، وتكون ويكون زوج نورة الجديد يكون محرما لهند لأنه زوج أمها بالرضاعة. فنورة هذه تزوج زوجا أخيرا يكون بالنسبة إلى هند التي أختها يكون زوجا لأمها من الرضاعة، فيكون محرما لها، لأن زوج الأم من النسب والرضاء محرم للبنت، وهند بموجب السؤال صارت بنتا لأختها نورها الكبرى للرضاعة، وزوج نورها يكون حينئذ زوج أم هند سواء كان زوجها الأول أو زوجها الآخر، مقصود أنها صارت بنتا لأختها نورة، فأزواج نورة كلهم يكونون محارم، زوج نورة الموجود أو زوج يأتي بعده، أزواج نورة أزواج لأم هند، فتكون هند محرما، أن تكون هند محرما لهم وهم محرم لها بسبب الرضاعة، لكن بشرط أن يكون الرضاعة خمس رضعات فأكثر، يعني تكون نورها الرضاعة خمس مرات أو أكثر من خمس مرات حال كون هند في الحولين، إذا تم هذا الشرط فإن أزواج نورة يكون محارم لأختها هند موجب الرضاعة.
0: أيضا يقول المستمع عبد الله بن حسين الحسين من حوض بني تميم: امرأة لها بنات ابن، فلما توفي زوجها أي الذي هو جد البنات تزوجت رجلا آخر، فهل يصبح لبنات ابنها أو يصح لبنات ابنها أن تكشف لزوجها الأخير؟
4: لا، زوج جدتهم، زوج جدتهم، زوج جدة وزوج الأم محرم، زوج الجدات وزوج الأم محرم لبنات الابن وبنات البنت محرم لهم بموجب الرضاع، وكذلك لأن هنا هم أولاد نسب ليسوا من الرضاع، وهي أم أبيهم من النسب ولو كانوا من الرضاعة كذلك، فالحاصل أنه محرم لهم، زوج جدة محرم لأولادها وأولاد بناتها وأولاد ابنها من جميع الأجوس سواء كانوا أولادا من النسب أو أولادا من الرضاعة.
0: هذه رسالة بعث بها المرسل عين عين عين من الرياض، يقول: إني من زمان قديم لا يقل عن 10 سنوات وبعد

0: ليس على الزوج ولا على الزوجة شيء، لا قضاء ولا كفارة إذا كان لم يتحقق طلوع الفجر، فالأصل بقاء الليل وعدم وجوب الكفارة، هذا هو الأصل وعدم وجوب القضاء. فإذا كان الجماع وقع في آخر الليل ثم جاء الشك بعد ذلك هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، فليس عليهما قضاء ولا كفارة، بل صومه صحيح وليس عليهم شيء، لأن الأصل بقاء الليل والأصل براءة الذمة من الكفارات والقضاء. فإن علم الرجل أو المرأة علم أنهما صادف الصبح وأن الجماع صار بعد الصباح يقينا، إذا علم هذا يقينا فعليهما كفارة وعليهما قضاء اليوم. إذا علم هذا يقينا أنه صادف الجماع صادف النهار فعليهما قضاء لذلك اليوم وعليهما أيضا لكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصوم شهر متتابعين، فإن لم يجد فإن استطيع فإطعام 60 مسكينا، كل واحد عليه ذلك، هي عليها عتق رقبة وهو كذلك، فإن عجز فصيام شهر متتابعين على كل واحد منهما، فإن لم يستطيع أطعم عن ذلك 60 مسكينا، عليها 60 مسكين وعليها 60 مسكين يعني 60 صاعا، صاع لكل مسكين صاع، نصفه عنها ونصفه عنه إذا كانت مطاوعة له لم تكره ولم تجبر. نعم.
1: سؤاله الثاني والأخير يقول ما حكم اللعن في رمضان؟
0: اللعن في رمضان وفي غيره محرم، لا يستساب. الله جل وعلا أوجب على عباده حفظ ألسنتهم مما حرم عليهم، قال سبحانه ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال وإن عليهم لحافظين كراما كاتبين يعلم ما تفعلون. فالإنسان مأمور بالحفظ، بحفظ لسانه وصيانة جواره عما حرم الله عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعنه منك قتله، شبه اللعن بقتل، قال إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فالسب والسب واللعان أمر منكر. وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالواجب على المؤمن حفظ اللسان، وهكذا المؤمنة أجب عليهم حفظ اللسان عما حرم الله من السباب والكذب أو للزور سواء في رمضان أو في غيره، لكن في رمضان يكون الإثم أشد، إذا كان السب في رمضان أو في أيام الحجة تشهد الحجة يكون التحريم أشد والإثم أكثر، وإلا فاللعن محرم في جميع الأوقات وجميع الأماكن، على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه في كل وقت من شتم ولعن أو زور وغير ذلك، لكن في مثل رمضان في أيام الحجة يكون الإثم أكثر وأشد، نسأل الله السلامة والعفو. نعم.
1: هذه رسالة وردت من دهوك من العراق، يقول يرجو أن تعرض هذه على سماحتكم، يقول وأرجو أيضا أن تزودونا بعنوان البرنامج. عنوان البرنامج يا أخ هو إذاعة المملكة العربية السعودية الرياض، برنامج نور على الدرب.
0: فائدة
1: إذاعة المملكة العربية السعودية الرياض، برنامج نور على الدرب. يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن جماعة المسلمين نستفيد من برنامجكم تمام الفائدة، أرجو من الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأدامكم الله على طريق الحق. يقول إنني أصلي سنة الضحى ولكن بعض الأيام أنسى فلا أصليها، فهل علي ذنب حيث انشغالي بأمور البيت المنزلية تنسيني من الصلاة في بعض الأيام؟
0: سنة الضحى كسبها سنة ليست فريضة بل نافلة، يستحب المؤمن يصلي صلاة الضحى ركعتين أو أكثر من ذلك كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلها أيضا عليه الصلاة والسلام، لكن لو تركها لسان عمدا أو شغلا عنها فلا قضاء عليه ولا إثم عليه، لأنها نافلة بحمد الله، من صلاها فله أجر ومن تركها فلا إثم عليه، ومن حافظ عليها فله أجر، ومن لم يحافظ عليها فليس عليه شيء، الأمر بهذا بحمد الله واسع. نعم.
1: سؤاله الثاني والأخير يقول فيه إنني أرتاح عندما يرثى أو يغني جماعة ما بأحد الموتى،

0: ومن حافظ عليها فله أجر ومن لم يحافظ عليها فليس عليه شيء. الأمر بهذا بحمد الله واسع. نعم.
1: سؤاله الثاني والأخير يقول فيه: إنني أرتاح عندما يرثى أو يغني جماعة ما بأحد الموتى،

0: فهل يجوز لي السلام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله وأطال في أعماركم.
1: نعم، زوجة أبيك محرم لك سواء أنجبت أم لم تنجب. زوجة أبيك أيها السائل محرم لك سواء أنجبت من أبيك أم لم تنجب، ولو عقد عليها عقدا مجردا ولم يدخل بها فإنها محرم لك، لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. رجالة الآباء والأجداد محارم بمجرد العقد، فإذا لم يدخل بها جدك أو أبوك فهي محرم لك، وإن دخل بها واجتمع بها فمن باب أولى أن محرم لك وإن لم تنجب. فالخلاصة أن زوجات الآباء والأجداد محارم سواء أنجبنا من آبائك وأجدادك أو لم نجبنا، والله جل وعلا أعلم.
0: السؤال الثاني في رسالة عبد الرحمن محمد حزام الشيباني من بحرة يقول: هل الذهب الملبوس التي تلبسه المرأة دائما مثل البناجر والقلايد هل يجوز الزكاة فيها أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
1: الحلي الذهب والفضة الذي يلبسه النساء في خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم قال فيه الزكاة وبعض أهل العلم قال ما فيه زكاة، والحق الصواب أن فيه الزكاة، الغالب من أقوال العلماء أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ الذهب 20 مثقالا ومقدارها 11 جنيه ونصف من الذهب الجنيه السعودي هذا فيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة كما جاءت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الفضة إذا كان حلي منها فضة إذا بلغت 140 مثقالا مقدارها 56 ريالا بفضة هذا فيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة، هذا هو الصواب. أما الحلي من الآلي أو الناس أو العقيق أو ما أشبه ذلك هذا ما فيه زكاة، إذا لم يكن للتجارة بل للبس هذا ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في الذهب والفضة خاصة إذا بلغ النصاب كما تقدم على القول المختار الصحيح.
0: نعم. الرسالة الأخيرة التي بين يدينا في هذا اللقاء بعث بها المستمع عبد الله أبو حذيفة يقول: أخوكم من الإمارات العربية المتحدة. الأخوة المشرفين والمجيبين على أسئلة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ما حكم مصافحة النساء خاصة وأن الإنسان قد يغيب عن وطنه زمنا طويلا فنأتي النساء لنصافحهن فلا أو لتصافحه فلا يجد مهربا إلا أن يصافحهن وهو كاره لذلك كراهية أن يلقى في النار، فما الحكم في ذلك؟
1: مصافحة النساء إذا كنا غير محارم لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم

0: فنأتي النساء لنصافحهن فلا أو لتصافحه فلا يجد مهربا إلا أن يصافحهن وهو كاره لذلك كراهية أن يلقى في النار، فما الحكم في ذلك؟
1: مصافحة النساء إذا كنا غير محارم لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم

0: ككراهية أن يلقى في النار، فما الحكم في ذلك؟
1: مصافحة النساء إذا كنا غير محارم لا تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم،
0: وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مبكرا إلى صلاة الجمعة. الإكثار من الصلاة على الرسول. قراءة سورة الكهف. الإكثار من الذكر والدعاء. يوم الجمعة هو هدية غالية، وهو عيدنا الأسبوعي يكفر الذنوب ويطهر القلوب، فاللهم لا تحرمنا أجره وأدم علينا بركته.
1: لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب والتواصل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وإنستغرام.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من

ذلك الأحمق من أحد طرفي القضية، الأحمق الذي قد حرم الحكمة فقال لكنهم جرحونا حينما قالوا كذا وكذا وفعلوا بنا كيت وكيت، ولن نقبل صلحا بل ولن نسمح وسنفعل ونفعل ونفعل. المهم أنه أوغر تلك الصدور وشحن تلك النفوس حتى تعسر الصلح وتعذر الوصول إلى نقطة الالتقاء، فاستمر الهجر وضاع منهم الأجر. كم نحتاج في لقاءات الإصلاح أن نختار أهل الحكمة وأصحاب التأني والروية ليكونوا نواة خير للصلح. كم نحتاج في تلك المجالس لأصحاب الحكمة سواء من أهل وأصحاب القضية أو من المصلحين الوسطاء أنفسهم. الحكمة التي قال الله عنها ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، حتى وإن كنت أحد طرفي الموضوع بل وحتى وإن كنت الذي أوذيت، عليك بالحكمة وبغية الخير في الإصلاح. أرجوك لا يلوح أمام بارق عينيك إلا إرادة الخير لالتئام ذلك الجرح الذي طالما ينزف حتى تألم بأصحابه. لكل المتخاصمين تذكروا والصلح خير، لكل المصلحين تذكروا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ختاما، لما أبصرت الحياة آمنت بتلك القاعدة أخرج السفهاء من مجالس الإصلاح.

0: الأستاذ محمد المهنا، داعية وباحث شرعي وقانوني. حياك الله أستاذ محمد، وهلا وسهلا.
1: حياكم الله وبارك فيكم وتقبل مني ومنكم.
0: آمين يا رب. أنا كما ذكرت في المقدمة موضوع هل الصلاة داخل حدود الحرم زي الصلاة في المسجد الحرام، وترى هذا السؤال يطرح بشكل خليني أقول لك بالساعة، يطرح في مساجد مكة المكرمة، يطرح هذا السؤال كثير والناس تبحث عن إجابة. هل مر عليك أو سمعت فتوى، وأنت ربما ذكرت لي الشيخ بن باز رحمه الله مفتي المملكة العربية السعودية سابقا، هل له رأي في هذه المسألة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن فضل الله علينا ونحن الآن في بلد الله الحرام، في هذا البلد الأمين، في هذه البقاع الطاهرة، أن نتحدث عن العلم وعن فضائل الأعمال في داخل الحرم. نسأل الله يتقبل منا ومنكم. من فضل الله على قاصدي بيت الله الحرام أن الصلاة فيه تعدل صلوات كثيرة. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، يعني مسجد المدينة، بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، يعني فإنه أكثر من ذلك، فهي أكثر من ألف صلاة. جاء في حديث آخر أنها 100,000 صلاة.
0: لا إله إلا،
1: وهذا فضل الله عز وجل، والله ذو الفضل العظيم.
0: يعني صلاة واحدة عصر أو مغرب أو عشاء تصليها تعدل 100,000 صلاة.
1: نعم نعم، نسأل الله من فضله، وهذا فضل عظيم جدا تتوق إليه نفوس عباد الله الصالحين.
0: يا رب نسأل.
1: نأتي إلى المسألة التي طرحتها أثابك الله، وهي هل مضاعفة الأجر، مضاعفة الحسنات خاص بالمسجد الحرام نفسه الذي هو يسمى في بعض الأحاديث مسجد الكعبة، أم أن كل مساجد منطقة الحرم أيضا داخلة في هذا الفضل؟ هذه مسألة مطروحة، ومثل ما تفضلت يسأل عنها الناس كثيرا
0: بكثرة جدا،
1: لأنها مسألة عملية، هي مسألة عملية. الناس يجون المكة فيقول لك أنا ساكن في العزيزية، ساكن في
0: الزاهر،
1: في ساكن في بطحاء قريش، في المعابدة، في كذا، فهل أصلي في المسجد الذي أنا فيه وأحصل على الأجر، أم أركب سيارتي أو سيارة أجرة وأذهب إلى المسجد الحرام نفسه
0: عشان أحصل على هذا الأجر؟
1: علشان أحصل على الأجر. أنا سأذكر الخلاف بسرعة، والمسألة يعني تدارس. فبعض العلماء يقول مضاعفة الأجر لا تكون إلا لمن صلى في المسجد الحرام نفسه،
0: هذا الرأي،
1: هذا الرأي الأول. أما مساجد مكة الأخرى التي هي داخل الحرم فلا يضاعف فيها أجر الصلاة ولو كانت داخل الحد كما ذكرت. طبعا
0: ايش مقصود بالحد عشان يكون بعض المستمعين معنا؟
1: أنت شيخ من أهل مكة، وأهل مكة أدرى بحدودها وشعابها،
0: صحيح،
1: لكن بما أنك سألتني سأجيب. مكة ليست منطقة المسجد الحرام القريب من الكعبة، لا، الحرم أوسع من ذلك بكثير، فهو يصل إلى من جهة مثلا جدة قد يصل إلى مثلا 15 كيلو، من جهة التنعيم وهو أقل تقريبا يمكن 8 كيلو أو 10 كيلو، من جهة
0: عرفات
1: أيضا بعيد، ومن جهة الحسينية والمنطقة،
0: من جهة الشرائع،
1: أيضا هذه منطقة كبيرة جدا تمثل مدينة مكة وأكثر من ذلك. فالمنطقة هذه فيها آلاف المساجد،
0: صح،
1: كلها في حدود الحرم، ومن دخل مثلا من مطار جدة إلى مكة يرى واضح جدا
0: حدود الحرم موجودة، يعني أيضا الدولة جددتها الآن، واضحة
1: الدولة جددتها ووضحتها وجعلت أشبه بالبوابة، ليعرف الإنسان أنه دخل في حدود الحرم.
0: وهذا إحساس غريب، يعني أنه
1: هذا إحساس عظيم،
0: سبحان الله.
1: حتى الإنسان الذي من أهل مكة يريد أن يعتمر، أو واحد اعتمر ويريد أن يأتي بعمرة أخرى، فإنه لا يقال له اذهب إلى الميقات في الطائف ولا في يلملم ولا لا، وإنما يقال له بس أخرج خارج حد الحرم
0: ثم عد مرة أخرى.
1: ثم عد. بعض الناس يذهبون إلى مسجد عائشة تنعيم، وبعضهم يذهب إلى حدود عرفات تقريبا عند جامعة أم القرى، يمكن
0: صح،
1: يعني يعرفها كثير من الناس، وبعضهم من هنا وهناك. فإذا تجاوز حد الحرم يسمونها الأميال، الأميال، فإذا تجاوز حد الحرم

0: حرم فإنه يحرم ثم يرجع.
1: سبحان
0: أما
1: الله.
0: الوافد من خارج هذه فلا بد أن يحرم من الميقات.
1: جميل.
0: معليش حنا نستطرد أحيانا لكن جميل. إن شاء الله أنها مفيدة. فعرفنا الرأي الأول أنه لا يضاعف الأجر إلا لمن صلى في المسجد الحرام نفسه، أعني المسجد الذي عند الكعبة. الرأي الثاني يقول مضاعفة الأجر تشمل كل من هو داخل ضمن حدود الحرم، وهذا القول قول فيه تيسير على الناس وله أصول شرعية، ولذلك قال به جمع من العلماء منهم ابن حزم ومنهم النووي ومنهم ابن القيم ومنهم ابن حجر ومنهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهم الله تعالى. ولأن الشيخ بن باز رحمه الله ولي إفتاء هذه البلاد سنين طويلة، كان هو المفتي العام للبلاد قبل أن يكون مفتيا، كان أيضا مفتيا كبيرا، فهو عاش تقريبا في الإفتاء قرابة 70 سنة لأنه طال عمره، توفي عمره 90 سنة رحمه الله تعالى، لأنه صاحب كلمة كبيرة ومهمة ووكلت إليه الدولة أمر الفتوى، فإن هذا القول الذي رآه واختاره انتشر انتشار كبير جدا.
1: سبحان الله.
0: ولذلك الآن الناس عندهم اطمئنان أني أصلي في العزيزية أو في الزاهر أو في الحجون أو في غيرها وأحصل إن شاء الله وفضل الله واسع على أجر مضاعف كأجر الذي يصلي في مسجد الكعبة المسجد الحرام. وهذا القول ولله الحمد ييسر على الناس من ناحية، ويقلل من الزحام الحاصل في المسجد الحرام نفسه، لأنه لو كان الناس ما عندهم إلا المسجد الحرام نفسه لذهبوا إليه ولا تزحم.
1: سبحان الله يا شيخ إذا تسمح لي، وإحنا يعني هو مدارس وتفكير، أقول لو العلماء اللي ذهبوا للرأي الأول يعني مد بهم البصر إذا في إمكان وعاش واقع اليوم، لربما رجعوا إلى الرأي الآخر، لأنه اليوم أنت تشوف في رمضان الماضي صلى الناس إلى حدود الجميزة يعني
0: كيلوات.
1: إيه
0: كيلوات.
1: أضف إلى هذا اليوم الناس ضعفهم، أنت تشوف كبار السن وأغلب من يأتي كبار السن لا يستطيع، لو قلت أجبرته أنه لازم يروح مع الشوق اللي عنده إشكال كبير.
0: وأيضا الأدلة، فيه أدلة تدل على ذلك.
1: جميل.
0: أنا أذكر لك شيئا.
1: جميل.
0: النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبل الحج بأيام فطاف وسعى طواف القدوم لأنه كان قارنا وأراد أن ينتظر إلى أن يبدأ الحج. الحج ما يبدأ إلا يوم 8،
1: صحيح،
0: يقيم استحبابا في منى ثم وجوبا في عرفة. طيب عندنا أيام، النبي صلى الله عليه وسلم أظنه وصل يوم 4،
1: عنده 4 و5 و6.
0: نعم.
1: و7
0: أيام. طيب ما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يبقى عند الحرم، مع أن هذه مراتع الصبا ومرابع الشباب، وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعرفها،
1: وديارهم وبيوتهم.
0: نعم، وديار أقاربه يعرفها حجرا حجرا عليه الصلاة والسلام. وكان يقول إني لأعرف حجرا كان يسلم عليه.
1: اللهم صل
0: وسلم. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يجلس أو لم يبقى في هذه الأيام عند المسجد الحرام، وإنما ذهب إلى الأبطح وأقام فيه وصار يصلي فيه الفرائض الخمسة.
1: لأنه الأبطح يبعد عن الحرم تقريبا كيلو كيلو نص تقريبا،
0: يعني ممكن يأتي
1: ممكن
0: عليه الصلاة والسلام. فكأن في ذلك تسهيلا
1: اللهم
0: وتيسيرا.
1: جميل.
0: يا حجاج يا معتمرون تبحبحوا قليلا
1: ما دام أنت داخل حدود الحرم
0: وتوسعوا. جميل. وإن شاء الله أنكم على خير. طبعا في المسألة ذيول ممكن نتحدث عنها.
1: جميل.
0: بعد قليل. الشيخ بن باز رحمة الله عليه مدام جبنا ذكره قبل قليل، كان يصلي في الحرم، أنا رأيت موضعا له سجادة يضعونها له باعتباره المفتي، هو يدرس له دروس في الحرم وذلك في رمضان في الغالب وفتاوى، فكان يصلي. لما كبر في السن رحمة الله عليه صار يصلي في مسجد قرب بيته بالعزيزية.
1: من كان يصلي؟ ذكرت لي أنه أخوك فضيلة الشيخ.
0: نعم، أخي الدكتور خالد ممن
1: هو إمام الحرم النبوي الآن،
0: أصبح بعد ذلك إماما وخطيبا في المسجد النبوي الشريف. أتذكر أنه قبل وفاة الشيخ بسنة صلى بالشيخ في جامع الشيخ عبد العزيز بن باز في العزيزية، صلى به صلاة التراويح وبعضها مسجل الآن يعني منشور، وقال لي يعني كلاما حسنا جميلا عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يقول كان مع أنه قارب 90 أو تقريبا لامسها، كان قوي الحفظ لكتاب الله عز وجل، فكان يرد على الإمام في المتشابهات.
1: سبحان الله،
0: رحمة الله عليه. وذكر لي أيضا ناحية تربوية جميلة يا حبذا لو استفاد منها المصلون. يقول لم يكن الشيخ يعترض على الإمام أثناء إمامته بشيء، لم يقل له قط أطلت أو قصرت أو قنت اليوم أو لم تقنت مثلا في صلاة التراويح أو افعل كذا أو لا تفعل كذا. يقول يأتي
1: مع أنه المفتي،
0: مع أن المفتي
1: ومسجده
0: وهذا الإمام في طبقة تلامي، يعني في طبقة أحفاده من ناحية السن، يستطيع أن يقول له بدون أي حرج. ومع ذلك، لأن الإمام إذا ترك على حاله ولم يعترض عليه تزين نفسيته،
1: صح،
0: وإذا زانت أبدع في تلاوته وأحب الناس وأحبوه وكان فاعلا في المسجد. أما إذا كان كل يوم هذا يعترض عليه وهذا يغلط عليه وكذا، فهذه إشكال. نعم بعض الأئمة يخطئ فينبه، أما إذا كانت المسألة دائرة يعني في حدود الـ الـ الـ يعني الأمور القريبة، فلا ينبغي أن يعترض على الإمام، وعلى الإنسان حتى لو لم يرغب أن يحتسب الأجر وأن يتم الصلاة مع الناس وألا يكثر من الشقاق والخلاف.
1: وأيضا الإمام ينبغي أن يكون أيضا لماحا، عندما ينظر في وجوه المصلين يحاول يلتقط أضعفهم ويجعله نموذجا له يصلي، يعني ما يحتاج الناس يقولون له.
0: هذه إشارة مهمة، أننا كما نطالب المأمومين أن يهتموا بمشاعر الإمام وألا يكثروا من الانتقاد، فإننا نطالب الإمام بأن يكون على قدر المسؤولية فيقتدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأضعفهم ويقدر أحوالهم، وإذا رأى شيئا يزعجهم أن يتجافى عنه، فتكون يعني حركة سلسة بين الإمام وبين،
1: تبني جسور المحبة حتى داخل المسجد.
0: نعم، أصلا لماذا شرعت صلاة الجماعة؟ شرعت لحكم منها التآلف والتقارب، فلا ينبغي أن نعكس الأمر فنجعل وجودنا في المسجد سببا للتناحر والشقاق والخلاف.
1: لا تلحظ معي أنه الشيخ كان مسجده في العزيزية ربما تبعد عن الحرم 3 كيلو وهو مفتي الديار، كان ممكن كل يوم سيارته الخاصة يدخل إلى عند الحرم ويصلي، ومع ذلك كان يصلي هنا. إيش يدل هذا؟
0: هذا يدل على أنه مقتنع واثق بصحة اختياره الفقهي، ويدل على أمر آخر وهو أنه والله أعلم يريد أن يقول للناس أنا أصلي هناك، فأنتم صلوا في أماكنكم، لأن مهما كان العالم الكبير يقتدى به.
1: صحيح.
0: فإذا رآه الناس يصلي في هذا المسجد قالوا الحمد لله، هذا نصلي هنا أو هناك أو في الحرم أو في غيره، كلها على خير بإذن الله تعالى.
1: وكان قدوة رحمه الله،
0: رحمة الله عليه. من الأشياء الطريفة التي ذكرها لي إمامه الذي أسلفت ذكره قبل قليل، أن الشيخ رحمه الله تعالى كان متدبرا في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية تسبيح سبح، صلاة التراويح والتهجد، إذا مر بآية تسبيح مثلا قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، يسبح يقول سبحان الله مثلا. إذا أتى في آية فيها مثلا بسؤال سأل الله من فضله، فيها عذاب تعوذ من ذلك، هذه سنة واردة في صحيح مسلم وفي غيره. يقول أخي فكنت أسمع الشيخ إذا قرأت في الشفع قول الله تبارك وتعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، كان يقول عليهم الصلاة والسلام.
1: يا سبحان الله.
0: أيضا لو قال مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، فمن باب أولى سيقول صلى الله عليه وسلم، أو سيقول اللهم صل وسلم على محمد. الإنسان إذا تفاعل مع الآيات بهذه الطريقة اندمج مع القرآن وتأثر بالقرآن واستفاد من القرآن.
1: يا سلام. خليني أطلع فاصل وضم باقي عندنا بعض المحاور، فاصل يسير ثم نعود إليكم.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل، أكرر الترحيب بضيفي، حياك الله يا أبو عبد الرحمن.
0: سلمك الله وعافاك.
1: إحنا قبل الفاصل كنا نتكلم عن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وأسبغ الله على قبره شأبيب الرضوان، وهو أحد علمائنا الذي يشار لهم بالبنان، وسبحان الله اليوم وأنا بالمكة كثير من الحجاج والمعتمرين اللي يأتوا، اللي ربما بعضهم لم يرى الشيخ ابن باز وهو قد شاخ، يعني إن كان إنسان كبير أو أحيانا يكون شابا لكن مع ذلك يعرف ابن باز ويسعى عنه، وربما إذا مروا مسجده. هل هناك في كتب، ما دام احنا تحدثنا عن أحد علمائنا، تحدثت عن العلماء؟
0: نعم، هذا المجال طرق بكثرة، فسأذكر إن شاء الله يعني كتبا تكلمت عن الشيخ نفسه وكتبا تكلمت عن العلماء بشكل عام. فمن الكتب التي تكلمت عن الشيخ نفسه رحمه الله عليه، وهو أكثر من كتب عنه تقريبا
1: رحمه الله،
0: هو كبيرهم وأكثر أو كل تقريبا العلماء المعاصرين الآن من تلاميذه،
1: أقصد وأطبق الناس على حبه.
0: نعم، أقصد من علماء بلادنا. ثم إنه صاحب سنة، معظم أشد التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عظم الله قدره،
1: الله أكبر،
0: فأحبته القلوب. فهناك كتاب جميل أتمنى أن يقرأه الجميع، وهو مناسب للجميع، للكبير والصغير، حتى لغة سهلة فتصلح حتى للشباب الصغار والأبناء والبنات، وهو كتاب جوانب، أظن اسمه جوانب من حياة الشيخ بن باز رحمه الله، وهو من إملاء سكرتيرة الشخصي ومدير يبدو أعماله الشخصية، اسمه الشيخ محمد الموسى رحمه الله،
1: الله يرحمه،
0: توفي. الكتاب مطبوع وهو أيضا موجود على الشبكة مبذول، فمن قرأه وجد فيه الكثير من الإمتاع والكثير من الفائدة والاقتداء بالصالحين، مطلب
1: صحيح.
0: إذا كان الصالح معروفا باتباعه للسنة فإننا نقتدي به، لأننا نعرف أنه صاحب سنة يستقي من هذه السنة. أما إذا كان صالحا ولكن عنده مثلا ضعف في العلم أو ضعف في اتباع السنة، فإننا لا نقتدي به، لأننا لا ندري هل أتى بمقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا.
1: وإذا قراءة سير العلماء هي فيها نوع من التربية للإنسان،
0: جدا جدا، وفيها متعة عظيمة، وفيها ما يحفز الهمم. لأننا بعض الناس يقول يعني مثلا أنتم تتكلمون عن الإمام البخاري والإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وابن حجر، هذول ناس قدامى ووضعهم مختلف،
1: عصرنا غير عصرهم وجيل زماننا غير زمانهم.
0: أنا أكلمك الآن عن ناس مثلك، عندهم التلفونات وعندهم السيارات وعندهم المشاغل وعندهم الوظائف وعندهم عيال في المدارس والجامعات، ومع ذلك برعوا وحافظوا على دينهم وكانوا من أهل العلم والاتباع والسنة، فهذه نماذج مشاهدة،
1: يا سلام،
0: فنستطيع أن نستلهم منها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا على يعني المستوى الخاص بالشيخ بن باز رحمة الله عليه. أما المستوى العام للعلماء بشكل عام، فهناك بما أننا تكلمنا عن عالم من علماء بلادنا، فإننا نتكلم أيضا عن علماء بلادنا. في كتب كثيرة، الشيخ عبد الله بن بسام، هذا كان رئيس محكمة الاستئناف، أظن كانت تسمى محكمة التمييز، أظنه كان رئيس محكمة التمييز التي هي أعلى المحاكم في وقتها في مكة المكرمة، عالم جليل وإنسان نبيل، ألف كتابا شرح بلوغ المرام من أجمل الكتب، اسمه توضيح الأحكام، وألف كتابا في شرح عمدة الأحكام اسمه تيسير العلام. هذا بالذات تيسير العلام أنصح كل مبتدئ في طلب العلم أن يقرأ فيه.
1: إيش الميزة اللي فيه؟
0: مجلدان يسيران يشرح فيها أحاديث من البخاري ومسلم في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والبيع وما أشبه ذلك، بأسهل عبارة وبفوائد كثيرة جدا.
1: يا سلام.
0: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. إذا فرغت من هذين المجلدين فهناك توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، أظنه في 7 مجلدات، مفيدة جدا. هذا الشيخ أيضا له عناية كبيرة بالتاريخ، وله عناية كبيرة بالجغرافيا، فيحدد حدود الحرم ويعرف شغلات عظيمة جدا، والرجل ممتع، وألف كتابا اسمه علماء نجد في 8 قرون، وذكر منهم علماء نجديين وعلماء غير نجديين، لأنهم مثلاً
1: عاشوا في الجزيرة.
0: إيه نعم، مثلاً طبعاً تعرف كثير من علماء الحجاز، كثير من علماء الجنوب والشرق والشمال درسوا في الرياض، لأن دائماً العاصمة في الغالب هي مكان الجامعات، هي صح. مكان المكان الحضاري الأكبر. فذكر الكثير جداً، هذا كتاب مهم جداً. وأيضاً وأختم بهذا، الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد المستشار في الديوان الملكي، وهو أيضاً إمام وخطيب في المسجد الحرام، ألف كتاباً كبيراً في تراجم أئمة الحرمين في كل التاريخ،
1: يا سلام،
0: من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر إمام عين في الحرمين. يبدو والله أعلم أنه استقصى استقصاء كبيرا، وهو في عدة مجلدات. فمن قرأ في هذا الكتاب علم كثيرا من علماء الحرم، وتعرف عليهم، وأخذ من سيرهم. والمجال واسع جدا لمن أراد أن يستزيد، والكتب كثيرة، منها مثلا كتاب الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه، وهو أيضا من العلماء المصريين الذين نالوا الجنسية السعودية وأقاموا في السعودية وتوفوا فيها، وكان
1: هو تلميذ
0: محمد الأمين الشنقيطي، وأكمل آخر ثلاثة أجزاء من تفسيره. فآخر ثلاثة أجزاء لم يؤلفها الشنقيطي، وإنما ألفها عطية سالم. أيضا له كتاب المسجد النبوي في ألف عام.
1: جميل، أنا شاكر للأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانون، شكرا لك على هذه الفائدة وهذه الملح. شكرا أستاذ محمد،
0: سلمك الله وعافاك.
1: الشكر موصول لخالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم والترمذي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. رواه الطبراني في الصغير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. رواه البخاري والنسائي. وزاد رزين فيه: فإذ ذلك لا تجاب لهم دعوة. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه البيهقي وغيره. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: سورة الصافات من السور المئين، وهي من السور المكية، جاءت مفتتحة بالقسم بالصافات، وهم الملائكة تصف في عبادتها صفوفا متراصة. تتحدث سورة الصافات عن توحيد الله جل جلاله، وفيها ذكر قصص الأنبياء والثناء عليهم ووعدهم بالنصر والتمكين. وتمتاز آيات سورة الصافات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السابعة بعد المئة، وهي قوله تعالى:
2: وفديناه بذبح عظيم،
1: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة بذبح، فهي تقرأ بكسر الذال هكذا بذبح، ومن الخطأ قراءتها بفتح الذال هكذا بذبح. والذبح بكسر الذال هو ما أعد للذبح وما ذبح، وأما الذبح بالفتح فهو مصدر ذبح يذبح ذبحا، ويكون بقطع حلقوم الحيوان وإسالة دمه. والمقصود بالذبح في الآية الكبش المذبوح الذي فدى الله عز وجل به إسماعيل عليه السلام في القصة المشهورة.
0: وأن أتلو القرآن.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. في كل آية نور ورحمة،

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: وما قدر الله حق

ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض

يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة، هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: الكعبة المشرفة هي بناء شامخ جليل يقع في قلب الحرم المكي الشريف، وهي قبلة المسلمين ومحط أنظارهم، أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. كانت الكعبة موضع تعظيم وإجلال الناس والولاة على مكة، يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة، ويكسونها ويحتسبونه فخرا وتشريفا لهم، حتى جاء الإسلام فزاد في تشريفها وحتى على تعظيمها وتطهيرها، وكساها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله أبا بندر.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لازلنا نتحدث عن الكعبة المشرفة، هذه محط أنظار المسلمين وأول بيت في الأرض. حدثنا اليوم عن الملتزم دكتور فواز.
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كما بدأنا موضوعنا هذا، الكعبة المشرفة أخي الكريم هي قبلة المسلمين في نواحي الأرض بمشارقها ومقاربها، أينما كانوا فهم يتوجهون في صلاتهم إلى جهة الكعبة المشرفة ومكة المكرمة. الكعبة المشرفة تتكون عندها أجزاء كثيرة،
3: نعم،
4: كبناء الكعبة لها أجزاء كثيرة، يعني تقدر وتحترم من المسلمين، وهناك بعض يعني ما يجب أن يؤدى أمام هذه العناصر،
3: نعم،
4: من الكعبة، مثل باب الكعبة تحدثنا عنه، مثل الملتزم، مثل الشذروان،
3: نعم،
4: مثل الركن اليماني، مثل الحجر الأسود،
3: نعم،
4: مثل الحجر إسماعيل، كل هذه أجزاء من الكعبة المشرفة. حتى أن بعض طبعا المؤرخين ويعتبروا حتى أن مقام إبراهيم هو جزء من الكعبة، لأنه هو الحجر الذي استعان به خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام للرقي فوقه لإكمال مشروع بناء الكعبة. ما هو الملتزم؟ الملتزم كل هو المسافة التي ما بين باب الكعبة وما بين الحجر الأسود. يعني مسافة جدا صغيرة، لا يعني تزيد عن يعني أربعة أذرع يعني من الباب إلى الحجر، وهذا يسمى الملتزم. طبعا الآن في الوقت الحاضر ومع عناية الدولة حفظها الله، ومع يعني فتح المجال للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لتحقيق أمنياتهم والوصول إلى بيت الله الحرام والصلاة فيه والطواف حول كعبتها، يعني يكاد يكون من المستحيل أن يصل الإنسان إلى هذا الموقع، لأنها يعني مزدحمة جدا. هذه المسافة التي ما بين الكعبة باب الكعبة وبين الحجر الأسود هو الملتزم، وهو مكان يعني يقول عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا استجيب له.
3: الله أكبر.
4: طبعا يعني لابد أن تكون هناك نية صافية ونية صادقة. وطبعا وهذا ولهذا يقول مجاهد رأيت ابن عباس وهو يستعيد ما بين الركن والباب، وهو هذا هو الملتزم. فهذا الموقع يعني ذي مساحة ضيقة جدا، لها مكانة عظيمة عند يعني في الإسلام ولمن زار هذه الكعبة المشرفة، وهو ما بين كما قلنا ما بين الركن وما بين الحجر ما بين حجر الأسود وباب الكعبة. نعم. الجزء الآخر وهو حجر إسماعيل عليه السلام. ما هو الحجر إسماعيل؟ حجر إسماعيل هو يعني وله قصة طويلة عريضة يعني سوف نتطرق إليها، وهو البناء الدائري اللي في على جانب بعد ما تتخطى الحجر الأسود وباب الكعبة تبدأ حجر إسماعيل يطوف حول ذلك الجانب من شمال الكعبة. وهو ما بين الركن الشامي والركن الغربي. ونلاحظ الآن أنه عليه بناء لا يتجاوز متر أو مترين دائر مدار هذا الموقع، ولو فتحة من جهة هي التي فيها باب الكعبة وحي إسماعيل، وجهة المقابل للدخول والخروج والصلاة فيها. طبعا الصلاة لا شك أن الصلاة في هذا الموقع للنوافل، لكن لا تصلى فيها الفريضة لأنه هو جزء من الكعبة. وسوف يأتي الحديث عن ذلك. طبعا أرض الحجر هذا طبعا لا شك أنه كما هو معلوم مفروش بالبلاط بنفس المادة التي فرجت بها يعني المطاف حول الكعبة. طبعا هذا له قصة، يقال إن إبراهيم الخليل عليه السلام طبعا عندما جعل له عريشا في هذا المكان إلى جانب الكعبة كان يعني يأتي إليه ويعني يستخدمه كمكان لحفظ الأغنام وما إلى ذلك، وهذا يدل على أن حجر إسماعيل ليس من البيت. يعني ككله يعني بجزئية كلها، غير أن قريش لما بنت قريش الكعبة انتقصت من مساحتها. شوف يعني قريش بالرغم من أن قريش لم يأتي الإسلام بعد، ويعني ولم يعني يكلف المصطفى بنشر دعوته في تلك الفترة، إلا أن قريش وقبائل العرب كانت يعني تحترم مكة المكرمة وتحترم الكعبة. يعني أظن قلنا في حلقة ماضية إنه قريش صعدت إلى حدود الحرم في رؤوس الجبال، بس يعني الموضوع حين مرتبطة ببعض وأزاحتها.
3: صحيح.
4: نكاية في رسول الله، وجاء جبريل عليه السلام لرسول الله وقال: يا محمد، لقد أزالت قريش أعلام الحرم. فتألم عليه الصلاة والسلام، قال: لا تتألم يا محمد، والله سيعيدونها. ولهذا لما سمعت القبائل حول مكة المكرمة بما فعلت قريش، قالت: يا قريش، والله ما حفظكم الله ولا وفقكم ولا يعني آمانكم في هذا البيت إلا بحفاظكم على مكة وحدودها وحرمها. فعادت وأعادت الأعلام مكانها. ولهذا جاء جبريل يعني عليه السلام لرسول الله وقال: يا محمد، لقد أعادت قريش الأعلام إلى مكانها. قال: هل أعادت كل حجر إلى مكانه؟ قال: والله ما وضعت حجرا إلا بيد ملك. فشوف عظمة مكة المكرمة هنا.
3: نعم.
4: ولهذا قريش، يعني لما تقرأ قصة قريش، لما تقرأ سيرة قريش وهي صاحبة الرحلة الشتاء والصيف، يعني ما كانت قبيلة من قبائل العرب تجرؤ على أن تنتقل من مكان لمكان بأمن وأمان إلا قريش بحكم مجاورتها ليش؟ لبيت الله الحرام. فهنا طبعا لما أرادت أن تبني الكعبة ما كانت عندها ذلك المال الصافي الذي يبني الكعبة بحدودها القديمة، لأن إبراهيم يعني قواعد البيت موجودة، فبنتها فقصرت من مساحتها الأساسية. يعني لم تبنيها على على على على أساس إبراهيم، ولكن قصرت في ذلك قليلا من هذا الجارم اللي هو في عجل إسماعيل، كما تقول طبعا أنه ستة أذرع وشبر، وأصبح هذا يعني بر الكعبة، وبنت الكعبة دون ذلك.
3: نعم. نستأذنك دكتور فواز في الذهاب إلى فاصل، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامج معلم وقصة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. نحن إلى تلك الربوع تشوقا، ففيها لنا عهد وعقد عقدناه، ففي ربعهم لله بيت مبارك، إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف بها الجاني فيغفر ذنبه، ويسقط عنه جرمه وخطاياه، فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وهناه. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز بن علي الدهاس. دكتور، يعني كنا نتحدث قبل الفاصل

0: هو من الكعبة تركته وهي لم يعني قبل الإسلام، ورأت أن ليس لديها من المال التي هي تعتقد أنه طاهر لتبني الكعبة، ولهذا قصرت في مساحة الكعبة، وهي يعني لم تدخل الإسلام ولم يأتي الإسلام بعد، ولكنها تحس أن هذا المكان الشريف، هذا المكان الطاهر يجب أن لا يدخله مال إلا مال طاهر.
1: الله أكبر.
0: ولهذا يعني قصرت في مساحة الكعبة وبنتها، وأصبح هذا الجزء أساس إبراهيم، من قواعد إبراهيم لم تدخله في الكعبة، ولهذا بني هذا الحجر على هذه المنطقة وهي 6 أذرع ليكون الطواف من بعده. ولهذا طبعا في الصحيحين من حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر من البيت، هل الحجر من البيت؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوا في البيت؟ لماذا قريش لم تدخل هذا ما دام الحجر من البيت، لماذا لم تدخله في البيت يا رسول الله؟ قال إن قومك يعني قريش قصرت بهم النفقة، يعني قل عندهم المال الذي يبنون به الكعبة على تلك الحدود، فقصروا في مساحتها. طبعا حظي هذا الحجر، حجر إسماعيل، باهتمام خلفاء وسلاطين المسلمين. طبعا حتى كان الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أول من وضع يعني عليه حجارة الرخام، وذلك عندما حج في حجته عام 140 للهجرة 757. فدعا أمير مكة حينئذ زياد بن عبد الله الحارثي فقال له إني رأيت الحجرة حجارته بادية، فلا أصبحن حتى يشتر جداره بالرخام. يعني يأمر يعني حاكم مكة الخليفة العباسي المنصور يقول له تراني شفت يعني حجارة الحجر حجارة بارزة، أرجو أن تقطع هذه الحجارة يعني حتى تظهر بمظهر يليق بهذا الموقع يعني الكريم. فعمل العمال بعهد المنصور وسهروا تلك الليلة ولم تشرق الشمس في اليوم التالي إلا وقد أنجزوا عملهم على أكمل وجه. هكذا كان اهتمام خلفاء المسلمين الذين كانوا يعني يعطون الحجر والكعبة وأجزائها هذا الاهتمام وهذه العناية. حتى إذا كانت عام 917 للهجرة، عام 1511 نقض جدار الحجر بأمر من السلطان قنص والغوري، وذلك لما حض عليه من خلل في حجارته، صار فيه نوع من الخلل في الحجارة، فيه نوع من التآكل في الحجارة، فأرسل إليه رخاما وعمالا لإتمام هذا العمل. وكان المباشر لهذا العمل خير بيك، يعني خير بيك اسمه المعمار، وكانت على يعني علوه في الرخام أسماء من عمره من الخلفاء والملوك وتاريخ عمارتهم. واعتبر طبعا السلاطين فيما بعد هذا الأمر من أهم واجبات من يحكم مكة أو يحكم المسلمين، أن يعطي عناية بهذا الحجر وبهذا المكان. حتى كان عهد السعودي المبارك،
1: الله
0: عندما طبعا أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز عليه رحمة الله بإزالة الرخام القديم لجدران وأرضية الحجر، واستبدل برخام جديد، كما تم تجديد الإنارة الموجودة على جدرانه. الآن تلاحظ أنه جدران الحجر عليها يعني إضاءة يعني متميزة وكبيرة تضيء للناس سواء الطائفين أو حتى المصلين في داخل الحجر. لماذا؟ لأن الحجر هو جزء من الكعبة، كما قلنا 10 أذرع من الكعبة التي انتقصتها قريش. حتى لها قصة، يعني عندما طبعا إبراهيم ابن الزبير عبد الله بن الزبير عفوا رضي الله تعالى عندما يعني قال لقد أخذتني عائشة، وهي خالته عائشة، وقال تعال أوريك ما نقصت من قريش من الكعبة، فقال

0: والله إن يعني لأبنيها على ما يعني الرسول الله عفوا الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ عائشة ليوريها ما نقصته قريش من بناء الكعبة. قالت والله والله يا عائشة يقول رسول الله لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقطتها وبنيتها على بناء إبراهيم عليه السلام. ولهذا عبد الله بن الزبير عندما تولى الخلافة أراد أن يحقق أمنية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبنى الكعبة على حدودها القديمة التي انتقصتها قريش، وهذه لها قصة أخرى يعني. طبعا هذا الأمر استمر طبعا عندما صار ما بين قريش عفوا ما بين ابن الزبير وبني أمية والحجاج، فقام الحجاج ونقض بناء عبد الله بن الزبير وأعاد الكعبة على ما كانت عليه أيام رسول الله. طبعا لها قصة طويلة أظن رويناها فيما
1: نعم صحيح.
0: حتى أنه كان أحد خلف بني أمية يقول كذا وكذا، أنه ابن الزبير زاد فيها ما ليس منها، قال لا، فكان أحد الصحابة موجودين قال لا أمير المؤمنين والله ما فعل ابن الزبير إلا ما كان يتمنه رسول الله. فهنا غضب الخليفة من عمل الحجاج، فأراد أن يعيدها إلى البناء التي كان عليها ابن الزبير، فقال له هذا الصحابي لا يا أمير المؤمنين لا تفعل ذلك حتى لا تقل هيبتها في نفوس الناس، وهذا يبني وهذا يهدم.
1: نعم صحيح.
0: طبعا الكعبة من أجزائها أيضا الميزاب ميزاب الكعبة.
1: نعم.
0: الذي هو يعني يصب في الحجر
1: في حجر إسماعيل.
0: نعم. طبعا لم تكن الكعبة في عهد الخليل عليه السلام مسقوفة، لما بناها إبراهيم عليه السلام لم يسقفها أو لم يعمل لها سقفا، بل كان بناء عبارة عن أرض من الحجارة من أربع جهات يعني. والمعلوم أن الميزاب لا يعمل إلا تصريف ما يسقط عليه من الأمطار والمياه، لذلك لم تعرف الكعبة الميزاب إلا خلال البناء الذي بنته قريش اللي هو قبل الإسلام.
1: نعم.
0: واشترك فيه صلى الله عليه وسلم، طبعا شارك فيها قريش عندما طبعا اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه، فقالوا فإذا برسول الله قادم إليهم قال هذا محمد يعني هو الذي يرفع الحجر.
1: نعم.
0: فكانت تقع مشكلة بين قريش، فوضع محمد عليه الصلاة والسلام الرداء ووضع الحجر في وسط الرداء، وجاب من قبيلة قريش من رؤساء قبيلة قريش من كل يمسك بطرف من هذا الرداء ويرفعونه حتى موقع الحجر ويضعه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام. طبعا عندما سقفت العمارة جعل لها ميزاب لتصريف المياه، وجعل في الجهة التي فيها حجر إسماعيل، واستمر هذا الميزاب حتى جدد في عهد عبد الله بن الزبير كما تحدثنا عندما أعاد بناء الكعبة، وذلك سنة 64 للهجرة 684 للميلاد. ثم غيره الحجاج بن يوسف عندما هدم ما زاد بن الزبير من جهة حي إسماعيل كما تحدثنا، وعاد إلى ما كانت عليه أيام قريش. وأول من حل ميزاب الكعبة بالذهب يعني هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، عندما أمر والي على مكة خالد بن عبد الله القسري ذلك العام 710 خلال توسعة المسجد الحرام، واستمر في سقف الكعبة حتى طبعا استمر الميزاب في سقف الكعبة حتى عام 539 للهجرة 1145 للميلاد، عندما عمل أبو القاسم المعروف إبراهيم المعروف برامشت بن الحسين طبعا صاحب الرباط مشهور بمكة، وهو رجل ميسور الحال له أعمال جليلة في مكة، واستمر حتى عهد الخليفة العباسي المكتفي بالأمر الله، والذي تولى الخلافة العباسية سنة 530 للهجرة، حيث أمر بأن يركب ميزابا جديد الكعبة بدل من الميزاب السابق لهذه الكعبة.
2: دكتور فواز، يعني ونحن نتحدث عن هذا الميزاب الذي طوله 258 سنتي وهو داخل جدار الكعبة، يعني اهتمام المسلمين حتى بأدق التفاصيل. نشاهد هذا الميزاب داخل الكعبة وكيف الاهتمام، حتى أنه جدد أيضا في عهد الملك فهد رحمه الله، يعني اهتمام عظيم بالكعبة المشرفة، وخصوصا من ملوك المملكة العربية السعودية، واهتمامهم بما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام.
0: لا شك في ذلك. يعني احنا لما تكلمنا عن يعني مرور هذا الميزاب باهتمام خلفاء المسلمين من
2: نعم
0: من عهد الدولة الأموية حتى وصل الدولة السعودية. طبعا لا شك ان ما عمل خلال هذه الفترات بالميزاب ويعني تركيبه وتغيير نموذجه وطلائه بالذهب وما إلى ذلك يدل دلالة واضحة لا شك فيها على اهتمام يعني خلفاء المسلمين على مر العصور بقدسية هذا المكان. حتى يعني جاءت عام 1417 للهجرة 1996 في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة رحمة الله عليه
2: رحمه الله
0: الذي أولى المسجد الحرام والكعبة.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وصفها الله بأنها من أحسن القصص في القرآن الكريم. نحن نقص عليك أحسن القصص. من أول الدروس في قصة يوسف وجوب العدل بين الأبناء. لا تفرق بين أبنائك في العطية، لا تحابي أحدا من أبنائك في العطية ولا في الميل، فإن هذا يوغر صدور إخوته عليه. وقصة يوسف كما تلاحظون من أولها الله سبحانه وتعالى نبه إلى هذا، عندما قال إخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين بسبب حبه وميله إلى أخيهم يوسف. ولذلك فإنني أقول لنفسي وأقول للإخوة المشاهدين، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم ولا تفرقوا بينهم في العطايا حتى ينشأوا متحابين متآلفين، ولا يقع بينهم وحشة، ولا يقع بينهم حسد، ولا يقع بينهم بغضاء.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحلقتنا هذه سنبدأ فيها بالقصة المحببة للنفوس، وهي قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وضيفنا المعهود والمعروف فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بك فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: يا مرحبا. قصة ممتعة صراحة، أنا أنتظرها جداً. بداية البرنامج. نعم، قصة صحيح. سيدنا يوسف، ما السر في يعني حبها؟ ويعني سبحان الله سورة كاملة مهما قرأتها وكررتها لا تمل منها. صدق. ما السر في هذا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تفضلت دكتور حذيفة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من القصص التي لا نمل من تكرارها، ولعل السبب فيها لما فيها من الكمال، لأنها يعني قص الله علينا القصة من أولها إلى آخرها في مكان واحد.
1: سبحان الله.
0: بخلاف بقية القصص فإنها قد وزعت في القرآن الكريم. قصة موسى لا تجدها في مكان واحد، قصة إبراهيم ليست في مكان واحد، قصة داود ليست في مكان واحد، وهكذا. قصة يوسف من أول سورة يوسف إلى آخرها قصة واحدة، ليس هناك قصص أخرى. قصة يوسف، ولذلك هذه تضرب مثل على القصص القرآني الطويل المكتمل.
1: لعلها أطول سورة، صح؟
0: هي أطول قصة في القرآن الكريم وأكمل قصة، يعني من أولها إلى آخرها متسلسلة الحوادث. فهذا لعله هو سبب تشويق هذه القصة، إضافة إلى طبيعة القصة. طبيعة القصة، يعني لو حكيت لنا قصة موسى بنفس طريقة يوسف لكانت مشوقة جدا من قبل ولادته حتى وفاته.
1: سبحان الله.
0: وقصة مع فرعون مع إلى آخره. فيعني طبيعة قصة يوسف لأنها جاءت مكتملة من أولها إلى آخرها في مكان واحد هو الذي أعطاها هذه المكانة وهذا. لذلك تضرب دائما مثلا على القصة القرآنية الطويلة المتكاملة المكتملة في مكان واحد. صدقت.
1: حتى البداية سبحان الله فيها أسلوب درامي يعني يستعملونه الآن. صدقت. في الروايات والأفلام.
0: صحيح.
1: مثلا بطل فيلم يخرج من السجن ثم يتذكر أو يروي قصته كيف بدأ، ويبدأون يعودون لنهاية القصة.
0: أحسنت.
1: بنهاية الفيلم يكون قد خرج من أيضا بداية. ماذا تسمونه بعلم البلاغة؟
0: يعني هذا هو من براعة الاستهلال، صح التعبير. يعني الآن يوسف عليه الصلاة والسلام بداية القصة الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
1: سبحان الله.
0: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذا أول مشهد في القصة. فيعني تجاوز عن ولادة يوسف و عدد أخوان يوسف ولم يذكر أم يوسف في القصة كلها. بدأ بمشهد أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال لوالده يعقوب، ويوسف هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم.
1: سبحان.
0: فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي.
1: ما شاء الله.
0: ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أيها الكريم ابن الكريم، فقال ذلك يوسف عليه السلام لأنه يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب، عفوا، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فيعني لا شك أنه نسب شريف كله مسلسل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال لوالده يعني قص عليه هذه القصة، ويوسف عليه الصلاة والسلام ولديه شقيق اسمه بنيامين، أمهم واحدة وبقية الأبناء،
1: هذا الذي يتعاطف معه بطول القصة.
0: نعم.
1: كنت سأقول طول الفيلم.
0: نعم. بقية الأخوان العشرة هم غير أشقاء وهم أبناء لأم أخرى. فالقصة ماذا تقول؟ تقول أن يوسف عليه الصلاة والسلام روى لوالده رؤيا، يقول أنا رأيت في المنام رؤيا أنني رأيت في 11 كوكبا، ورأيت الشمس والقمر، ورأيت هذه الكواكب العشرة والشمس والقمر يسجدون لي. فيعقوب عليه الصلاة والسلام عرف مغزى تأويل القصة، وأنه سوف يكون شأن ليوسف عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال لا تقصص رؤياك هذه على إخوانك فيكيدوا لك كيدا، خاف عليه من الحسد.
1: سبحان الله.
0: نعم. ويبدو والله أعلم أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال هذه القصة لوالده كان في بداية حياته، صغير، شاب، طفل صغير، يعني ربما كان في 9 ربما كان في 10 من عمره. فكان يعقوب بعد ذلك يولي يوسف عناية زائدة
1: بعد هذه القصة أم بشكل
0: بعد هذه القصة كان يولي عناية لما يتوقع له من الشأن ومن المكانة، فأوغر بذلك صدور إخوته. ولذلك نحن نقول من بداية القصة، من أعظم فوائد قصة يوسف التي ينبغي علينا نحن أن نتعلمها العدل بين الأبناء، عدم الميل إلى ابن دون الآخر.
1: والله هذا أمر صعب دكتور.
0: هذا مهم جدا في التربية، بقدر الاستطاعة لا تفضل واحد منهم على الآخر في العطية ولا في المعاملة ولا في التقدير، حتى لا يشعر الآخرون بكرهه وبغضه.
1: يعني الميل القلبي الذي لا يظهره الإنسان لا يحاسب عليه،
0: لا يحاسب عليه، لكن التعامل مثلا على سبيل المثال
1: التكليف بالظاهر.
0: النعمان بن بشير رضي الله عنه أراد أن يعطي أحد أبنائه أرضا، فقالت زوجته لو أشهدت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد أن أعطي ابني فلان هذه الأرض وأريد أن أشهدك على ذلك. قال هل لديك غيره من الولد؟ قال نعم. قال أكلهم نحلتهم مثله؟ قال لا. قال إني لا أشهد على جور.
1: جميل.
0: فهذا درس، أو قبل أن نبدأ للآباء للأمهات، لا تحابوا ابنا أو بنتا من أبنائكم على حساب البقية، فيحدث بينهم مثل ما حدث بين إخوان يوسف وبين يوسف.
1: كانوا وقتها أنبياء إخوان يوسف؟
0: لا،
1: لم يكونوا أنبياء.
0: لم يكونوا أنبياء
1: وقت الرؤية.
0: نعم. يعني كانوا كلهم في مقتبل حياتهم شبابا. فلما كبر يوسف ولاحظ إخوته ميل والده عليه، وقع في أنفسهم من الحسد له ومن الكره،
1: وخصوصا أنه من أم ثانية.
0: بالضبط. فقالوا يعني في أول القصة إن أبانا يعني لفي ضلال مبين بهذا التصرف، وقالوا بعض اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم.
1: الله أكبر.
0: واضح أن والد يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام كان كثير الميل ليوسف والجلوس معه ومصاحبته، فقالوا يعني نحن ما أعطانا يعني أي فرصة لنجلس معه، أو لذلك قالوا يخلو لكم وجه أبيكم، يعني يفرغ لكم شيئا وتستطيعون أن تصاحبوا.
1: جميل.
0: واضح أنه كان هناك ميل ليوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا الدرس ينبغي أن نعتبر به. هذا أول درس من القصة.
1: نعم. سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام يعني ما خلاصة عنه؟ يعني سورة سيدنا يوسف لم تذكر الوالد بشيء.
0: صدقت. يعقوب عليه الصلاة والسلام هو ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل، وهو حفيد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقد ولد، قيل في كثير من الروايات أنه ولد في حياة والده أي جده إبراهيم. قال فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وبعضهم يقول أنه لم يولد لإسحاق إلا بعد وفاة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وعلى أي حال فإنه لم يذكر لنا من تفاصيل نبوة يعقوب الكثير، ولذلك نحن نعود ونكرر دائما في قصص الأنبياء لم يذكر في القرآن الكريم إلا 25 فقط.
1: نعم.
0: ثم لم يذكر من قصص 25 إلا القليل، فبعضهم فصل فيه مثل يوسف مثلا، ومثل موسى، ومثل إبراهيم فصل في قصته، لكن يعقوب لم يفصل في قصته. لم يذكر لنا فقط إلا وصيته لأبنائه في سورة البقرة، وقصته في سورة يوسف مع أبنائه عندما يعني وقعت ليوسف ما وقعت، وبقي طول يعني هذه المدة وهو يتحسر ويبكي على ابنه ويتشوق إلى لقائه. ولم تذكر لنا القصة، قصة نبوته، ولم تذكر لنا القرآن الكريم ما هي الآية التي جاء بها وما الدعوة التي دعا إليها. لكن لا شك أنهم كلهم دعوا إلى التوحيد، بدليل أنه في سورة البقرة قال الله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: جميل.
0: وأيضا في سورة يوسف هنا في قصة يوسف لما دخل السجن فقال يعني للشباب للاثنين الذين في السجن يعني دعاهم إلى التوحيد وأمرهم بالتوحيد، ودليل على أنهم التوحيد هذا متأصل عندهم في في في في دعوتهم يعني في حياتهم.
1: جميل. قصة سيدنا يوسف جاءت في موضع واحد من القرآن الكريم، هل جاءت في سور أخرى؟
0: لا، لم يذكر أبدا، لم يذكر هذه القصة إلا في سورة يوسف فقط.
1: نعم. جميل. ما الحكمة أنها جمعت في مكان واحد ولم يذكر منها أجزاء في
0: والله سورة لعل أخرى؟ لعل مما يقال في سبب نزول السورة أنها طبعا هي نزلت في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر يعني يبلغ القرآن الكريم لقريش وللدعوة إلى الله، كان النضر بن الحارث يعني يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني أنا سوف آتيكم بقصص أحسن من قصص محمد.
1: نعم.
0: التي يرويها لكم عن عاد وثمود. نعم. أنا سآتيكم بخير منها. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فأنزل الله سورة يوسف ردا على هؤلاء وكانت قصة متكاملة. قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.
1: جميل. وإن يوجد حكمة أخرى غير
0: وإن كنت من قبل لمن الغافلين. هذه واحدة. الأمر الثاني أننا نقول دائما أن القصص القرآني الهدف منه العبر التي فيه. ما هي العبر التي يمكن أن نستخرجها من قصة يوسف؟ سنتوقف معها، لكن انظر من أولها قضية العدل بين الأبناء، قضية الصبر، قضية التوحيد، قضية اتقاء العين، يعني في آخرها يا بني لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من باب متفرقة، فهي مليئة بالعبر وبالقصص التربوية والقصص في العقيدة والقصص في الصبر كل هذا من دروس هذه السورة العظيمة، يعني سيأتي معنا إن شاء الله.
1: يروى أن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام حاز شطر الجمال، ما مدى مصداقية هذا وما هي صفاته الخلقية يعني شكله؟
0: نعم، طبعا الذي يعني ذكر لنا في الروايات الصحيحة أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الحسن، واختلف المفسرون في مقصود بشطر الحسن، هل المقصود أن بني آدم كلهم أوتوا شطر الحسن ويوسف أوتي شطره الآخر، أم أنه أوتي شطر حسن أبناء يعقوب والشطر الآخر في بقية الأبناء؟ والصحيح الذي يمكن أن نقوله أن المقصود بأنه أوتي شطر الحسن مبالغة في جماله، وأن ليس المقصود شطره ونصفه لا، وإنما المقصود أنه كان جميل الخلقة جدا لدرجة أنه يلفت نظر من ينظر إليه، وهكذا يعني كان. فقصته خاصة مع امرأة العزيز تدل على ذلك، وقصته مع النسوة تدل على ذلك، مع أنه سبحان الله العظيم جمال يوسف كان في أخلاقه وفي دينه وفي مروءته، وأكثر منه في هيئته وفي شكله.
1: نعم. أنا كان جميل الخلقة بشكل ممتاز.
0: طبعا هذا لا شك في ذلك، وسوف يأتي معنا قصته مع النسوة لما راودته المرأة عن نفسه بسبب جماله.
1: يعني السؤال أحيانا هل هو فعلا أجمل البشر؟
0: هذه لا تستطيع أن تجزم بها في الحقيقة، نحن لكننا نكتفي بأن نقول أنه من أجمل الناس، لكن مثل هذه الأسئلة أنه أجمل البشر هذه تحتاج إلى أن تعرض الناس كلهم في صعيد واحد، وأنا ما عندي صور وحتى الذين يتكلمون دكتور بالمناسبة مثل هذه الأسئلة تطرح في كتب أهل العلم أحيانا وهي أسئلة غير منطقية، لأن هذا لا يمكن الإجابة عنه ولا يجيب عن هذا إلا يعني نبي، وهذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه أوتي شطر الحسن مبالغة في جماله عليه الصلاة والسلام.
1: جميل. نعم. يعني الحسد إخوة يوسف يعني معقول أنه أصلهم لحد القتل وهو أخوهم وهم يعني عائلة أنبياء؟
2: إذا حسن ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
3: بحيث تنكشف حقائق الأشياء انكشافا تاما وتتجلى حقيقة الحقائق متمثلة في الإيمان الخالص على هدى وبصيرة بالخالق الواحد، مصداقا لقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟
2: علوم القرآن.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
1: تنفس الصباح بيوم جديد.
2: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس التفسير،
1: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
0: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة،
3: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
0: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند 3:00 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
8: حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات.
7: حياكم الله شيخنا الكريم، وأهلا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة مستمعين الكرام بهذا السؤال الذي يقول باعثه: متى يعذر الإنسان بالجهل؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المسألة وهي مسألة العذر بالجهل من المسائل العظيمة، وهي لا تخلو من 4 حالات. الحال الأولى: من لم تبلغه الحجة فهذا معذور، لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الحجة لا تقوم إلا بعد بلوغها. والحال الثانية من بلغته الحجة ولكنه لم يفهمها، فهذا معذور أيضا، لقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولا بيان إلا بعد الفهم. وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والهدى هو العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والحال الثالثة من بلغته الحجة على وجه العموم ولكن لم يطرأ على باله حكم هذا الشيء بعينه، بأن لم يطرأ على باله الإيجاب أو التحريم، فهذا معذور. ويدل لذلك أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل المسيء في صلاته الذي كان يصلي صلاة لا يطمئن فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل، فردده وأمره بالإعادة 3 مرات. ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بقضاء ما سبق من الصلوات، لأنه كان جاهلا بالحكم، وهو أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ولهذا قال هذا الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعيد الصلاة الحاضرة، لأن وقتها لا يزال باقيا، ولأنه مخاطب ومطالب بها دون ما سبق من الصلوات، لأنه فعلها بترك الطمأنينة عن جهل. ثانيا مما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. الحديث. ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة، مع أنه اجتهد وأخطأ وتيمم تيمما غير مجزئ، لكنه صلى الله عليه وسلم عذره لجهله. وثالثا مما يدل على ذلك حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة تمنعني الصلاة والصيام. وكانت رضي الله عنها لا تصلي وهي مستحاضة،

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية،
3: في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
5: ستلوح بيارق أفراح،
6: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
5: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
7: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
5: حياتك تشرق بالسلوى
7: القلوب.
6: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
5: وتزيد بإيمانك قدرا.
7: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.
8: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين.
9: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
9: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب: يا أيها الذين آمنوا، من منظور التفسير والتوجيه.
9: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
10: تنفيذ سعود الفليج.
11: عن حاجة العودة إلى النفس في أعماقها ومكامنها، وإيقاظ التقوى في القلب. عن هذه الغاية بمقامها العظيم ووزنها الكبير عند الله يأتي بها السياق هدفا وطيئا نقصده في طريق الصيام. هنا نداء للمؤمنين في القرآن المبين.

0: يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. وفيه تنشط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. لعلكم تتقون جملة تعليلية جيء بها لبيان حكمة مشروعية الصيام، فكأنه سبحانه يقول لعباده المؤمنين: فرضنا عليكم الصيام كما فرضناه على الذين من قبلكم لعلكم بأدائكم لهذه الفريضة تنالون درجة التقوى والخشية من الله، وبذلك تكونون ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه. ولا شك أن هذه الفريضة ترتفع بصاحبها إلى أعلى عليين متى أداها بآدابها وشروطها. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن الصوم: الصوم جنة، أي وقاية، إذ في الصوم وقاية من الوقوع في المعاصي، ووقاية من عذاب الآخرة، ووقاية من العلل والأمراض الناشئة عن الإفراط في تناول بعض الأطعمة والأشربة.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث في صحيح البخاري. لا يخلو إنسان عن تقصير في حق الله عز وجل وتلبس ببعض الذنوب. وفي هذا الحديث دعاء من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم علمه أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سأله عن دعاء يعلمه إياه يدعو به في صلاته، والظاهر أنه يريد عقب التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وذلك بارتكاب المعاصي والتقصير في حق الله تعالى، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي هذا إقرار بالذنب وأنه من صنع المرء نفسه، وقد أقر واعترف بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله لكمال ملكه تبارك وتعالى. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وهو مثل قوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، ففيه الإقرار بوحدانية الباري سبحانه وتعالى واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار. وهذا الدعاء من الجوامع إذ فيه اعتراف بغاية التقصير، وهو كون العبد ظالما لنفسه ظلما كثيرا، وطلب غاية الإنعام التي هي المغفرة والرحمة، إذ المغفرة ستر الذنوب ومحوها، والرحمة إيصال الخيرات، فالأول عبارة عن الزحزحة عن النار، والثاني إدخال الجنة، وهذا هو الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
5: يقول خليلي صغ عقودا من الشعر.

والفجر سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر وأول مبعوث

والخير والوفر ووجه نحو الروم والفرس جيشه فمن عليه الله بالفتح والنصر وعامين بعد المصطفى عاش مصلحا على

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: وما قدر الله حق

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

يمنون عليكم. يتلون عليكم آيات ربكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة، هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: الكعبة المشرفة هي بناء شامخ جليل يقع في قلب الحرم المكي الشريف، وهي قبلة المسلمين ومحط أنظارهم، وأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. كانت الكعبة موضع تعظيم وإجلال الناس والولاة على مكة، يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة، ويكسونها ويحتسبونه فخرا وتشريفا لهم، حتى جاء الإسلام فزاد في تشريفها وحتى على تعظيمها وتطهيرها، وكساها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله أبا بندر.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لازلنا نتحدث عن الكعبة المشرفة، هذه محط أنظار المسلمين وأول بيت في الأرض. حدثنا اليوم عن الملتزم دكتور فواز.
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كما بدأنا موضوعنا هذا، الكعبة المشرفة أخي الكريم هي قبلة المسلمين في نواحي الأرض بمشارقها ومقاربها، أينما كانوا فهم يتوجهون في صلاتهم إلى جهة الكعبة المشرفة ومكة المكرمة. الكعبة المشرفة تتكون عندها أجزاء كثيرة،
3: نعم.
4: كبناء الكعبة لها أجزاء كثيرة، يعني تقدر وتحترم من المسلمين، وهناك بعض يعني ما يجب أن يؤدى أمام هذه العناصر،
3: نعم.
4: من الكعبة مثل باب الكعبة تحدثنا عنه، مثل الملتزم، مثل الشذروان،
3: نعم.
4: مثل الركن اليماني، مثل الحجر الأسود،
3: نعم.
4: مثل الحجر إسماعيل، كل هذه أجزاء من الكعبة المشرفة. حتى أن بعض طبعا المؤرخين يعتبر حتى أن مقام إبراهيم هو جزء من الكعبة، لأنه هو الحجر الذي استعان به خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام للرقي فوقه لإكمال مشروع بناء الكعبة. ما هو الملتزم؟ الملتزم كل هو المسافة التي ما بين باب الكعبة وما بين الحجر الأسود. يعني مسافة جدا صغيرة لا يعني تزيد عن يعني أربعة أذرع يعني من الباب إلى الحجر، وهذا يسمى الملتزم. طبعا الآن في الوقت الحاضر ومع عناية الدولة حفظها الله ومع يعني فتح المجال للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لتحقيق أمنياتهم والوصول إلى بيت الله الحرام والصلاة فيه والطواف حول كعبتها، يعني يكاد يكون من المستحيل أن يصل الإنسان إلى هذا الموقع لأنها يعني مزدحمة جدا. هذه المسافة التي ما بين الكعبة باب الكعبة وبين الحجر الأسود هو الملتزم، وهو مكان يعني يقول عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا سجيب له.
3: الله أكبر.
4: طبعا يعني لابد أن تكون هناك نية صافية ونية صادقة. وطبعا ولهذا يقول مجاهد رأيت ابن عباس وهو يستعيد ما بين الركن والباب، وهو هذا هو الملتزم. فهذا الموقع يعني ذي مساحة ضيقة جدا لها مكانة عظيمة عند يعني في الإسلام ولمن زار هذه الكعبة المشرفة، وهو ما بين كما قلنا ما بين الركن وما بين الحجر ما بين حجر الأسود وباب الكعبة. نعم. الجزء الآخر وهو حجر إسماعيل عليه السلام. ما هو الحجر إسماعيل؟ حجر إسماعيل هو يعني وله قصة طويلة عريضة يعني سوف نتطرق إليها، وهو البناء الدائري اللي في على جانب بعد ما تتخطى الحجر الأسود وباب الكعبة تبدأ حجر إسماعيل يطوف حول ذلك الجانب من شمال الكعبة. وهو ما بين الركن الشامي والركن الغربي. ونلاحظ الآن أنه عليه بناء لا يتجاوز متر أو مترين دائر مدار هذا الموقع، ولو فتحة من جهة الجهة التي فيها باب الكعبة وحي إسماعيل وجهة المقابلة للدخول والخروج والصلاة فيها. طبعا الصلاة لا شك أن الصلاة في هذا الموقع للنوافل. لكن لا تصلى فيها الفريضة لأنه هو جزء من الكعبة. وسوف يأتي الحديث عن ذلك. طبعا أرض الحجر هذا طبعا لا شك أنه كما هو معلوم مفروش بالبلاط بالنفس المادة التي فرجت بها يعني المطاف حول الكعبة. طبعا هذا له قصة، يقال إن إبراهيم الخليل عليه السلام طبعا عندما جعل له عريشا في هذا المكان إلى جانب الكعبة كان يعني يأتي إليه ويعني يستخدمه كمكان لحفظ الأغنام وما إلى ذلك، وهذا يدل على أن حجر إسماعيل ليس من البيت. يعني ككله يعني بجزئية كلها، غير أن قريش لما بنت قريش الكعبة انتقصت من مساحتها. شوف يعني قريش بالرغم من أن قريش لم يأتي الإسلام بعد ويعني ولم يعني يكلف المصطفى بنشر دعوته في تلك الفترة، إلا أن قريش وقبائل العرب كانت يعني تحترم مكة المكرمة وتحترم الكعبة. يعني أظن قلنا في حلقة ماضية إنه قريش صعدت إلى حدود الحرم. في رؤوس الجبال، بس الموضع حين مرتبطة بعض وأزاحتها.
3: صحيح.
4: نكاية في رسول الله وجاء جبريل عليه السلام لرسول الله وقال يا محمد لقد أزالت قريش أعلام الحرم. فتعلم عليه الصلاة والسلام قال لا تتعلم يا محمد والله سيعيدونها. ولهذا لما سمعت القبائل حول مكة المكرمة بما فعلت قريش قالت يا قريش والله ما حفظكم الله ولا وفقكم ولا يعني آمانكم في هذا البيت إلا بحفاظكم على مكة وحدودها وحرمها. فعادت وأعادت الأعلام مكانها. ولهذا جاء جبريل علي يعني عليه السلام إلى رسول الله وقال يا محمد لقد أعادت قريش الأعلام إلى مكانها. قال هل أعادت كل حجر إلى مكانه؟ قال والله ما وضعت حجرا إلا بيد ملك. فشوف عظمة مكة المكرمة هنا. نعم. ولهذا قريش يعني لما تقرأ قصة قريش لما تقرأ سيرة قريش وهي صاحبة الرحلة الشتاء والصيف يعني ما كانت قبيلة من قبائل العرب تجرؤ على أن تنتقل من مكان لمكان بأمن وأمان إلا قريش بحكم مجاورتها ليش لبيت الله الحرام. فهنا طبعا لما أرادت أن تبني الكعبة ما كانت عندها ذلك المال الصافي الذي يبني الكعبة بحدودها القديمة لأنه إبراهيم يعني قواعد البيت موجودة فبنتها فقصرت من مساحتها الأساسية.
3: نعم.
4: يعني لم تبنيها على, على, على, على أساس إبراهيم ولكن قصرت في ذلك قليلا من هذا الجانب اللي هو في عجل إسماعيل كما تقول طبعا أنه ستة أذرع وشبر وأصبح هذا يعني بر الكعبة وبنت الكعبة دون ذلك.
3: نعم. نستأذنك دكتور فواز في الذهاب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامج معلم وقصة.
2: معلم وقصة
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. نحن إلى تلك الربوع تشوقا ففيها لنا عهد وعقد عقدناه ففي ربعهم لله بيت مبارك إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه يطوف بها الجاني فيغفر ذنبه ويسقط عنه جرمه وخطاياه فكم لذة كم فرحة لطوافه فلله ما أحلى الطواف وأهناه. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز بن علي الدهاس. دكتور يعني كنا نتحدث قبل الفاصل عن حجر إسماعيل هذا الموقع الذي يعتبر كما أجمع كثير من العلماء أنه من أصل الكعبة. زدنا عن حديث عن هذا الجانب دكتور فواز.
4: ليس الحجر كله
3: نعم.
4: من الكعبة وإنما عدة يعني أذرع يعني حوالي ستة أذرع يعني هو من الكعبة تركته وهي لم يعني قبل الإسلام ورأت أن ليس لديها من المال التي هي تعتقد أنه طاهر لتبني الكعبة ولهذا قصرت في مساحة الكعبة وهي يعني لم تدخل الإسلام ولم يأتي الإسلام بعد ولكنها تحس أن هذا المكان الشريف هذا المكان الطاهر يجب أن لا يدخله مال إلا مال طاهر.
3: الله أكبر.
4: ولهذا يعني قصرت في مساحة الكعبة وبنتها وأصبح هذا الجزء أساس إبراهيم من قواعد إبراهيم لم تدخله في الكعبة ولهذا بني هذا الحجر على هذه المنطقة وهي ستة أذرع ليكون الطواف من بعده. ولهذا طبعا في الصحيحين من حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر من البيت هل الحجر من البيت قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوا في البيت لماذا قريش لم تدخل هذا ما دام الحجر من البيت؟ لماذا لم تدخله في البيت يا رسول الله. الله قال إن قومك يعني قريش قصرت بهم النفقة، يعني قل عندهم المال الذي يبنون به الكعبة على تلك الحدود، فقصروا في مساحتها. طبعا حظي هذا الحجر، حجر إسماعيل، باهتمام خلفاء وسلاطين المسلمين. طبعا حتى كان الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أول من وضع يعني عليه حجارة الرخام، وذلك عندما حج في حجته عام 140 للهجرة 757. فدعا أمير مكة حينئذ زياد بن عبد الله الحارثي، فقال له إني رأيت الحجرة حجارته بادية، فلا أصبحن حتى يستر جداره بالرخام. يعني يأمر يعني حاكم مكة الخليفة العباسي المنصور يقول له تراني شفت يعني حجارة الحجر حجارة بارزة، أرجو أن تقطع هذه الحجارة يعني حتى تظهر بمظهر يليق بهذا الموقع يعني الكريم. فعمل العمال بعهد المنصور وسهروا تلك الليلة ولم تشرق الشمس في اليوم التالي إلا وقد أنجزوا عملهم على أكمل وجه. هكذا كان اهتمام خلفاء المسلمين الذين كانوا يعني يعطون الحجر والكعبة وأجزائها هذا الاهتمام وهذه العناية. حتى إذا كانت عام 917 للهجرة، عام 1511 نقض جدار الحجر بأمر من السلطان قنص والغوري، وذلك لما حظ عليه من خلل في حجارته، صار فيه نوع من الخلل في الحجارة، فيه نوع من التآكل في الحجارة، فأرسل إليه رخاما وعمالا لإتمام هذا العمل. وكان المباشر لهذا العمل خير بيك، يعني خير بيك اسمه المعمار، وكانت على يعني علوه في الرخام أسماء من عمره من الخلفاء والملوك وتاريخ عمارتهم. واعتبر طبعا السلاطين فيما بعد هذا الأمر من أهم واجبات من يحكم مكة أو يحكم المسلمين، أن يعطي عناية بهذا الحجر وبهذا المكان. حتى كان عهد السعودي المبارك
3: الله
4: عندما طبعا أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز عليه رحمة الله بإزالة الرخام القديم لجدران وأرضية الحجر، واستبدل برخام جديد، كما تم تجديد الإنارة الموجودة على جدرانه. الآن تلاحظ أنه جدران الحجر عليها يعني إضاءة يعني متميزة وكبيرة تضيء للناس سواء الطائفين أو حتى المصلين في داخل الحجر. لماذا؟ لأن الحجر هو جزء من الكعبة، كما قلنا عدة أذرع من الكعبة التي انتقصتها قريش. حتى لها قصة، يعني عندما طبعا إبراهيم ابن الزبير عبد الله بن الزبير عفوا رضي الله تعالى عندما يعني قال لقد أخذتني عائشة وهي خالته عائشة، وقال تعالى أوريك ما نقصت من قريش من الكعبة، فقال والله إن يعني لأبنيها على ما يعني الرسول الله عفوا الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ عائشة ليوريها ما نقصته قريش من بناء الكعبة. قالت والله يا عائشة، يقول رسول الله لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقطتها وبنيتها على بناء إبراهيم عليه السلام. ولهذا عبد الله بن الزبير عندما تولى الخلافة أراد أن يحقق أمنية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبنى الكعبة على حدودها القديمة التي انتقصتها قريش. وهذه لها قصة أخرى يعني. طبعا هذا الأمر استمر طبعا عندما صار ما بين قريش عفوا ما بين ابن الزبير وبني أمية والحجاج، فقام الحجاج ونقض بناء عبد الله بن الزبير وأعاد الكعبة على ما كانت عليه أيام رسول الله. طبعا لها قصة طويلة أظن رويناها فيما
3: نعم صحيح.
4: حتى أنه كان أحد خلف بني أمية يقول كذا وكذا أنه ابن الزبير زاد فيها ما ليس منها، قال لا. فكان أحد الصحابة موجودين قال لا أمير المؤمنين، والله ما فعل ابن الزبير إلا ما كان يتمنه رسول الله. فهنا غضب الخليفة من عمل الحجاج، فأراد أن يعيدها إلى البناء التي كان عليها ابن الزبير. فقال له هذا الصحابي لا يا أمير المؤمنين، لا تفعل ذلك حتى لا تقل هيبتها في نفوس الناس، وهذا يبني وهذا يهدم.
3: نعم صحيح.
4: طبعا الكعبة من أجزائها أيضا الميزاب، ميزاب الكعبة.
3: نعم.
4: الذي هو يعني يصب في الحجر،
3: في حجر إسماعيل. نعم.
4: طبعا لم تكن الكعبة في عهد الخليل عليه السلام مسقوفة، لما بناها إبراهيم عليه السلام لم يسقفها أو لم يعمل لها سقفا، بل كان بناء عبارة عن أرض من الحجارة من أربع جهات يعني. والمعلوم أن الميزاب لا يعمل إلا تصريف ما يسقط عليه من الأمطار والمياه، لذلك لم تلعب الكعبة الميزاب إلا خلال البناء الذي بنته قريش اللي هو قبل الإسلام.
3: نعم.
4: واشترك فيه صلى الله عليه وسلم، طبعا شارك فيها قريش عندما طبعا اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه، فقالوا فإذا برسول الله قادم إليهم قال هذا محمد، يعني هو الذي يرفع الحجر.
3: نعم.
4: فكانت تقع مشكلة بين قريش، فوضع محمد عليه الصلاة والسلام الرداء ووضع الحجر في وسط الرداء، وجاب من قبيلة قريش من رؤساء قبيلة قريش من كل يمسك بطرف من هذا الرداء ويرفعونه حتى موقع الحجر ويضعه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام. طبعا عندما سقفت العمارة جعل لها ميزاب لتصريف المياه، وجعل في الجهة التي فيها حجر إسماعيل، واستمر هذا الميزاب حتى جدد في عهد عبد الله بن الزبير كما تحدثنا عندما أعاد بناء الكعبة، وذلك سنة 64 للهجرة 684 للميلاد. ثم غيره الحجاج بن يوسف عندما هدم ما زاد بن الزبير من جهة حي إسماعيل كما تحدثنا، وعاد إلى ما كانت عليه أيام قريش. وأول من حل ميزاب الكعبة بالذهب يعني هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، عندما أمر ولي على مكة خالد بن عبد الله القسري ذلك العام 710 خلال توسعه المسجد الحرام، واستمر في سقف الكعبة حتى طبعا استمر الميزاب في سقف الكعبة حتى عام 539 للهجرة 1145 للميلاد، عندما عمل أبو القاسم المعروف إبراهيم المعروف برامشت بن الحسين طبعا صاحب الرباط مشهور بمكة، وهو رجل ميسور الحال له أعمال جليلة في مكة، واستمر حتى عهد الخليفة العباسي المكتفي بالأمر الله، والذي تولى الخلافة العباسية سنة 530 للهجرة، حيث أمر بأن يركب ميزابا جديد الكعبة بدل من الميزاب السابق لهذه الكعبة.
3: دكتور فواز، يعني ونحن نتحدث عن هذا الميزاب الذي طوله 258 سنتي وهو داخل جدار الكعبة، يعني اهتمام المسلمين حتى بأدق التفاصيل نشاهد هذا الميزاب داخل الكعبة وكيف الاهتمام، حتى أنه جدد أيضا في عهد الملك فهد رحمه الله، يعني اهتمام عظيم بالكعبة المشرفة وخصوصا من ملوك المملكة العربية السعودية، واهتمامهم بما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام.
4: لا شك في ذلك، يعني احنا لما تكلمنا عن يعني مرور هذا الميزاب باهتمام خلفاء المسلمين من
3: نعم
4: من عهد الدولة الأموية حتى وصل الدولة السعودية. طبعا لا شك أن ما عمل خلال هذه الفترات بالميزاب ويعني تركيبه وتغيير نموذجه وطلائه بالذهب وما إلى ذلك يدل دلالة واضحة لا شك فيها على اهتمام يعني خلفاء المسلمين على مر العصور.
3: نعم.
4: بقدسية هذا المكان. حتى يعني جاء عام 1417 للهجرة 1996 في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة رحمة الله عليه
3: رحمه الله
4: الذي أولى المسجد الحرام والكعبة على

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وفي رواية: وإذا كره شيئا عرف في وجهه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ القوم. قيل لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها، وتحدثنا عن أمر من داخل بيت النبوة، بل من داخل حجرتها. عائشة رضي الله عنها تخبرنا في الموقف، تقول: في ليلة من الليالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فاضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، فرأته يعني خلاص متهيئ ودخل في النوم. فهي رضي الله عنها سرعان بعد يعني الغفوة أو كذا شعرت بالرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها قام بهدوء، أخذ نعليه، وبهدوء خرج، ويعني رد الباب، باب حجرتها، بهدوء، ثم خرج. فتبعته عائشة. عندما تبعته رأته سار قليلا حتى وصل إلى البقيع، وقف أمام البقيع، فظل يدعو صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه، ثم عاد. وهو عائد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرت عائشة بعودته فمشت، ثم تنظر للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به بدأ يسرع، فأسرعت. كلما أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعت حتى سبقته، فدخلت البيت، فمباشرة اضطجعت حتى تنظر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عائشة، هي طبعا لأنها أسرعت، فكانت يعني يتحرك جسمها من تعب الهرولة، فيرتفع نفسها وينخفض. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها سألها، قال: مالك يا عائش؟ يريد أن يمازحها ويلاطفها، قال: مالك يا عائش؟ فوصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف يعني جسمك يرتفع وينخفض حشيا رابية. فحاولت عائشة رضي الله عنها ألا تخبره يعني بشيء. حينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: لتخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. هنا عائشة علمت أنها مهما كتمت أن الله سبحانه وتعالى سيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يعرف. فأخبرته بصنيعها أنها تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى البقيع ثم عاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رد عليها: أنك يعني بمعنى أنت خفتي أنني أظلمك وأترك ليلتك وأذهب لأخرى. ولكن هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ما السبب الذي جعله يخرج يعني رويدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل عليه السلام جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن ليدخل حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف في خارج الحجرة فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج له الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال جبريل أن الله يأمرك أن تذهب للبقيع وأن تدعو لهم. فهنا

بكم للاحقون. هذا الموقف داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا عدة أشياء حقيقة. أدب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء يتحرك وزوجته نائمة، خروج بهدوء، ما أراد أنه تسمعه أو تسعر به، خرج بهدوء من أجل أن لا تستيقظ. هذا أول شيء. وقال صلى الله عليه وسلم، ذكر لنا سببين. أول شيء أنه لا يريد أن تستيقظ، ولاحظوا المعنى الثاني، قال ولا، يعني ولا يريدها أن تستوحش، بمعنى لو عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود قد تستوحش، فلذلك الخروج بهدوء عشان لا يزعجها وعشان لا تستيقظ فتستوحش. وهذه رحمة من الزوج بزوجته، رحمة من قائد البيت ببيته، هو خارج لأمر أمره الله سبحانه وتعالى. نأتي لعائشة رضي الله عنها، طبيعتها طبيعة أي أنثى الغيرة، فهي يعني غارت على الرسول صلى الله عليه وسلم، غطت وجهها وخذت خمارها وانطلقت إلى تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ترى. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن عائشة كانت، وكان يستطيع أن يسألها من البداية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنت السواد الذي رأيت، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر ولكن أرادها أن تتكلم. فعندما أبلغته بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم السبب، وكان السبب كما سمعتم في الحديث أن جبريل عليه السلام أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أن ينطلق إلى مقابر البقيع ويدعو للمسلمين. عائشة رضي الله عنها أيضا سألت ما هو الدعاء. طبعا عائشة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويكرر، يرفع يديه مكررا، وهنا علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم من الموقف هذه ماذا بين الزوج والزوجة من الرحمة والمودة التي كانت عند الله سبحانه وتعالى، وجاءت في القرآن الكريم مودة ورحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلاطفها فقال يا عائش والوقت متأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن تستوحش، وخشي أن يزعجها وتستيقظ. عائشة من حرصها ومن حبها ومن تقديرها للرسول صلى الله عليه وسلم حاولت أن تنظر للموقف وأين يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا في هذا الموقف نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، وهذا مهم جدا. أحيانا الإنسان مع مرور الأيام ومرور الدهور ينسى، ما هو أموات المسلمين، موتاه هو نفسه، فعليه أن يتعاهد الموتى، لأن الموتى في هذا الوقت لا يحتاجون منا إلا الدعاء، فالدعاء مهم للأموات، فما بالكم إذا كان من الأموات الوالدين أو الأزواج أو الأبناء أو الأقارب. فالأقارب، فالإنسان يحاول دوما أن يدعو لنفسه وللأموات، وأن يتعاهد وأن يشملهم بدعائه، وأن يكون الرجل أحيانا يزور المقابر ولو وقف من بعيد ودعا لهم، فربما دعوة عند الله سبحانه وتعالى تكسبهم الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالدعاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أول الصالح يدعو له. فالدعاء للإنسان مكسب ولغيره فرحة ورحمة به. من المواقف التي نتعلمها في هذا الحديث رفع اليدين وحال الدعاء. نعم في بعض المواقف وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الدعاء. نعم من المواقف التي حدثت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء، ولكن الغالب أن الإنسان يتأدب مع الله ويرفع يديه بالدعاء. أيضا من المواقف التي نتعلمها الإلحاح وتكرار الدعاء، أن يكرره الإنسان حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. زيارة القبور مهمة نتعلمها، الرحمة التي بين الأحياء والأموات، الدعاء هذا رحمة وينبغي أن يكون في القلوب. أيضا من المواقف التي نتعلمها بين الزوجين بعد المدة رحمة، أن الزوجة دائما يفترض أنها تصالح زوجها بكل شيء، وكيف هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم

عائشة ويعني يدلها على الطريق الصحيح في المصارحة وما يكون بين الزوجين. كل هذه المواقف نتعلمها من هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بيت النبوة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما نقتدي بمواقف بيت النبوة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وصفها الله بأنها من أحسن القصص في القرآن الكريم. نحن نقص عليك أحسن القصص. من أول الدروس في قصة يوسف وجوب العدل بين الأبناء. لا تفرق بين أبنائك في العطية، لا تحابي أحدا من أبنائك في العطية ولا في الميل، فإن هذا يوغر صدور إخوته عليه. وقصة يوسف كما تلاحظون من أولها الله سبحانه وتعالى نبه إلى هذا، عندما قال الله عندما قال إخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين بسبب حبه وميله إلى أخيهم يوسف. ولذلك فإنني أقول لنفسي وأقول للإخوة المشاهدين، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، ولا تفرقوا بينهم في العطايا حتى ينشأوا متحابين متآلفين، ولا يقع بينهم وحشة، ولا يقع بينهم حسد، ولا يقع بينهم بغضاء.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحلقتنا هذه سنبدأ فيها بالقصة المحببة للنفوس، وهي قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وضيفنا المعهود والمعروف فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بك فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك يا مرحبا.
1: قصة ممتعة صراحة، أنا أنتظرها من بداية البرنامج. نعم قصة صحيح. سيدنا يوسف، ما السر في يعني حبها يعني سبحان الله سورة كاملة مهما قرأتها وكررتها لا تمل منها، صدق ما السر في هذا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تفضلت دكتور حذيفة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من القصص التي لا نمل من تكرارها، ولعل السبب فيها لما فيها من الكمال، لأنها يعني قص الله علينا القصة من أولها إلى آخرها في مكان واحد.
1: سبحان الله.
0: بخلاف بقية القصص فإنها قد وزعت في القرآن الكريم. قصة موسى لا تجدها في مكان واحد، قصة إبراهيم ليست في مكان واحد، قصة داود ليست في مكان واحد، وهكذا. قصة يوسف من أول سورة يوسف إلى آخرها قصة واحدة، ليس هناك قصص أخرى، قصة يوسف. ولذلك هذه تضرب مثل على القصص القرآني الطويل المكتمل.
1: لعلها أطول سورة صح؟
0: هي أطول قصة في القرآن الكريم وأكمل قصة، يعني من أولها إلى آخرها متسلسلة الحوادث. فهذا لعل وهو سبب تشويق هذه القصة، إضافة إلى طبيعة القصة. طبيعة القصة، يعني لو حكيت لنا قصة موسى بنفس طريقة يوسف لكانت مشوقة جدا من قبل ولادته حتى وفاته.
1: سبحان الله.
0: وقصة مع فرعون مع إلى آخره. فيعني طبيعة قصة يوسف لأنها جاءت مكتملة من أولها إلى آخرها في مكان واحد هو الذي أعطاها هذه المكانة وهذا. لذلك تضرب دائما مثلا على القصة القرآنية الطويلة المتكاملة المكتملة في مكان واحد. صدقت.
1: حتى البداية سبحان الله فيها أسلوب درامي يعني يستعملونه الآن. صدقت. الروايات والأفلام.
0: صحيح. يعني
1: مثلا البطل بطل فيلم يخرج من السجن ثم يتذكر أو يروي قصته كيف بدأ، ويبدأون يعودون لنهاية القصة.
0: أحسنت.
1: بنهاية الفيلم يكون قد خرج من أيضا بداية. ماذا تسمونه بعلم البلاغة؟
0: يعني هذا هو من براعة الاستهلال إن صح التعبير. يعني الآن يوسف عليه الصلاة والسلام بداية القصة الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
1: سبحان الله.
0: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذا أول مشهد في القصة. يعني تجاوز عن ولادة يوسف و عدد أخوان يوسف ولم يذكر أم يوسف في القصة كلها. بدأ بمشهد أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال لوالده يعقوب، ويوسف هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم.
1: سبحان.
0: فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي.
1: ما شاء الله.
0: ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أيها الكريم ابن الكريم، فقال ذلك يوسف عليه السلام لأنه يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب، عفوا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فيعني لا شك أنه نسب شريف كله مسلسل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال لوالده يعني قص عليه هذه القصة، ويوسف عليه الصلاة والسلام ولديه شقيق اسمه بنيامين، أمهم واحدة وبقية الأبناء،
1: هذا الذي يتعاطف معه بطول القصة.
0: نعم،
1: كنت سأقول طول الفيلم.
0: نعم، بقية الأخوان العشرة هم غير أشقاء وهم أبناء لأم أخرى. فالقصة ماذا تقول؟ تقول أن يوسف عليه الصلاة والسلام روى لوالده رؤيا، يقول أنا رأيت في المنام رؤيا أنني رأيت في 11 كوكبا، ورأيت الشمس والقمر، ورأيت هذه الكواكب العشرة والشمس والقمر يسجدون لي. فيعقوب عليه الصلاة والسلام عرف مغزى تأويل القصة وأنه سوف يكون شأن ليوسف عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال لا تقصص رؤياك هذه على إخوانك فيكيد لك كيدا، خاف عليه من الحسد.
1: سبحان الله.
0: نعم، ويبدو والله أعلم أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال هذه القصة لوالده كان في بداية حياته، صغير، شاب، طفل صغير، يعني ربما كان في 9 ربما كان في 10 من عمره. فكان يعقوب بعد ذلك يولي يوسف عناية زائدة
1: بعد هذه القصة أم بشكل
0: بعد هذه القصة كان يولي عناية لما يتوقع له من الشأن ومن المكانة، فأوغر بذلك صدور إخوته. ولذلك نحن نقول من بداية القصة من أعظم فوائد قصة يوسف التي ينبغي علينا نحن أن نتعلمها العدل بين الأبناء، عدم الميل إلى ابن دون الآخر.
1: والله هذا أمر صعب دكتور.
0: هذا مهم جدا في التربية، بقدر الاستطاعة لا تفضل واحد منهم على الآخر في العطية ولا في المعاملة ولا في التقدير، حتى لا يشعر الآخرون بكرهه وبغضه.
1: يعني الميل القلبي الذي لا يظهره الإنسان لا يحاسب
0: عليه، لا يحاسب عليه، لكن التعامل مثلا على سبيل المثال
1: التكليف بالظاهر.
0: النعمان بن بشير رضي الله عنه أراد أن يعطي أحد أبنائه أرضا، فقالت زوجته لو أشهدت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد أن أعطي ابني فلان هذه الأرض وأريد أن أشهدك على ذلك. قال هل لديك غيره من الولد؟ قال نعم. قال أكلهم نحلتهم مثله؟ قال لا. قال إني لا أشهد على جور.
1: جميل.
0: فهذا درس، أو قبل أن نبدأ للآباء للأمهات، لا تحابوا ابنا أو بنتا من أبنائكم على حساب البقية، فيحدث بينهم مثل ما حدث بين إخوان يوسف وبين يوسف.
1: كانوا وقتها أنبياء إخوان يوسف؟
0: لا،
1: لم يكونوا أنبياء.
0: لم يكونوا أنبياء
1: وقت الرؤية.
0: نعم، يعني كانوا كلهم في مقتبل حياتهم شبابا. فلما كبر يوسف ولاحظ إخوته ميل والده عليه، وقع في أنفسهم من الحسد له ومن الكره،
1: وخصوصا أنه من أم ثانية.
0: بالضبط. فقالوا يعني في أول القصة إن أبانا يعني لفي ضلال مبين بهذا التصرف، وقالوا بعض اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم.
1: الله أكبر.
0: واضح أن والد يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام كان كثير الميل ليوسف والجلوس معه ومصاحبته، فقالوا يعني نحن ما أعطانا يعني أي فرصة لنجلس معه، أو لذلك قالوا يخلو لكم وجه أبيكم، يعني يفرغ لكم شيئا وتستطيعون أن تصاحبوا.
1: جميل.
0: واضح أنه كان هناك ميل ليوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا الدرس ينبغي أن نعتبر به. هذا أول درس من القصة.
1: نعم، سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام يعني ما خلاصة عنه؟ يعني سورة سيدنا يوسف لم تذكر الوالد بشيء.
0: صدقت، يعقوب عليه الصلاة والسلام هو ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل، وهو حفيد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقد ولد، قيل في كثير من الروايات أنه ولد في حياة والده جده إبراهيم. قال فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وبعضهم يقول أنه لم يولد لإسحاق إلا بعد وفاة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وعلى أي حال فإنه لم يذكر لنا من تفاصيل نبوة يعقوب الكثير. ولذلك نحن نعود ونكرر دائما في قصص الأنبياء لم يذكر في القرآن الكريم إلا 25 فقط.
1: نعم.
0: ثم لم يذكر من قصص 25 إلا القليل. فبعضهم فصل فيه، مثل يوسف مثلا، ومثل موسى، ومثل إبراهيم، فصل في قصته، لكن يعقوب لم يفصل في قصته. لم يذكر لنا فقط إلا وصيته لأبنائه في سورة البقرة، وقصته في سورة يوسف مع أبنائه عندما يعني وقعت ليوسف ما وقعت، وبقي طول يعني هذه المدة وهو يتحسر ويبكي على ابنه ويتشوق إلى لقائه. ولم تذكر لنا القصة، قصة نبوته، ولم تذكر لنا القرآن الكريم ماذا، ما هي الآية التي جاء بها، وما الدعوة التي دعا إليها. لكن لا شك أنهم كلهم دعوا إلى التوحيد، بدليل أنه في سورة البقرة قال الله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: جميل.
0: وأيضا في سورة يوسف هنا في قصة يوسف لما دخل السجن فقال لي يعني للشباب للاثنين الذين في السجن يعني دعاهم إلى التوحيد وأمرهم بالتوحيد ودليل على أنهم التوحيد هذا متأصل عندهم في في في في دعوتهم يعني في حياتهم.
1: جميل. قصة سيدنا يوسف جاءت في موضع واحد من القرآن الكريم، هل جاءت في سور أخرى؟
0: لا لم يذكر، لا أبدا لم يذكر هذه القصة إلا في سورة يوسف فقط.
1: نعم. جميل. ما الحكمة أنها جمعت في مكان واحد ولم يذكر منها أجزاء في
0: والله سورة أخرى؟ لعل مما يقال في سبب نزول السورة أنها طبعا هي نزلت في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر يعني يبلغ القرآن الكريم لقريش وللدعوة إلى الله، كان النضر بن الحارث يعني يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني أنا سوف آتيكم بقصص أحسن من قصص محمد.
1: نعم.
0: التي يرويها لكم عن عاد وثمود. نعم. أنا سآتيكم بخير منها. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فأنزل الله سورة يوسف ردا على هؤلاء وكانت قصة متكاملة. قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.
1: جميل. يوجد حكمة أخرى غير هذه
0: وإن كنت من قبل لمن الغافلين. هذه واحدة. الأمر الثاني أننا نقول دائما أن القصص القرآني الهدف منه العبر التي فيه. ما هي العبر التي يمكن أن نستخرجها من قصة يوسف؟ سنتوقف معها، لكن انظر من أولها قضية العدل بين الأبناء، قضية الصبر، قضية التوحيد، قضية اتقاء العين، يعني في آخرها يا بني لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من باب متفرقة، فهي مليئة بالعبر وبالقصص التربوية والقصص في العقيدة والقصص في الصبر كل هذا من دروس هذه السورة العظيمة، يعني سيأتي معنا إن شاء الله.
1: يروى أن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام حاز شطر الجمال، ما مدى مصداقية هذا وما هي صفاته الخلقية يعني شكله؟
0: نعم، طبعا الذي يعني ذكر لنا في الروايات الصحيحة أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الحسن، واختلف المفسرون في مقصود بشطر الحسن، هل المقصود أن بني آدم كلهم أوتوا شطر الحسن ويوسف أوتي شطره الآخر، أم أنه أوتي شطر حسن أبناء يعقوب والشطر الآخر في بقية الأبناء؟ والصحيح الذي يمكن أن نقوله أن المقصود بأنه أوتي شطر الحسن مبالغة في جماله، وأن ليس المقصود شطره ونصفه لا، وإنما المقصود أنه كان جميل الخلقة جدا لدرجة أنه يلفت نظر من ينظر إليه، وهكذا يعني كان. فقصته خاصة مع امرأة العزيز تدل على ذلك، وقصته مع النسوة تدل على ذلك، مع أنه سبحان الله العظيم جمال يوسف كان في أخلاقه وفي دينه وفي مروءته وأكثر منه في هيئته وفي شكله.
1: نعم. يعني كان جميل الخلقة بشكل ممتاز.
0: طبعا هذا لا شك في ذلك، وسوف يأتي معنا قصته مع النسوة لما راودته المرأة عن نفسه بسبب جماله.
1: يعني السؤال أحيانا هل هو فعلا أجمل البشر؟
0: هذه لا تستطيع أن تجزم بها في الحقيقة، نحن لكننا نكتفي بأن نقول أنه من أجمل الناس، لكن مثل هذه الأسئلة أنه أجمل البشر هذه تحتاج إلى أن تعرض الناس كلهم في صعيد واحد، وأنا ما عندي صور وحتى الذين يتكلمون دكتور بالمناسبة مثل هذه الأسئلة تطرح في كتب أهل العلم أحيانا وهي أسئلة غير منطقية، لأن هذا لا يمكن الإجابة عنه ولا يجيب عن هذا إلا يعني نبي، وهذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه أوتي شطر الحسن مبالغة في جماله عليه الصلاة والسلام.
1: جميل. نعم. يعني الحسد إخوة يوسف يعني معقول أنه أصلهم لحد القتل وهو أخوهم وهم يعني عائلة أنبياء؟ حسنت. أسمع منك إن شاء الله جوابا بعد الفاصل.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ونتابع هذه الحلقة مع قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وضيفنا الدائم المتألق فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بكم بالإخوة المشاهدين.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. قبل الفاصل كنا نتساءل يعني معقول الحسد أن يصل إلى موضوع القتل وهو أخوهم وصغير وكما تقولون حسن الخلقة وفي عائلة أنبياء؟
0: صدقت. نعم لا شك يا أخي الحبيب أن الغيرة وأيضا السلوك الذي كان يمارسه الأب يعقوب عليه الصلاة والسلام من تفضيل يوسف والعناية به لأنه آنس فيه نبوغا وأنه سيكون له شأن، وهكذا كان، لأن يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام عرف معنى الرؤية وإن لم تعبر له في أول الأمر وإنما في آخر القصة. فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا.
1: عجيب.
0: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهو يعني عرف من أول ما سمع الرؤيا أنها قد تسبب ليوسف مشاكل، وأيضا تصرفه هذا كان يعني زاد إغار الصدور. ولذلك نحن حذرنا من تفضيل الأبناء بعضهم على بعض، لأنه قد يصل بهم الحال إلى هذا الحال كما تفضلت. يعني هم قالوا اقتلوا يوسف، يعني قدموا القتل أو اطرحوه أرضا.
1: ما معنى؟
0: يعني اطردوه أو غيبوه بعيدا، اطرحوه أرضا، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم، يعني إنسان عاقل: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب في بئر من الآبار التي على الطرق يلتقطه بعض السيارة.
1: بئر فيه ماء أم جاف؟
0: لا فيه ماء. فيه ماء،
1: وإلا فيه مكان يعني جاف يعيش فيه أم يغرقوه؟
0: يبدو أنهم أرادوا أن يغرقوا، أو أنه يكون من ضمن الخيارات أن يلتقطه بعض السيارة، وهذا الذي كان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ألقوه في الجب، قال: وجاءت سيارة. السيارة المقصود بها القافلة أو المسافرون، فمروا على هذه البئر، فجاءت سيارة فأرسلوا والدهم، يعني أرسلوا واحد منهم يحضر لهم شيئا من الماء، فألقى والدهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام. فوجد يوسف عليه الصلاة والسلام، وواضح لاحظ من قوله هذا غلام أنه طفل، يعني ما زال في مقتبل العمر.
1: يا بشرى، يعني فرح بهذا.
0: نعم، يا بشرى هذا غلام.
1: ما سبب فرحه؟ يعني غريب، لأنه يقول يا ويلي، عجيب كذا،
0: يعني رأى أن هذه فرصة لبيع هذا الغلام. نعم، يعني كان هذا جائعا، رق أخذوه وباعوه فعلا. ولذلك هم أخذوه بدون أي خسائر، لا هو لم يشتروه أصلا، يعني هو مجانا حصلوا عليه، ولذلك باعوه بثمن بخس. نعم، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
1: شروه
0: بمعنى باعوه.
1: شروه واشتروه،
0: اشترى بمعنى أخذ،
1: دفع مالا وأخذ.
0: نعم،
1: السلعة.
0: وشرى تأتي بمعنيين، بمعنى باع واشترى. نعم، لكن هنا وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس.
1: مثل باع وابتاع.
0: بالضبط،
1: باع أعطى، ابتاع اشترى.
0: جميل، أحسنت. فباع وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي شراه هؤلاء السيارة، أي باعوه بثمن بخس لأنهم ما خسروا فيه شيئا وكانوا فيه من الزاهدين. وين باعوه؟ في مصر. من الذي اشتراه؟
1: أين التقطوه؟
0: التقطوه من الطريق، ويبدو والله أعلم أن أكثر الروايات أن يوسف عليه الصلاة والسلام وأبوه يعقوب كانوا يعيشون في بادية الشام، ولذلك لما قال في آخر القصة
1: من بلاد الشام أخذوه.
0: نعم،
1: إلى مصر.
0: طبعاً
1: مسافة بعيدة،
0: مسافة بعيدة جدا، وإلا انقطعت أخباره تماما عن والده.
1: نعم،
0: يعني مسافة بعيدة جدا جدا. وقال وشروه بثمن بخس كما قلنا، وقال الذي اشتراه من مصر، يعني لاحظ القصة أنه لما باعوه اشتراه واحد من المسؤولين الكبار في مصر، كان وزيرا، قيل أنه كان وزيرا للشرطة، الوزير الذي العزيز، عزيز مصر هذا. فلما اشتروه فرحوا به، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه. هذا شاب صغير، طفل صغير ما زال في بداية حياته، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقيل أنه قال ذلك لأنه لم يكن لديهم أطفال، هو وزوجته.
1: جميل، عسى ينفعنا، ربما يعني يبيعوه مرة ثانية ويربحوا، أو نبقيه ويبقى عندنا ولد.
0: نعم، يعني نستفيد منه، وفعلا استفادوا منه، يعني كان نعمل غلام. لكن انظر إلى لطف الله سبحانه وتعالى بيوسف، انظر إلى تدبير الله الإلهي سبحانه وتعالى، كيف جعله يعيش في هذا البيت بالذات، يعني ما اشتراه أي واحد من الناس العاديين، إنما اشتراها عزيز من يعني وزير من وزراء مصر. ولا شك أنه سوف يجد عناية كبيرة. قد وقع ذلك بعد ذلك بسنوات لموسى، فاشتراه فرعون، يعني أخذه فرعون نفسه وتربى في بيت فرعون.
1: سبحان الله.
0: ويوسف قد سبقه إلى ذلك وهو أقدم منه، سبقه فتربى في بيت وزير من وزراء مصر.
1: سبحان.
0: فعاش عيشة طيبة وعيشة مرفهة، واعتني به كثيرا، وكان محبوبا. يوسف عليه الصلاة والسلام كان محبوبا، كل من رآه أحبه من حسن خلقه ومن جمال خلقته. ولذلك لما كبر ونشأ قال الله ولما بلغ أشده واستوى وأتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه.
1: حكما وعلما.
0: نعم.
1: راودته قبل أن يتسلم الحكم.
0: لا أم بعدها؟ بعد ذلك.
1: بعدها. نعم. أي
0: يعني لاحظ الآن يمكن أن نقسم قصة يوسف إلى مراحل. المشهد الأول مشهد الرؤية والعيش المتوتر بينه وبين إخوته حتى يلقونه في البئر. انتهى المشهد هذا. وطبعا هم رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا.
1: فعلا كنت أريد أن أرجع إلى هذه النقطة يعني. رجوعهم إلى سيدنا يعقوب.
0: طبعا يعني هم الآن هم لما أرادوا أن يعني يتخلصوا من يوسف. فكانت أفضل طريقة أن يقنع والده يعقوب أن يخرج معه لأنه لم يكن يثق في أحد وكان دائما يترك يوسف معه سبحان كما قلت أنا. ولذلك هذه المعاملة يعني المبالغ فيه العناية به أو غرض صدورهم. فالمشهد الأول أنهم أخذوا يوسف قالوا أرسل معنا يا أبانا إن يعني أرسل معنا يوسف كما قال في
1: غدا يرتع ويلعب.
0: نعم. قالوا ماذا؟ قال إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف قائل منهم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إنه ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. يعني هو أعطاهم الحجة قبل أن يفكروا فيها. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب دليل على أنهم اختلفوا في طريقة التخلص منه ثم اتفقوا على هذه الطريقة وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني هذا وحي أوحاه الله إلى يوسف وهو في تلك السن المبكرة وفي ذلك الموقف فثبته بذلك. قال الله وجاءوا أباهم
1: يعني تنبئهم
0: لتنبئن إخوانك هؤلاء سوف نحفظك وسوف يأتي عليك زمان تحكي
1: وتذكرهم بهذه الحادثة
0: وقد حدث هذا.
1: صحيح.
0: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. يعني جاءوا أباهم عشاء يبكون تأخروا إلى وقت العشاء حتى يعني يكون يعني تأخرتوا يفكرون بطريقة. وجاءوا على قميصه بدم كذب. فلما جاءوا إلى يعقوب لم يقتنع بهذا العذر. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا انتهت المشهد الأول. هذا المشهد في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في البيت. الآن المشهد الثاني لما جاءت السيارة وأخرجوه من البئر.
1: يروى أنه قال ما رأف هذا الذئب بولدي يعني
0: هذه من الإسرائيليات. نعم لأنه
1: الثوب لم يتمزق.
0: نعم حسد. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا دعنا نتوقف مع المشهد الأول. قلنا العدل بين الأبناء هذه النقطة الأولى. المسألة الثانية أن الغيرة والحسد قد يؤدي بالأخ أن يقتل أخاه. فما بالك بمن هو ليس أخا. اليوم لدينا دكتور حذيفة الآن تفاخر جديد ومظهرية جديدة في حياة الناس اليوم وهي من وسائل التواصل الاجتماعي التويتر والسناب شات والإنستغرام. أصبحت يعني ميدانا للمفاخرة بين الناس. يأتي أحدهم فيصور سيارته يصور بيته الجديد يصور منزله وتأتي المرأة فتصور بيتها تصور سفرتها تصور ملابسها تصور أطفالها وهم في أحسن ملابس. نعم. ويتناقلون هذا ويقولون ما فيها شيء. حدثني أحد الأصدقاء ممن يعني يرقي الناس بكثرة ويذهب إليهم في المستشفيات ويقول والله يا دكتور عبد الرحمن الآن انتشر هذا السحر وانتشرت العين بشكل غير طبيعي. وعندما أسأل الناس ماذا تتوقعون يقول يمكن أن أنا حطيت صورتها في الواتساب حطيت صورتها في السناب شات فأصيبت بعين. ولذلك نحن نقول يوسف عليه الصلاة والسلام
1: لو سمحت لي هنا الموضوع يعني موضوع الحسد أكيد وربما الحاسد يسعى بشيء ومن المؤامرات كما حصل.
0: صحيح.
1: وموضوع كسر قلوب الفقراء والمحرومين وكذا
0: يعني نقول هذا انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام.
1: يعني بصراحة موضوع الرقاة يعني هؤلاء يبالغون أيضا بتشخيص هذا لأنهم يعني يقومون بدعاية لأنفسهم فيبالغون كل شيء.
0: لا هو بغض النظر يا دكتور
1: أمراض تنتشر يعني
0: لا لا لا بس العاقل يعني عندما ينظر إلى الظاهرة وانتشارها ثم يبحث في الأسباب فنحن يوسف عليه الصلاة والسلام هذا درس أمامك الآن.
1: نعم نعم.
0: يعني هذه الرؤية
1: حسد وكيد.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: فنحن نقول ما هي العبرة وما هي الفائدة؟
1: فقط موضوع العين.
0: نعم.
1: أي مرض عضوي يحتاج.
0: لا نحن ضد. لا نتحدث عن المبالغة لكن نتحدث عن.
1: نعم.
0: قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هنا كان سببها هذا التفضيل، هذه المحاباة أدت بهم إلى حسد والكره وحصل ما حصل. فنحن نقول ينبغي علينا أن نستفيد هذا الدرس.
1: جميل.
0: نستفيد وأن نقطع الطرق على وقوع مثل هذه القضايا.
1: جميل.
0: الحسد والعين ونحو ذلك يعني.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. ما شاء الله مضى الوقت بسرعة مع سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وما زلنا بالبداية.
0: نعم نعم.
1: إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. الشيطان قد أقسم أن يعادي الإنسان وأن يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وأن يضله عن الطريق. ولذلك في قصة يوسف وإخوته جاء الشيطان وزرع بينهم البغضاء والحسد، وما زال بإخوة يوسف على فضلهم حتى كادوا يقتلوا يوسف وتخلصوا منه حتى يخلو لهم وجه أبيهم كما يقولون. ولذلك فالشيطان يتسلط بين الإخوان حتى يفسد ما بينهم، والسبب في هذا هو المحاباة التي ظهرت من يعقوب عليه الصلاة والسلام ليوسف على إخوته، فسعوا للكيد له حتى وصلت إلى درجة أنهم حاولوا أن يقتلوه. ولذلك نقول العدل بين الأبناء والإخوة صمام أمان من هذه النزغات الشيطانية التي قد يزرعها الشيطان بين الإخوان.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي.
1: احفظ لسانك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. فعد رجالا. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: تفضل.
3: ألو.
4: تفضل.
3: السلام عليكم. عليكم السلام.
5: سؤال على الهاتف.
3: نعم.
5: كيف الحال يا شيخ؟
3: طيب.
5: عساك طيب.
3: الحمد لله.
5: يا شيخ، أنا جاني مولود أنثى معي.
3: نعم.
5: ولكن لما يعني أعق عنها، وهي الآن عمرها شهرين.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعق عنها الآن.
5: يعني طيب لو تأخرت يا شيخ مثلا، يعني ثلاثة شهور أربع شهور كذا، وبعدين عقيت أنا،
3: هل؟ لا يا أخي لا تتأخر، ما دام الله مرضيك لا تتأخر.
5: جزاك الله خير يا شيخ.
3: آمين.
5: طيب يا شيخ، وأمي أرضعت لها واحدة، زين؟
3: نعم.
5: وجاء لها البنت الحرمة هذه بنات.
3: أه؟
5: جاء لها بنت الحرمة هذه، هل حنا نسلم عليها ولا ما نسلم عليها يا شيخ؟
3: أرضعتها أمك أول؟
5: إيه، أرضعتها أمي.
3: يعني إذا هذه البنت بنت المرأة التي رضعت من أمك.
4: تفضل. نأخذ اتصال.
6: ألو.
4: تفضل.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
6: يا شيخ.
3: نعم.
6: جدتي أرضعت لها بنت عمرك يعني في الحولين، ويعني صاروا في البر، وهي ما مقصدها يعني من مجاعة ولا، إنما هو تتركهم ما عندها وتذهب تسرح في الغنم. هل هذا الرضاع جائز أم لا؟
3: كم رضعت من مرة؟
6: ها؟
3: كم رضعت من مرة؟
6: يعني تقول فترة، يعني خلت لها فترة كذا.
3: كم رضعت من مرة؟
6: ما في تحديد، يعني ما تقول أنا أكثر من الخمس.
3: قل لي مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو عشر.
6: الله أعلم أن أكثر، يعني تقول أخذت يعني فترة يمكن شهر كذا أو أكثر.
3: حدد لي جزاك الله خير.
6: الله يرضى عليك. أكثر من الخمس.
3: إذا تكون بنت لها.
6: بنت لها.
3: نعم.
6: طيب في السؤال ثاني جزاك الله خير.
3: نعم.
6: البنك هذا يدين سيارات مثلا، وما يدينكنا حتى يجيتها رسالة كراء قال روح لشوف السيارة تبغاها وشوف لي السعر وجني، ولير تروح أنت ميزة تشوف السيارة وتجيب السعر وبعدين يروح يشريها هو.
3: هذا حرام.
6: هذا
3: حرام لأنه حيلة على الربا
6: كذا.
3: نعم.
6: يعني ما يجوز البيع هذا.
3: لا لا ما يجوز.
6: اللي صار طيب أقول اللي يصير في حوزته هو يشريها هو أول شيء.
3: ها؟
6: يشريها يعني لما
3: إذا كانت عنده من الأصل.
6: أيوة.
3: قبل أن تكلمه.
6: قبل أن أكلمه.
3: أي يعني ما شراه من أجلك.
6: لا هو ما يشريها إلا على حسابك مثلا.
3: إذا كان لا يشتريها إلا من أجلك.
6: أي نعم.
3: هذا حرام.
6: جزاك الله خيرا.
3: آمين.
6: السلام عليكم.
3: سلامة الله.
4: نأخذ اتصال. تفضل.
7: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. تقول ما حكم صيام شعبان يا شيخ؟
3: سنة. الأفضل أن يكثر الإنسان من الصيام في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان.

0: جزاكم الله خير. شكرا للأخت المتصلة، وناخذ اتصال آخر. تفضل تفضل.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: لو سمحت ممكن أسأل سؤال الشيخ محمد لصالح بن عثيمين؟
0: تفضل، السؤال ما هو؟ تقول فضيلة الشيخ، تذكر أن بأنها عندها 4 أخوات، تقول وهن مقبلات على الزواج، ولكن الوالد اشترط أن لا يزوج إحداهن حتى تتزوج الكبرى، فهل يجوز للأب أن يعمل مثل ذلك؟
2: إذا كان هذا صحيحا فإن الأب آثم ولا يحل له ذلك.
1: وما رأيه في كلامي؟
2: بل يجب عليه أن يزوج من خطبت إذا خطبها كفء في دينه وخلقه.
1: طيب يا،
2: ولعله إذا زوج الصغرى مثلا،
0: نعم،
2: فتح الله أبواب البنات الأخرى، وربما يكون الله حجب نكاح الكبرى من أجل تحجر هذا الوالد. فنصيحتي لهذا الوالد أن يتقي الله في نفسه وفي بناته، وأن يزوج من خطبها شخص كفء لها، سواء كانت الصغرى أو الكبرى أو الوسطى. ثم على الكبرى إذا علمت أن والدها فعل ذلك أن تنصح والدها وتقول: يا أبت اتق الله، زوج أختي وأنا أرزقني الله عز وجل.
0: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ممكن أكلم الشيخ؟
0: تفضل. السؤال، تقول فضيلة الشيخ، بالنسبة إذا أعطتها امرأة فلوس لتشتري لها بضاعة ونقص صاحب المحل بهذه النقود، تقول هل لو أخذتها هل علي شيء فضيلة الشيخ؟
2: لا، ليس لها منها شيء. فلو أعطتها المرأة 100 ريال،
0: نعم،
2: قال اشتري لي السلعة الفلانية، ثم نزل لها صاحب المحل وباعها عليها 80، فإنه يجب عليها أن ترد على المرأة 20 ريال.
1: الله يجزاك خير. ممكن يا شيخ
0: تقول بالنسبة لفتحة الصدر من عند المرأة في الثياب والكم القصير، هل فيها شيء يا شيخ؟
2: تبرج النساء غلط وفتح باب شر، والتستر للنساء أفضل وأبعد عن الفتنة وأقرب إلى تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل للنساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
0: صلى الله عليه وسلم،
2: فلا تخضعن بالقول.
1: بالنسبة للعدسات اللاصقة الملونة،
0: آخر سؤال، تقول بالنسبة للعدسات اللاصقة الملونة يا فضيلة الشيخ، ما حكم لبسها؟
2: إذا كانت العدسات لا تغير العين عن عيون بني آدم، وإنما تغير لونها من شهبة إلى عسلية أو ما أشبه ذلك، فلا حرج، بشرط أن لا تتضرر العين بهذا.
0: بالنسبة للوضوء يا فضيلة الشيخ، ما تؤثر في الوضوء؟
2: لا تؤثر، لأن داخل العين لا يغسل.
1: الله يجزاك خير، شكرا.
0: وأنتم كذلك. نأخذ اتصال آخر.
1: عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ممكن نسأل فضيلة الشيخ؟
0: تقول فضيلة الشيخ، الذي يصلي الفجر في وقتها ولكنه يستعجل الصلاة ولغلبة النوم عليه، ما حكم ذلك؟ ما حكم الشرع في رجل يصلي
2: الفجر؟ تقول ما حكم الشرع؟
0: نعم يا شيخ.
2: وأنا أنصح إخواني السائلين أن لا يوجهوا السؤال إلى العلماء بلفظ ما حكم الشرع، إلا مقيدا بأن يقولوا ما حكم الشرع في نظركم، لأن الإنسان ليس معصوما من الخطأ، فقد يقال ما حكم الشرع ثم يجيب بخطأ وينسب هذا الخطأ للشرع. فالصواب أن يقال ما رأيكم، أو أن يقال ما حكم الشرع في نظركم. أما بالنسبة لتعجل الإنسان في الصلاة خوفا من غلبة النوم، فهذا لا حرج فيه ولا إثم فيه.
1: جزاكم الله خيرا.
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام، تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال

على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم
2: ستلوح بيارق أفراح.
3: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
4: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
5: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
4: حياتك تشرق بالسلوى.
5: سلوى القلوب.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
4: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
6: نداءات المؤمنين.
7: نداءات المؤمنين.
6: نداءات المؤمنين.
7: نداءات المؤمنين.
6: الآيات التي ابتدأت ب: يا أيها الذين آمنوا، من منظور التفسير والتوجيه.
7: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
8: تنفيذ سعود الفليج.
9: عن حاجة العودة إلى النفس في أعماقها ومكامنها وإيقاظ التقوى في القلب. عن هذه الغاية بمقامها العظيم ووزنها الكبير عند الله يأتي بها السياق هدفا وطيئا نقصده في طريق الصيام. هنا نداء للمؤمنين في القرآن المبين.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. وفيه تنشط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. لعلكم تتقون جملة تعليلية جيء بها لبيان حكمة مشروعية الصيام، فكأنه سبحانه يقول لعباده المؤمنين: فرضنا عليكم الصيام كما فرضناه على الذين من قبلكم لعلكم بأدائكم لهذه الفريضة تنالون درجة التقوى والخشية من الله، وبذلك تكونون ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه. ولا شك أن هذه الفريضة ترتفع بصاحبها إلى أعلى عليين متى أداها بآدابها وشروطها. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن الصوم: الصوم جنة، أي وقاية، إذ في الصوم وقاية من الوقوع في المعاصي، ووقاية من عذاب الآخرة، ووقاية من العلل والأمراض الناشئة عن الإفراط في تناول بعض الأطعمة والأشربة.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث في صحيح البخاري. لا يخلو إنسان عن تقصير في حق الله عز وجل وتلبس ببعض الذنوب. وفي هذا الحديث دعاء من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم علمه أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سأله عن دعاء يعلمه إياه يدعو به في صلاته، والظاهر أنه يريد عقب التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وذلك بارتكاب المعاصي والتقصير في حق الله تعالى، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي هذا إقرار بالذنب وأنه من صنع المرء نفسه، وقد أقر واعترف بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله لكمال ملكه تبارك وتعالى. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وهو مثل قوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، ففيه الإقرار بوحدانية الباري سبحانه وتعالى واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار. وهذا الدعاء من الجوامع إذ فيه اعتراف بغاية التقصير، وهو كون العبد ظالما لنفسه ظلما كثيرا، وطلب غاية الإنعام التي هي المغفرة والرحمة، إذ المغفرة ستر الذنوب ومحوها، والرحمة إيصال الخيرات، فالأول عبارة عن الزحزحة عن النار، والثاني إدخال الجنة، وهذا هو الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
5: يقول خليلي: صغ عقودا من الشعر.

والفجر سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر وأول مبعوث

والخير والوفر ووجه نحو الروم والفرس جيشه فمن عليه الله بالفتح والنصر وعامين بعد المصطفى عاش مصلحا على

0: دنيتي في القبر.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. رواه البخاري. القزعة القطعة من السحاب، والجوبة الحفرة المستديرة الواسعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. وما قدر الله حق

ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الكرام، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب، عن جبر القلوب، عن إضاءات تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى، وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف، ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا، بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم. عن معركة أحد أنزل الله: فأثابكم غما بغم، غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن. حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب، بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة. عادت الأرواح إلى أجسادها، وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة. كأن الألم لم يكن، وكأن الدماء لم تسل، وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة. إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا. قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين. وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت لا تدري، ولعل غما صغيرا كان سترا لك من غم كبير، فإذا زال الأعظم ذابت معه بقية الأحزان، وهذه رحمة من الكريم الوهاب. فأثابكم غما بغم ليخرج من قلوبكم قوة لم تكونوا تعلمونها. أيها المستمع المبارك، إذا توجع قلبك يوما ورأيت الأحزان تتزاحم في صدرك، فتذكر أحدا، تذكر كيف يجعل الله بعض الغموم دواء لغموم أكبر، وكيف يخرج من الألم بصيرة ومن الخوف سكينة. واعلم أن القلب الذي يعرف الله لا تكسره الغموم، بل تعلمه كيف ينهض من جديد.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا، فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. الكسب الحلال.
4: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
3: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
4: فلا إفراط ولا تفريط
3: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
4: الكسب الحلال.
3: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
4: الكسب الحلال
3: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون الكرام، هل تساءلتم يوما كيف ينظر الإسلام إلى الموارد التي نعيش بها ونعتمد عليها؟ هل المال فقط هو موردنا، أم أن الوقت والعقل والعمل والطبيعة كلها أمانات نسأل عنها؟ وهل ندير هذه الموارد اليوم بطريقة ترضي الله وتحقق العدل وتضمن الاستدامة للأجيال؟ أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوعنا اليوم يحمل عنوان الموارد الاقتصادية في ميزان الإسلام من الاستغلال إلى الاستدامة. ولكي نبحر معكم في هذا الموضوع الحيوي ونستعرض أبعاده الفكرية والعملية، يسعدنا أن يكون ضيفا كريما معنا في هذه الحلقة، وهو صاحب تخصص في هذا المجال، سعادة الدكتور طلال بن منصور الذيابي، الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نرحب بكم دكتور طلال، ونسعد بمرافقتكم لنا في هذه الرحلة المعرفية، ومرحبا أيضا بجمهورنا الكريم الذي يضيء. أهلا وسهلا بكم دكتور.
6: حياك الله أستاذ علي، ونسأل الله تعالى النفع والفائدة، وأن يكون لقاء مبارك إن شاء الله
5: بإذن الله تعالى. وهذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون علي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
3: الكسب الحلال،
4: الكسب الحلال.
5: إذن أحبتنا الكرام، لا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، واسمحوا لي أن أجدد الترحيب بضيف حلقتنا لهذا اليوم، سعادة الدكتور طلال بن منصور الذيابي، صاحب الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نجدد الترحيب بكم سعادة الدكتور. ونحن حديثنا في هذه الحلقة يعني سنتحدث بشكل كبير عن الموارد، ولكن في البداية لعلك تحدثنا عن وتعرف المستمعين الكرام عن مفهوم الموارد الاقتصادية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أودع الله سبحانه وتعالى بقدرته في النفس البشرية احتياجها ورغباتها، أو ما يطلق عليها بالحاجات الفسيولوجية من المأكل والمشرب والمسكن والاستشفاء والتعليم إلى آخره. يقول الله تبارك وتعالى مبينا هذه الحقيقة، تلك الحقيقة البشرية وما يتصل بها من سمات فطرية، قوله تعالى: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يقول تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وسخر عز وجل جميع مخلوقاته وما في الأرض والسماء لبني آدم. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم تفكرون. فالموارد بمفهومها العام هي الوسائل المستخدمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية عبر توليد السلع والخدمات، وهي على ذلك تكون على نوعين: نوع يطلق عليه موارد حرة غير اقتصادية، وهي ما يمكن الاستفادة منها من غير تحويل، أي توجد على شكل الطبيعي في الأرض كالمياه الجارية وكالشمس وكالرياح وكالهواء، وهذه لا يجرى عليها عمليات تحويلية كما هي الموارد الاقتصادية التي تأخذ معنى اقتصادية من هذا الجانب،
5: يتم الاستفادة منها كما هي،
6: كما هي بالنسبة للسلع الحرة الغير اقتصادية. أما السلع الاقتصادية فهي تتسم بسمتين: السمة الأولى أنه يتم عليها عمليات تحويلية، وبالتالي هي بذل فيها جهد، وهذا الجهد يحصل على ما ينتج من تلك الموارد من سلع أو خدمات مقابل ثمن، لأن بذل فيها جهد وهذا الجهد هو عبارة عن ثمن هذه الموارد التي أجريت عليها هذه التحوير، ما يسمى بعوائد عناصر الإنتاج فيما بعد. هذه الموارد الاقتصادية تحقق نفعا، ولابد أن يعمل فيها مثل ما قلنا سابقا، يعمل فيها بعض العمليات التحويلية أو ما يطلق عليها بالعمليات الإنتاجية. وهذه العمليات الإنتاجية تتم من خلال عناصر الإنتاج التي سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله. السمة الأخرى لكون هذه الموارد اقتصادية الندرة، ولكن قضية الندرة هذه قضية جدلية ما بين الأنظمة الاقتصادية، وسنتحدث عنها إن شاء الله عندما نصل إلى المشكلة الاقتصادية وموقف الأنظمة الاقتصادية منها. ولكن هذه السمة أو الندرة هي أيضا ما جعل من الموارد اقتصادية، يعني كونها محددة أو محدودة، وبالتالي يكون مصطلح الاقتصادية من هذا الجانب، جانب أنها محدودة وتحتاج إلى
5: جهود
6: حتى أننا يعني نستخرجها وننتفع بها،
5: مثل الذهب والألماس.
6: بالضبط بالضبط.
5: والنفط كذلك أيضا.
6: أي نعم، هذه إن شاء الله حنتكلم يعني إحنا نصل إليها إن شاء الله
5: بإذن الله. طيب دكتور، يعني بحديثكم عن هذه الأنواع الاقتصادية وكذلك يعني طبيعتها، يعني لعلكم أيضا يعني تعرجون على نقطة أهم هذه الأنواع، وكيف لهذه الأنواع أن تتحكم بفكرة الطلب والأسعار كذلك أيضا.
6: قبل ذلك نريد أن نتعرف على ما هي هذه الموارد، ما هي الموارد الاقتصادية.
5: صحيح.
6: الموارد الاقتصادية أو كما يسميها الاقتصاد الجزئي العناصر الإنتاج، هناك اتجاهين الحقيقة. الاتجاه الأول يقسم العناصر الإنتاج إلى ثلاثة عناصر رئيسة تتضمن عناصر فرعية. هذه العناصر هي العنصر الأول منها هو الأيدي العاملة أو العمل بين قوسين العمل، وهو الجهد البدني والعضلي. الجهد البدني هو المتعلق بالمجهود الجسدي الذي يبذله الفرد في سواء كان عاملا أو فنيا أو أيا كان،
5: في البحث والاستخراج
6: أي نعم. ونجدهم كذلك في المصانع وفي غيرها من مجالات العمل. وهناك الجهد الفكري أو العقلي المتمثل في الإدارة وفي التخطيط وفي التنظيم وفي الوظائف التي تعتمد على الجهد الذهني والعقلي كالتدريس وكالطب وكغيرها. العنصر الثالث وهو ما يعتبره البعض مهما ولا يمكن يتم من دونه الإنتاج، وهذه مسألة نسبية، وهو رأس المال. رأس المال عندما يطلق يتبادر إلى الذهن النقود أو المال السائل، والحقيقة أنه قد يتعجب البعض من أن النقود السائلة أو النقود في صورتها السائلة لا تعتبر رأس مال بالمفهوم الاقتصادي. المفهوم الاقتصادي لرأس المال هو ما يسهم في العملية الإنتاجية بشكل مباشر كالآلات والمعدات والمباني والسيارات والعقارات، أو ما يعرف بالأصول الرأسمالية سواء كانت منقولة أو المتحركة. كثيرا ما أضرب هذا المثال لطلبة، أقول ضع 1,000,000 ريال في غرفة وانتظر عليها سنة سنتين، هل يتغير شيء؟ لكن إذا ما جئنا بهذا 1,000,000 واشترينا به آلات أو معدات، هذه الآلات ستنتج وستعمل من خلال توليفة بين عناصر الإنتاج،
5: يتم الاستفادة منها والعمل عليها وتطويرها كذلك أيضا، والاستفادة أيضا حتى يعني حتى من مسألة سعرها. يعني أحيانا المال ربما في هذا الزمن يكون له يعني قيمة معينة، ولكن في زمن آخر يتغير، ولكن الأصول تكون يعني بشكل كبير يعني ثابتة.
6: الاتجاه الآخر لتصنيف عناصر الإنتاج وهو نفس التصنيف السابق، ولكن أفرد عنصر التنظيم الذي كان ضمن عنصر الأيدي العاملة السابق، أفرد بعنصر مستقل. هذا الاتجاه رأى في أن الأيدي العاملة أو البشر لهم حظهم أو الجانب الفكري بطبيعة الحال له أهميته ودوره في النشاط الاقتصادي. فهو الذي يخطط، وهو الذي يدير، وهو الذي ينسق، وهو الذي يعمل على أن يولف بين العناصر المختلفة. في عنصر ثالث احنا قلنا الأرض، الأرض وما تحويه من معادن ذكرتها سابقا أستاذ علي، وهي ما تختزنه أو ما يسمى بالموارد الطبيعية، وهي ما تختزنه الأرض داخلها من معادن، من نفط، من مياه جارية أو مياه أبار أو جوفية. هناك ما فوق الأرض من أشجار، من مياه جارية، من مخلوقات مختلفة، حول الأرض من شمس، من رياح، من هواء، من أمطار إلى آخره. نعود إلى قضية العنصر المستقل وهو التنظيم. الحقيقة أن هذا التقسيم الرباعي الذي هو رأس المال والأيدي العاملة والأرض والموارد الطبيعية والتنظيم يتوافق مع الاقتصاد الإسلامي. ومبرر ذلك أنه في البداية الاقتصاد الإسلامي يعطي العنصر البشري أو المورد البشري أهميته في عمله وفي نتاج فكره، وكونه هو الأساس. أيضا عندما ننظر إلى هذا المورد البشري هو الذي يعمل على التنسيق وعلى التخطيط وعلى الموائمة بين العناصر الأخرى. هو يخطط لرأس المال ويبحث عن الفرص ويقتنص الفرص الأمثل من خلال الدراسة والبحث والتحليل. فهو يعمل عقله في بعض المسائل الفنية والرياضية والتحليلية ليكون المشروع الذي يختار والفرصة التي تختار أقرب إلى يعني مستويات متدنية من المخاطر، وأيضا يكون فيها سمة الاستدامة للمجتمع وللأفراد. بالنسبة لأهم عنصر من هذه العناصر ما في شك أنه المورد البشري، وذلك كما سبق أن ذكر أنه هو العنصر المنسق والموائم بين والمؤلف بين هذه العناصر. وفي قوله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر دليل على أهمية البشر. ولدينا أيضا دليل على أن الموارد بدون الإنسان لا يمكن أن يستفاد منها. ففي الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر وأخرجه في السنن أصحاب السنن الأربعة وحسنه الألباني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل في بيتك شيء؟ فقال نعم، حلس نقعد عليه ونلبس بعضه وقعب نشرب فيه. فقال ائتني بهما. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهما عمل المزاد المعروف أو أنشأ المزاد الذي الكل يعرفه. فاشتراه أحد الصحابة رضوان الله عليهم بدرهمين، فأخذ الدرهمين وأعطاه إلى الرجل وقال لا أرينك، اذهب واحتطب وبيع واشتر، ولا أرينك لمدة 15 يوما. فلما جاءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه وقد اشترى وباع وكان معه مال وفير، ويعني اشترى به السلع والخدمات تلبي احتياجاته ورغباته. فهنا الملحظ الذي نأخذه من هذا الحديث أن الموارد التي كانت رأس المال الذي كان موجودا المتمثل في الحلس والقعب لم يستفد منه وكان ثابتا. صحيح. إلى أن خطط هذا الإنسان ونسق معه بينها
5: واستفاد
6: منها وانتفع بها وجلب من خلالها السلع والخدمات التي لبت احتياجاته ورغباته.
5: جميل. يعني حقيقة يعني الفكر هذا ما يميز الإنسان سبحان الله. يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل في هذه الحياة كل شيء متاح أمام الإنسان، فهو بفكره وبحثه وتطويره واستغلاله للموارد التي هي من حوله يستفيد منها ويستطيع يعني أن يطور حتى من البيئة التي هو فيها من خلال استغلال هذه الموارد. دكتور، كذلك أيضا هناك وظائف للموارد الاقتصادية، لعلكم تحدثوننا عن هذه الوظائف.
6: إن سمحت لي أستاذ علي قبل إجابة هذا السؤال، هناك أيضا عنصر مهم وهو عنصر المعرفة. الآن العناصر السابقة المؤلفات والدراسات تذكر أن هذه عناصر تقليدية، لكن هناك الآن العنصر الحديث والعنصر المتميز وذو السمة الحديثة وهو المعرفة. المعرفة وأقصد بها تلك التي من خلالها يتم إنتاج سلع وخدمات معتمدة على المعرفة التكنولوجية، المعرفة التكنولوجية والتقنية التي الآن يعني منتشرة بشكل كبير، ولعل يعني أبسطها التطبيقات التي نراها.
5: صحيح.
6: الحاسوبية والتطبيقات الخدمية التي نراها على مستوى الدول وعلى مستوى المجتمعات،
5: وهذا ما يميز يعني الكثير من الدول أنها متقدمة معرفيا، وهناك دول يعني عكس ذلك.
6: أي نعم. بالنسبة للموارد البشرية، الموارد الاقتصادية لديها يعني العديد من الوظائف. أولى هذه الوظائف كما سبق أن ذكر، وهي أنها تعمل على تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، ويمكن من خلالها أن ينتفع الإنسان ويوفر ما يحتاجه من مأكل ومن مشرب ومن ملبس ومن استشفاء ومن تعليم وخلاف. أيضا الموارد الاقتصادية تعمل على الابتكار والاختراع من خلال يعني على سبيل المثال كما ذكرنا المعرفة. المعرفة مورد من خلاله يتم الابتكار والبحث والاختراع، المنتجات الجديدة التي نحن ننتفع بها الآن، التطبيقات الإلكترونية، الحاسوبية، الأجهزة التي
5: الذكية
6: التي نستخدمها وتعامل معها باستمرار. فهذه المنتجات أو هذه التطبيقات التي نراها لو لم يكن يعني بعد فضل الله عز وجل وتوفيقه، لو لم تكن المعرفة متواجدة من خلال البحث والتطوير
5: والابتكار
6: ما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. صحيح. من رغد العيش ولله الحمد، ومن سهولة التعاملات، تستفيد من الخدمات التي تحتاجها بالشكل الميسر والسهل ولله الحمد.
5: فعلا.
6: هناك أيضا الموارد سبب للتواصل مع العالم. الموارد نحن ذكرنا أنها تتميز أو تتسم بأنها ندرة ونادرة، لكن هذه الندرة ندرة نسبية وليست ندرة كلية، بمعنى أنه ما يوجد في مجتمع لا يوجد في مجتمع.
5: صحيح.
6: آخر، وبالتالي نحن نحتاج إلى التواصل
5: والتكامل.
6: ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم خلقناكم
5: شعوبا وقبائل
6: تعارفوا.
5: صحيح.
6: فهذه سنة من سنن الكون، الموارد الاقتصادية تجليها واضحة جلية من خلال أننا كل مجتمع يحتاج إلى مجتمع آخر.
5: جميل. حقيقة الحديث ماتع معكم دكتور، ولكن حان وقت الفاصل. نستأذنك دكتور بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا.
4: الكسب الحلال،
3: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
5: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، ومع ضيف هذه الحلقة سعادة الدكتور طلال منصور الذيابي، صاحب الدكتوراه في الاقتصاد وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. نجدد الترحيب بكم سعادة الدكتور.
6: حياكم الله. سلام.
5: الله يعطيك العافية دكتور. يعني نحن قبل الفاصل تحدثنا عن يعني العديد من النقاط الأساسية في مسألة الموارد، تحدثنا عن تعريف الموارد الاقتصادية وكذلك أنواعها وأيضا بعض الوظائف لهذه الموارد الاقتصادية. يعني لعلنا نكمل في حديثنا حول هذا المحور، ولعلي أتبادر إليك بالسؤال دكتور عن الفرق بين الموارد الطبيعية الموارد البشرية.
6: الموارد الطبيعية هي ما وضع الله سبحانه وتعالى في الأرض أو حول الإنسان. فالموارد الطبيعية هي تلك التي على صورتها الطبيعية
5: كما خلق,
6: كما خلق الله سبحانه وتعالى. كما سبقا ذكر كالمياه وكالشمس وكالرياح وكالمعادن المختلفة وكل الثروات الحيوانية والثروات الزراعية والثروات الأرض ذاتها على طبيعتها التي يمكن أن نستفاد منها في تحويلها إلى أراضي زراعية أو أراضي سكنية وخلاف. المورد البشري هو المورد الإنساني, وما يهم في هذا المورد هو ما حب الله سبحانه وتعالى من فكر ومن عقل ميزه عن غيره من المخلوقات. استطاع بعد توفيق الله عز وجل وبمنه وكرمه أن يستخدم هذا العقل في الانتفاع بهذه الموارد وتوجيهها التوجيه الصحيح, وهو ما يجب أن يكون لنبتعد عن القضية الجدلية الأخرى في الاقتصاد, وهي المشكلة الاقتصادية التي قد نتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله
5: بإذن الله. دكتور, أيضا هناك سؤال ربما أيضا يعني يتبادر إلى أذهان المستمعين ونحن نتحدث عن هذه الموارد, يعني هل دائما دكتور الموارد ملموسة أم أنها تشمل أشياء أخرى غير مادية وغير ملموسة؟
6: كما ذكرت سابقا, الموارد منها ما هو ملموس وهو المشاهد الآن, ترى من المعادن من الثروات المختلفة. هناك من الموارد ما هو غير ملموس وهو الفكر الذي يمكن أن نرى نتاجه من خلال المنتجات المختلفة, المنتجات سواء كان في السلع أو في الخدمات أو في التطبيقات الإلكترونية وخلاف, أو بكل تصنيفات المنتجات أو السلع التي نراها في الواقع المعاش والتي يمكن أن نستفاد منها وننتفع بها.
5: جميل دكتور, يعني وقبل يعني أن نختم حلقتنا لهذا اليوم, هناك يعني مسألة مهمة جدا ألا وهي مسألة التخطيط المالي, لعلك تحدثنا دكتور عن أثر الموارد الاقتصادية على التخطيط المالي للدول.
6: نعم, ما في شك أخي علي أن الموارد الاقتصادية هي مال, والمال يعتبر محافظة على المال من المقاصد الشرعية التي جاء بها الشرع. فمهما كان هذا المال متوفرا وبحجمه الكبير, لكن يحتاج معه إلى التخطيط ويحتاج معه إلى المحافظة عليه.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم وغيره. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، من يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق فأتاه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر، فجعل من أهلها. وفي رواية: فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال:
قيسوا بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية قال قتادة قال الحسن ذكر لنا أنه لما آتاه ملك الموت نأى بصدره نحوها. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا في لقاء متجدد في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم حديث عظيم عن موضوع الصبر. إن جميع المطالب العالية والمقاصد السامة من تحقيق إنجازات علمية أو تحصيل ربح أو نجاح في عمل أو تربية ولد لا تنال إلا بالصبر. فالصبر خلق فاضل من أخلاق النفس يمنع صاحبه من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو نوع من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها، وهذه القوة تمكن الإنسان من تحمل المشاق والمتاعب والآلام. الصبر أيها الإخوة حبس النفس وفطامها عن مشتهياتها ودواعيها التي تدعوها إلى الميل مع الشهوات والملذات والراحة والكسل والإخلاد إلى الأرض، وهو مر المذاق لكن عاقبته حميدة. قال الله جل وعلا: وجزاهم

من إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. والصبر نوعان، صبر محمود وصبر مذموم. وحقيقة الصبر أيها الإخوة أنه خلق فاضل يحمل صاحبه على ما يحسن ويجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. هذه القوة تمكن الإنسان من ضبط نفسه لتحمل المتاعب والمشاق والآلام، فيفعل المأمور ويجتنب المحظور ويصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى. وقد تنوع أسماء الصبر بحسب متعلقه، فإذا ارتبط بجانب من الجوانب كان له اسم يخصه. إذا كان الصبر بحبس النفس عن شهوة الفرج المحرمة سمي العفة، وضدها الزنا والفجور والعهر. وإن كان حبسها عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام قيل له شبع النفس. وإن كان حبس النفس عن الثرثرة والكلام الكثير الذي لا يجمل ولا يحسن أن يتكلم به الإنسان سمي كتمان السر. وإذا كان فضول العيش سمي زهدا. وإذا كان على قدر يكفي من الدنيا سمي قناعة. وإن كان عن إجابة داعي الغضب سمي حلما. وإن كان عن إجابة داعي العجلة سمي وقارا وثباتا. وإن كان عن إجابة داعي الفرار والهرب سمي شجاعة. وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سمي عفوا وصفحا. وإن كان عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جودا. فله عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه، والاسم الجامع لذلك كله الصبر. وهذا يدل على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر من أولها إلى آخرها. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومنزلة الصبر في الإسلام عظيمة. قال ابن حبان رحمه الله: الصبر جماع الأمر ونظام الحزم ودعامة العقل وبذر الخير وحيلة من لا حيلة له. وقد ذكره الله جل وعلا في القرآن عشرات المرات، وأنه لا غنى للعبد عنه بحال. وقد قرنه الله سبحانه وتعالى بالصلاة في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وقال سبحانه وتعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال سبحانه وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وذلك أن الاستعانة بهذين الأمرين يسهل على الإنسان القيام بسائر الطاعات وكف النفس عن سائر المعاصي، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أوجب الصبر فطم النفس عن أهوائها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال الحسن رحمه الله: الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عليه. وقال ثابت البناني: كابت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. قال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وللصبر فضل عظيم، فذكره الله جل وعلا في كتابه في أكثر من 70 موضعا. وقد قال أهل العلم أنه يصل إلى 90 موضعا، وكثرة ذكره وتكراره يدل على منزلته وفضله ومكانته عند الله تبارك وتعالى. ومما يدل على فضله أن الله جل وعلا أمر نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام كما أمر به إخوانه من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومما يدل على فضله أن التواصي بالصبر قرين الإيمان. قال الله جل وعلا: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقال سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأنه لا يمكن أن يحقق العبد الإيمان وأن يسلك الصراط المستقيم الذي أمره الله جل وعلا بسلوكه إلا بالصبر. وقد لا يتمكن من الصبر إلا بالتواصي عليه، لأن النفس قد تشغلها المصائب والهموم، وقد ترهقها الأعمال والتكاليف التي أنيطت بها، فيحتاج إلى التذكير بين الحين والآخر حتى يبلغ العبد رحمة الله جل وعلا ويصل إلى مطلوبه. قال الحسن البصري: الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده.

0: شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله: وإن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فلولا صبره على ترك ما يهواه وغض الطرف عما يتمناه لنازعته نفسه إلى فعل كل شر وترك كل خير، فالمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. الصبر في الكتاب والسنة. الصبر في القرآن، قال الإمام أحمد رحمه الله: الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا، وذلك على وجوه متنوعة متعددة. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر به أمرا صريحا في مواضع كثيرة من القرآن، فقال سبحانه: واتبع ما يوحى إليك واصبر، وقال: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ثانيها أن الله جل وعلا نهى عن ضده، قال: ولا تستعجل لهم، ولا تهنوا، ولا تحزنوا، وقال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ثالثها تعليق الفلاح به، فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ورابعها الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيرهم، قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وخامسها تعليق الإمامة بالدين به وباليقين، قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وسادسها الظفر بمعية الله، قال: إن الله مع الصابرين. وسابعها جعل الله للصابرين من الفضل ما لم يجعل لغيرهم، فقال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وثامنها أن الله جعل الصبر عونا وعدة وأمر بالاستعانة به، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. وتاسعها تعليق النصر بالصبر والتقوى، قال: بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وعاشرها أن الله جل وعلا جعل الصبر مع التقوى جنة عظيمة من كيد العدو، فقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين، ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة، هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: الكعبة المشرفة هي بناء شامخ جليل يقع في قلب الحرم المكي الشريف، وهي قبلة المسلمين ومحط أنظارهم، وأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. كانت الكعبة موضع تعظيم وإجلال الناس والولاة على مكة، يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة، ويكسونها ويحتسبونه فخرا وتشريفا لهم، حتى جاء الإسلام فزاد في تشريفها وحتى على تعظيمها وتطهيرها، وكساها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله أبا بندر.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لازلنا نتحدث عن الكعبة المشرفة، هذه محط أنظار المسلمين وأول بيت في الأرض. حدثنا اليوم عن الملتزم دكتور فواز.
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كما بدأنا موضوعنا هذا، الكعبة المشرفة أخي الكريم هي قبلة المسلمين في نواحي الأرض بمشارقها ومقاربها، أينما كانوا فهم يتوجهون في صلاتهم إلى جهة الكعبة المشرفة ومكة المكرمة. الكعبة المشرفة تتكون عندها أجزاء كثيرة،
3: نعم،
4: كبناء الكعبة لها أجزاء كثيرة، يعني تقدر وتحترم من المسلمين، وهناك بعض يعني ما يجب أن يؤدى أمام هذه العناصر،
3: نعم،
4: من الكعبة، مثل باب الكعبة تحدثنا عنه، مثل الملتزم، مثل الشذروان،
3: نعم،
4: مثل الركن اليماني، مثل الحجر الأسود،
3: نعم،
4: مثل الحجر إسماعيل، كل هذه أجزاء من الكعبة المشرفة. حتى أن بعض طبعا المؤرخين ويعتبروا حتى أن مقام إبراهيم هو جزء من الكعبة، لأنه هو الحجر الذي استعان به خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام للرقي فوقه لإكمال مشروع بناء الكعبة. ما هو الملتزم؟ الملتزم كل هو المسافة التي ما بين باب الكعبة وما بين الحجر الأسود.
3: نعم.
4: يعني مسافة جدا صغيرة، لا يعني تزيد عن يعني أربعة أذرع يعني من الباب إلى الحجر، وهذا يسمى الملتزم. طبعا الآن في الوقت الحاضر ومع عناية الدولة حفظها الله، ومع يعني فتح المجال للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لتحقيق أمنياتهم والوصول إلى بيت الله الحرام والصلاة فيه والطواف حول كعبتها، يعني يكاد يكون من المستحيل أن يصل الإنسان إلى هذا الموقع، لأنها يعني مزدحمة جدا. هذه المسافة التي ما بين الكعبة باب الكعبة وبين الحجر الأسود هو الملتزم، وهو مكان يعني يقول عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا استجيب له.
3: الله أكبر.
4: طبعا يعني لا بد أن تكون هناك نية صافية ونية صادقة. وطبعا ولهذا يقول مجاهد رأيت ابن عباس وهو يستعيد ما بين الركن والباب، وهو هذا هو الملتزم. فهذا الموقع يعني ذي مساحة ضيقة جدا، لها مكانة عظيمة عند يعني في الإسلام ولمن زار هذه الكعبة المشرفة، وهو ما بين كما قلنا ما بين الركن وما بين الحجر ما بين حجر الأسود وباب الكعبة. نعم. الجزء الآخر وهو حجر إسماعيل عليه السلام. ما هو الحجر إسماعيل؟ حجر إسماعيل هو يعني وله قصة طويلة عريضة يعني سوف نتطرق إليها، وهو البناء الدائري اللي في على جانب بعد ما تتخطى الحجر الأسود وباب الكعبة تبدأ حجر إسماعيل يطوف حول ذلك الجانب من شمال الكعبة.
3: نعم.
4: وهو ما بين الركن الشامي والركن الغربي.
3: نعم.
4: ونلاحظ الآن أنه عليه بناء لا يتجاوز متر أو مترين دائر مدار هذا الموقع، ولو فتحة من جهة الجهة التي فيها باب الكعبة وحجر إسماعيل، وجهة المقابل الدخول والخروج والصلاة فيها. طبعا الصلاة لا شك أن الصلاة في هذا الموقع للنوافل، لا تصلى فيها الفريضة لأنه هو جزء من الكعبة، وسوف يأتي الحديث عن ذلك. طبعا أرض الحجر هذا طبعا لا شك أنه كما هو معلوم مفروش بالبلاط بنفس المادة التي فرجت بها يعني المطاف حول الكعبة. طبعا هذا له قصة، يقال إن إبراهيم الخليل عليه السلام طبعا عندما جعل له عريشا في هذا المكان إلى جانب الكعبة كان يعني يأتي إليه ويعني يستخدمه كمكان لحفظ الأغنام وما إلى ذلك، وهذا يدل على أن حجر إسماعيل ليس من البيت.
3: نعم.
4: يعني ككله يعني بجزئية كلها، غير أن قريش لما بنت قريش الكعبة انتقصت من مساحتها. شوف يعني قريش بالرغم من أن قريش لم يأتي الإسلام بعد.
3: نعم.
4: ويعني ولم يعني يكلف المصطفى بنشر دعوته في تلك الفترة، إلا أن قريش وقبائل العرب كانت يعني تحترم مكة المكرمة وتحترم الكعبة. يعني أظن قلنا في حلقة ماضية إنه قريش صعدت إلى حدود الحرم.
3: نعم.
4: في رؤوس الجبال، بس يعني المواضيع هنا مرتبطة ببعض وأزاحتها.
3: صحيح.
4: نكاية في رسول الله. وجاء جبريل عليه السلام لرسول الله وقال يا محمد لقد أزالت قريش أعلام الحرم. فتألم عليه الصلاة والسلام قال لا تتألم يا محمد والله سيعيدونها. ولهذا لما سمعت القبائل حول مكة المكرمة بما فعلته قريش قالت يا قريش والله ما حفظكم الله ولا وفقكم ولا يعني آمانكم في هذا البيت إلا بحفاظكم على مكة وحدودها وحرمها. فعادت وأعادت الأعلام مكانها. ولهذا جاء جبريل علي يعني عليه السلام لرسول الله وقال يا محمد لقد أعادت قريش الأعلام إلى مكانها. قال هل أعادت كل حجر إلى مكانه؟ قال والله ما وضعت حجرا إلا بيد ملك. فشوف عظمة مكة المكرمة هنا.
3: نعم.
4: ولهذا قريش يعني لما تقرأ قصة قريش لما تقرأ سيرة قريش وهي صاحبة الرحلة الشتاء والصيف يعني ما كانت قبيلة من قبائل العرب تجرؤ على أن تنتقل من مكان لمكان بأمن وأمان إلا قريش بحكم مجاورتها ليش لبيت الله الحرام. فهنا طبعا لما أرادت أن تبني الكعبة ما كانت عندها ذلك المال الصافي الذي يبني الكعبة بحدودها القديمة لأنه إبراهيم يعني قواعد البيت موجودة فبنتها فقصرت من مساحتها الأساسية.
3: نعم.
4: يعني لم تبنيها على, على, على, على أساس إبراهيم ولكن قصرت في ذلك قليلا من هذا الجانب اللي هو في عجل إسماعيل كما تقول طبعا أنه ستة أذرع وشبر وأصبح هذا يعني بر الكعبة وبنت الكعبة دون ذلك.
3: نعم. نستأذنك دكتور فواز في الذهاب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامج معلم وقصة.
2: معلم وقصة
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. نحن إلى تلك الربوع تشوقا ففيها لنا عهد وعقد عقدناه ففي ربعهم لله بيت مبارك إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه يطوف بها الجاني فيغفر ذنبه ويسقط عنه جرمه وخطاياه فكم لذة كم فرحة لطوافه فلله ما أحلى الطواف وهناه. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز بن علي الدهاس. دكتور يعني كنا نتحدث قبل الفاصل عن حجر إسماعيل هذا الموقع الذي يعتبر كما أجمع كثير من العلماء أنه من أصل الكعبة. زدنا عن حديث عن هذا الجانب دكتور فواز.
4: ليس الحجر كله
3: نعم.
4: من الكعبة وإنما عدة يعني أذرع يعني حوالي ستة أذرع يعني هو من الكعبة تركته وهي لم يعني قبل الإسلام ورأت أن ليس لديها من المال التي هي تعتقد أنه نعم. طاهر لتبني الكعبة ولهذا قصرت في مساحة الكعبة وهي يعني لم تدخل الإسلام ولم يأتي الإسلام بعد ولكنها تحس أن هذا المكان الشريف هذا المكان الطاهر يجب أن لا يدخله مال إلا مال طاهر.
3: الله أكبر.
4: ولهذا يعني قصرت في مساحة الكعبة وبنتها وأصبح هذا الجزء أساس إبراهيم من قواعد إبراهيم لم تدخله بالكعبة ولهذا بني هذا الحجر على هذه المنطقة وهي ستة أذرع ليكون الطواف من بعده. ولهذا طبعا في الصحيحين من حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر من البيت هل الحجر من البيت قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوا في البيت؟ لماذا قريش لم تدخل هذا ما دام الحجر من البيت؟ لماذا لم تدخله في البيت يا رسول الله؟ قال إن قومك يعني قريش قصرت بهم النفقة، يعني قل عندهم المال الذي يبنون به الكعبة على تلك الحدود، فقصروا في مساحتها. طبعا حظي هذا الحجر، حجر إسماعيل، باهتمام خلفاء وسلاطين المسلمين. طبعا حتى كان الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أول من وضع يعني عليه حجارة الرخام، وذلك عندما حج في حجته عام 140 للهجرة 757. فدعا أمير مكة حينئذ زياد بن عبد الله الحارثي، فقال له إني رأيت الحجرة حجارته بادية، فلا أصبحن حتى يستر جداره بالرخام. يعني يأمر يعني حاكم مكة الخليفة العباسي المنصور يقول له تراني شفت يعني حجارة الحجر حجارة بارزة، أرجو أن تقطع هذه الحجارة يعني حتى تظهر بمظهر يليق بهذا الموقع يعني الكريم. فعمل العمال بعهد المنصور وسهروا تلك الليلة ولم تشرق الشمس في اليوم التالي إلا وقد أنجزوا عملهم على أكمل وجه. هكذا كان اهتمام خلفاء المسلمين الذين كانوا يعني يعطون الحجر والكعبة وأجزائها هذا الاهتمام وهذه العناية. حتى إذا كانت عام 917 للهجرة، عام 1511 نقض جدار الحجر بأمر من السلطان قنصوة الغوري، وذلك لما حظ عليه من خلل في حجارته، صار فيه نوع من الخلل في الحجارة، فيه نوع من التآكل في الحجارة، فأرسل إليه رخاما وعمالا لإتمام هذا العمل. وكان المباشر لهذا العمل خير بيك، يعني خير بيك اسمه المعمار، وكانت على يعني علو في الرخام أسماء من عمره من الخلفاء والملوك وتاريخ عمارتهم. واعتبر طبعا السلاطين فيما بعد هذا الأمر من أهم واجبات من يحكم مكة أو يحكم المسلمين، أن يعطي عناية بهذا الحجر وبهذا المكان. حتى كان عهد السعودي المبارك،
3: الله
4: عندما طبعا أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز عليه رحمة الله بإزالة الرخام القديم لجدران وأرضية الحجر، واستبدل برخام جديد، كما تم تجديد الإنارة الموجودة على جدرانه. الآن تلاحظ أنه جدران الحجر عليها يعني إضاءة يعني متميزة وكبيرة تضيء للناس سواء الطائفين أو حتى المصلين في داخل الحجر. لماذا؟ لأن الحجر هو جزء من الكعبة، كما قلنا عدة أذرع من الكعبة التي انتقصتها قريش. حتى لها قصة، يعني عندما طبعا إبراهيم ابن الزبير، عبد الله بن الزبير عفوا رضي الله تعالى، عندما يعني قال لقد أخذتني عائشة وهي خالته عائشة، وقال تعالى أوريك ما نقصت من قريش من الكعبة، فقال والله إن يعني لأبنيها على ما يعني الرسول الله عفوا الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ عائشة ليوريها ما نقصته قريش من بناء الكعبة. قالت والله يا عائشة، يقول رسول الله، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقطتها وبنيتها على بناء إبراهيم عليه السلام. ولهذا عبد الله بن الزبير عندما تولى الخلافة أراد أن يحقق أمنية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبنى الكعبة على حدودها القديمة التي انتقصتها قريش. وهذه لها قصة أخرى يعني. طبعا هذا الأمر استمر طبعا عندما سار ما بين قريش، عفوا ما بين ابن الزبير وبني أمية والحجاج، فقام الحجاج ونقض بناء عبد الله بن الزبير وأعاد الكعبة على ما كانت عليه أيام رسول الله. طبعا لها قصة طويلة أظن رويناها فيما
3: نعم صحيح.
4: حتى أنه كان أحد خلف بني أمية يقول كذا وكذا أنه ابن الزبير زاد فيها ما ليس منها، قال لا، فكان أحد الصحابة موجودين قال لا أمير المؤمنين، والله ما فعل ابن الزبير إلا ما كان يتمنه رسول الله. فهنا غضب الخليفة من عمل الحجاج، فأراد أن يعيدها إلى البناء التي كان عليها ابن الزبير، فقال له هذا الصحابي لا يا أمير المؤمنين لا تفعل ذلك حتى لا تقل هيبتها في نفوس الناس، وهذا يبني وهذا يهدم.
3: نعم صحيح.
4: طبعا الكعبة من أجزائها أيضا الميزاب ميزاب الكعبة.
3: نعم.
4: الذي هو يعني يصب في الحجر
3: في حجر إسماعيل. نعم.
4: طبعا لم تكن الكعبة في عهد الخليل عليه السلام مسقوفة، لما بناها إبراهيم عليه السلام لم يسقفها أو لم يعمل لها سقفا، بل كان بناء عبارة عن رضم من الحجارة من أربع جهات يعني. والمعلوم أن الميزاب لا يعمل إلا تصريف ما يسقط عليه من الأمطار والمياه، لذلك لم تلعب الكعبة الميزاب إلا خلال البناء الذي بنته قريش اللي هو قبل الإسلام.
3: نعم.
4: واشترك فيه صلى الله عليه وسلم، طبعا شارك فيها قريش عندما طبعا اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه، فقالوا فإذا برسول الله قادم إليهم قال هذا محمد يعني هو الذي يرفع الحجر.
3: نعم.
4: فكانت تقع مشكلة بين قريش، فوضع محمد عليه الصلاة والسلام الرداء ووضع الحجر في وسط الرداء، وجاب من قبيلة قريش من رؤساء قبيلة قريش من كل يمسك بطرف من هذا الرداء ويرفعونه حتى موقع الحجر ويضعه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام. طبعا عندما سقفت العمارة جعل لها ميزاب لتصريف المياه، وجعل في الجهة التي فيها حجر إسماعيل، واستمر هذا الميزاب حتى جدد في عهد عبد الله بن الزبير كما تحدثنا عندما أعاد بناء الكعبة، وذلك سنة 64 للهجرة 684 للميلاد. ثم غيره الحجاج بن يوسف عندما هدم ما زاد بن الزبير من جهة حي إسماعيل كما تحدثنا، وعاد إلى ما كانت عليه أيام قريش. وأول من حل ميزاب الكعبة بالذهب يعني هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، عندما أمر ولي على مكة خالد بن عبد الله القسري ذلك العام 710 خلال توسعة المسجد الحرام، واستمر في سقف الكعبة حتى طبعا استمر الميزاب في سقف الكعبة حتى عام 539 للهجرة 1145 للميلاد، عندما عمل أبو القاسم المعروف إبراهيم المعروف برامشت بن الحسين طبعا صاحب الرباط مشهور بمكة، وهو رجل ميسور الحال له أعمال جليلة في مكة، واستمر حتى عهد الخليفة العباسي المكتفي بالأمر الله، والذي تولى الخلافة العباسية سنة 530 للهجرة، حيث أمر بأن يركب ميزابا جديد الكعبة بدل من الميزاب السابق لهذه الكعبة.
3: دكتور فواز، يعني ونحن نتحدث عن هذا الميزاب الذي طوله 258 سنتي وهو داخل جدار الكعبة، يعني اهتمام المسلمين حتى بأدق التفاصيل نشاهد هذا الميزاب داخل الكعبة وكيف الاهتمام، حتى أنه جدد أيضا في عهد الملك فهد رحمه الله، يعني اهتمام عظيم بالكعبة المشرفة وخصوصا من ملوك المملكة العربية السعودية، واهتمامهم بما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام.
4: لا شك في ذلك، يعني احنا لما تكلمنا عن يعني مرور هذا الميزاب باهتمام خلفاء المسلمين من
3: نعم
4: من عهد الدولة الأموية حتى وصل الدولة السعودية. طبعا لا شك ان ما عمل خلال هذه الفترات بالميزاب ويعني تركيبه وتغيير نموذجه وطلائه بالذهب وما الى ذلك يدل دلالة واضحة لا شك فيها على اهتمام يعني خلفاء المسلمين على مر العصور.
3: نعم.
4: بقدسية هذا المكان، حتى يعني جاء عام 1417 للهجرة 1996 في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة رحمة الله عليه
3: رحمه الله،
4: الذي أولى المسجد الحرام والكعبة.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهرا. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به، ورواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. ورواه ابن ماجه عن يزيد الرقاشي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت، أطع والديك، وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك، لا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الحديث، رواه الطبراني في الأوسط. وعنه رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. رواه أحمد والطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضى الحكم، وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان في صحيحه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا أحبط الله عمله، وبرئت منه ذمة الله حتى يراجع لله عز وجل توبة. رواه الأصبهاني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني في الكبير والأوسط، وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة
1: حياتك تشرق بالسلوى
2: القلوب
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه لا أراك الله مكروها فقال له كأنك دعوت على صاحبك بالموت إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها
1: وتزيد بإيمانك قدرا
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي
3: سلوى القلوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وفي رواية وإذا كره شيئا عرف في وجهه رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه رواه البخاري وعنها رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فتوضأ القوم قيل لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو زهاء 300 رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: إيتوا النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها وتحدثنا عن أمر من داخل بيت النبوة، بل من داخل حجرتها. عائشة رضي الله عنها تخبرنا بالموقف، تقول في ليلة من الليالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فاضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم عندها فرأته يعني خلاص متهيئ ودخل في النوم، فهي رضي الله عنها سرعان بعد يعني الغفوة أو كذا شعرت بالرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها قام

بهدوء، أخذ نعليه وبهدوء خرج ويعني رد الباب، باب حجرتها بهدوء، ثم خرج. فتبعته عائشة. عندما تبعته رأته سار قليلا حتى وصل إلى البقيع، وقف أمام البقيع فظل يدعو صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه، ثم عاد. وهو عائد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرت عائشة بعودته فمشت، ثم تنظر للرسول صلى الله عليه وسلم فإذا به بدأ يسرع فأسرعت، كلما أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعت حتى سبقته فدخلت البيت، فمباشرة اضطجعت حتى تنظر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عائشة، هي طبعا لأنها أسرعت فكانت يعني يتحرك جسمها من تعب الهرولة، فيرتفع نفسها وينخفض. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها سألها قال مالك يا عائش، يريد أن يمازحها ويلاطفها، فقال مالك يا عائش، فوصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف يعني جسمك يرتفع وينخفض حشيا رابية. فحاولت عائشة رضي الله عنها أن لا تخبره يعني بشيء. حينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. هنا عائشة علمت أنها مهما كتمت أن الله سبحانه وتعالى سيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قد يعرف، فأخبرته بصنيعها أنها تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى البقيع ثم عاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رد عليها أنك يعني بمعنى أنت خفتي أنني أظلمك وأترك ليلتك وأذهب لأخرى، ولكن هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ما السبب الذي جعله يخرج يعني رويدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل عليه السلام جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن ليدخل حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف في خارج الحجرة فناداه، نادى الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج له الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال جبريل أن الله يأمرك أن تذهب للبقيع وأن تدعو لهم. فهنا عرفت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقالت يا رسول الله إذن يعني علمني ماذا أقول لهم يا رسول الله، قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا الموقف داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا عدة أشياء حقيقة. أدب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء يتحرك وزوجته نائمة، خروج بهدوء، ما أراد أنه تسمعه أو تسعر به، خرج بهدوء من أجل أن لا تستيقظ، هذا أول شيء. وقال صلى الله عليه وسلم ذكر لنا سببين، أول شيء أنه لا يريد أن تستيقظ، ولاحظوا المعنى الثاني، قال ولا يعني ولا يريدها أن تستوحش، بمعنى لو عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود قد تستوحش، فلذلك الخروج بهدوء عشان لا يزعجها وعشان لا تستيقظ فتستوحش. وهذه رحمة من الزوج بزوجته، رحمة من قائد البيت ببيته، هو خارج لأمر أمره الله سبحانه وتعالى. نأتي لعائشة رضي الله عنها، طبيعتها طبيعة أي أنثى الغيرة، فهي يعني غارت على الرسول صلى الله عليه وسلم، غطت وجهها وخذت خمارها وانطلقت إلى تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ترى. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن عائشة كانت وكان يستطيع أن يسألها من البداية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنت السواد الذي رأيت، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر ولكن أرادها أن تتكلم. فعندما أبلغته بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم السبب، وكان السبب كما سمعتم في الحديث أن جبريل عليه السلام أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أن ينطلق إلى مقابر البقيع ويدعو للمسلمين. عائشة رضي الله عنها أيضا سألت ما هو الدعاء،
طبعا عائشة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويكرر يرفع يديه مكررا، وهنا علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم من الموقف هذه ماذا بين الزوج والزوجة من الرحمة والمودة التي كانت عند الله سبحانه وتعالى وجاءت في القرآن الكريم، مودة ورحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلاطفها فقال: يا عائش والوقت متأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن تستوحش وخشي أن يزعجها وتستيقظ. عائشة من حرصها ومن حبها ومن تقديرها للرسول صلى الله عليه وسلم حاولت أن تنظر للموقف وأين يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا في هذا الموقف نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، وهذا مهم جدا. أحيانا الإنسان مع مرور الأيام ومرور الدهور ينسى، ما هو أموات المسلمين، موتى هو نفسه، فعليه أن يتعاهد الموتى، لأن الموتى في هذا الوقت لا يحتاجون منا إلا الدعاء، فالدعاء مهم للأموات، فما بالكم إذا كان من الأموات الوالدين أو الأزواج أو الأبناء أو الأقارب. فالأقارب، فالإنسان يحاول دوما أن يدعو لنفسه وللأموات، وأن يتعاهد وأن يشملهم بدعائه، وأن يكون الرجل أحيانا يزور المقابر ولو وقف من بعيد ودعا لهم، فربما دعوة عند الله سبحانه وتعالى تكسبهم الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالدعاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أول الصالح يدعو له. فالدعاء للإنسان مكسب ولغيره فرحة ورحمة به. من المواقف التي نتعلمها في هذا الحديث رفع اليدين وحال الدعاء. نعم، في بعض المواقف وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الدعاء. نعم، من المواقف التي حدثت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء، ولكن الغالب أن الإنسان يتأدب مع الله ويرفع يديه بالدعاء. أيضا من المواقف التي نتعلمها الإلحاح وتكرار الدعاء، أن يكرره الإنسان حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. زيارة القبور مهمة نتعلمها، الرحمة التي بين الأحياء والأموات، الدعاء هذا رحمة وينبغي أن يكون في القلوب. أيضا من المواقف التي نتعلمها بين الزوجين بعد المدة رحمة، أن الزوجة دائما يفترض أنها تصالح زوجها بكل شيء. وكيف هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عائشة ويعني يدلها على الطريق الصحيح في المصارحة وما يكون بين الزوجين. كل هذه المواقف نتعلمها من هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بيت النبوة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما نقتدي بمواقف بيت النبوة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وصفها الله بأنها من أحسن القصص في القرآن الكريم. نحن نقص عليك أحسن القصص. من أول الدروس في قصة يوسف وجوب العدل بين الأبناء. لا تفرق بين أبنائك في العطية، لا تحابي أحدا من أبنائك في العطية ولا في الميل، فإن هذا يوغر صدور إخوته عليه. وقصة يوسف كما تلاحظون من أولها الله سبحانه وتعالى نبه إلى هذا، عندما قال الله عندما قال إخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين بسبب حبه وميله إلى أخيهم يوسف. ولذلك فإنني أقول لنفسي وأقول للإخوة المشاهدين، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، ولا تفرقوا بينهم في العطايا حتى ينشأوا متحابين متآلفين، ولا يقع بينهم وحشة، ولا يقع بينهم حسد، ولا يقع بينهم بغضاء.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحلقتنا هذه سنبدأ فيها بالقصة المحببة للنفوس، وهي قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وضيفنا المعهود والمعروف فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بك فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك يا مرحبا.
1: قصة ممتعة صراحة، أنا أنتظرها جداً. بداية البرنامج. نعم قصة صحيح. سيدنا يوسف، ما السر في يعني حبها يعني سبحان الله سورة كاملة مهما قرأتها وكررتها لا تمل منها، صدق ما السر في هذا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تفضلت دكتور حذيفة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من القصص التي لا نمل من تكرارها، ولعل السبب فيها لما فيها من الكمال، لأنها يعني قص الله علينا القصة من أولها إلى آخرها في مكان واحد.
1: سبحان الله.
0: بخلاف بقية القصص فإنها قد وزعت في القرآن الكريم. قصة موسى لا تجدها في مكان واحد.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: قصة إبراهيم ليست في مكان واحد، قصة داود ليست في مكان واحد، وهكذا قصة أيوب، قصة عفوا يوسف من أول سورة يوسف إلى آخرها قصة واحدة، ليس هناك قصص أخرى، قصة يوسف. ولذلك هذه تضرب مثل على القصص القرآني الطويل المكتمل،
2: لعلها أطول سورة صح؟
1: هي أطول قصة في القرآن الكريم وأكمل قصة، يعني من أولها إلى آخرها متسلسلة الحوادث. فهذا لعله هو سبب إعطاها هذه المكانة، وهذا لذلك تضرب دائما مثلا على القصة القرآنية الطويلة المتكاملة المكتملة في مكان واحد. صدقت.
2: حتى البداية سبحان الله فيها أسلوب درامي يعني يستعملونه الآن. صدقت. في الروايات والأفلام.
1: صحيح.
2: يعني مثلا
1: مشهد
2: بطل فيلم يخرج من السجن ثم يتذكر أو يروي قصته كيف بدأ، ويبدأون يعودون لنهاية القصة.
1: أحسنت.
2: بنهاية الفيلم يكون قد خرج من أيضا بداية. ماذا تسمونه بعلم البلاغة؟
1: يعني هذا هو من براعة الاستهلال صح التعبير. يعني الآن يوسف عليه الصلاة والسلام بداية القصة الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
2: سبحان الله.
1: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد إن الشيطان الإنسان عدو مبين. هذا أول مشهد في القصة. يعني تجاوز عن ولادة يوسف وعدد أخوان يوسف ولم يذكر أم يوسف في القصة كلها. بدأ بمشهد أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال لوالده يعقوب، ويوسف هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم.
2: سبحان.
1: فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي.
2: ما شاء الله.
1: ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أيها الكريم ابن الكريم فقال ذلك يوسف عليه السلام، لأنه يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب، عفوا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فيعني لا شك أنه نسب شريف كله مسلسل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال لوالده يعني قص عليه هذه القصة، ويوسف عليه الصلاة والسلام ولديه شقيق اسمه بنيامين أمهم واحدة وبقية الأبناء.
2: هذا الذي يتعاطف معه بطول القصة.
1: نعم.
2: كنت سأقول طول الفيلم.
1: نعم. بقية الأخوان العشرة هم غير أشقاء وهم أبناء لأم أخرى. فالقصة ماذا تقول؟ تقول أن يوسف عليه الصلاة والسلام روى لوالده رؤيا، يقول أنا رأيت في المنام رؤيا أنني رأيت في 11 كوكبا، ورأيت الشمس والقمر، ورأيت هذه الكواكب العشرة والشمس والقمر يسجدون لي. فيعقوب عليه الصلاة والسلام عرف مغزى تأويل القصة وأنه سوف يكون شأن ليوسف عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال لا تقصص رؤياك هذه على إخوانك فيكيدوا لك كيدا، خاف عليه من الحسد.
2: سبحان الله.
1: نعم. ويبدو والله أعلم أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال هذه القصة لوالده كان في بداية حياته صغير، شاب طفل صغير، يعني ربما كان في التاسعة ربما كان في العاشرة من عمره. فكان يعقوب بعد ذلك يولي يوسف عناية زائدة
2: بعد هذه القصة أم بشكل
1: بعد هذه القصة كان يولي عناية لما يتوقع له من الشأن ومن المكانة، فأوغر بذلك صدور إخوته. ولذلك نحن نقول من بداية القصة من أعظم فوائد قصة يوسف التي ينبغي علينا نحن أن نتعلمها العدل بين الأبناء، عدم الميل إلى ابن دون الآخر.
2: والله هذا أمر صعب دكتور.
1: هذا مهم جدا في التربية، بقدر الاستطاعة لا تفضل واحد منهم على الآخر في العطية ولا في المعاملة ولا في التقدير حتى لا يشعر الآخرون بكرهه وبغضه.
2: يعني الميل القلبي الذي لا يظهره الإنسان لا يحاسب عليه.
1: لا يحاسب عليه، لكن التعامل مثلا على سبيل المثال
2: التكليف بالظاهر.
1: النعمان بن بشير رضي الله عنه أراد أن يعطي أحد أبنائه أرضا، فقالت زوجته

0: لو أشهدت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد أن أعطي ابني فلان هذه الأرض وأريد أن أشهدك على ذلك. قال هل لديك غيره من الولد؟ قال نعم. قال أكلهم نحلتهم مثله؟ قال لا. قال إني لا أشهد على جور.
1: جميل.
0: فهذا درس أو قبل أن نبدأ للآباء للأمهات، لا تحابوا ابنا أو بنتا من أبنائكم على حساب البقية، فيحدث بينهم مثل ما حدث بين إخوان يوسف وبين يوسف.
1: كانوا وقتها أنبياء إخوان يوسف؟
0: لا،
1: لم يكونوا أنبياء.
0: لم يكونوا أنبياء
1: وقت الرؤية.
0: نعم. يعني كانوا كلهم في مقتبل حياتهم شبابا. فلما كبر يوسف ولاحظ إخوته ميل والده عليه، وقع في أنفسهم من الحسد له ومن الكره،
1: وخصوصا أنه من أم ثانية.
0: بالضبط. فقالوا يعني في أول القصة إن أبانا يعني لفي ضلال مبين بهذا التصرف. وقالوا بعض اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم.
1: الله أكبر.
0: واضح أن والد يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام كان كثير الميل ليوسف والجلوس معه ومصاحبته، فقالوا يعني نحن ما أعطانا يعني أي فرصة لنجلس معه، أو لذلك قالوا يخلو لكم وجه أبيكم، يعني يفرغ لكم شيئا وتستطيعون أن تصاحبوا.
1: جميل.
0: واضح أنه كان هناك ميل ليوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا الدرس ينبغي أن نعتبر به. هذا أول درس من القصة.
1: نعم. سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام يعني ما خلاصة عنه؟ يعني سورة سيدنا يوسف لم تذكر الوالد بشيء.
0: صدقت. يعقوب عليه الصلاة والسلام هو ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل، وهو حفيد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقد ولد، قيل في كثير من الروايات أنه ولد في حياة والده جده إبراهيم. قال فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وبعضهم يقول أنه لم يولد لإسحاق إلا بعد وفاة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وعلى أي حال فإنه لم يذكر لنا من تفاصيل نبوة يعقوب الكثير. ولذلك نحن نعود ونكرر دائما في قصص الأنبياء لم يذكر في القرآن الكريم إلا 25 فقط.
1: نعم.
0: ثم لم يذكر من قصص 25 إلا القليل. فبعضهم فصل فيه مثل يوسف مثلا، ومثل موسى، ومثل إبراهيم فصل في قصته، لكن يعقوب لم يفصل في قصته. لم يذكر لنا فقط إلا وصيته لأبنائه في سورة البقرة، وقصته في سورة يوسف مع أبنائه عندما يعني وقعت ليوسف ما وقعت، وبقي طول يعني هذه المدة وهو يتحسر ويبكي على ابنه ويتشوق إلى لقائه. ولم تذكر لنا القصة، قصة نبوته، ولم تذكر لنا القرآن الكريم ماذا، ما هي الآية التي جاء بها، وما الدعوة التي دعا إليها. لكن لا شك أنهم كلهم دعوا إلى التوحيد، بدليل أنه في سورة البقرة قال الله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: جميل.
0: وأيضا في سورة يوسف هنا، في قصة يوسف لما دخل السجن فقال يعني للشباب للاثنين الذين في السجن يعني دعاهم إلى التوحيد وأمرهم بالتوحيد، ودليل على أنهم التوحيد هذا متأصل عندهم في في في في دعوتهم يعني في حياتهم.
1: جميل. قصة سيدنا يوسف جاءت في موضع واحد من القرآن الكريم، هل جاءت في سور أخرى؟
0: لا، لم يذكر أبدا، لم يذكر هذه القصة إلا في سورة يوسف فقط.
1: نعم. جميل. ما الحكمة أنها جمعت في مكان واحد ولم يذكر منها أجزاء في
0: والله سورة أخرى؟ والله لعل مما يقال في سبب نزول السورة أنها طبعا هي نزلت في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر يعني يبلغ القرآن الكريم لقريش وللدعوة إلى الله، كان النضر بن الحارث يعني يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني أنا سوف آتيكم بقصص أحسن من قصص محمد.
1: نعم.
0: التي يرويها لكم عن عاد وثمود. نعم. أنا سآتيكم بخير منها. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى علي بكرة وأصيلة. فأنزل الله سورة يوسف ردا على هؤلاء، وكانت قصة متكاملة. قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.
1: جميل. وإن يوجد حكمة أخرى غير
0: وإن كنت من قبل لمن الغافلين. هذه واحدة. الأمر الثاني أننا نقول دائما أن القصص القرآني الهدف منه العبر التي فيه. ما هي العبر التي يمكن أن نستخرجها من قصة يوسف؟ سنتوقف معها، لكن انظر من أولها قضية العدل بين الأبناء، قضية الصبر، قضية التوحيد، قضية اتقاء العين يعني في آخرها، يا بني لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من باب متفرقة، فهي مليئة بالعبر وبالقصص التربوية والقصص في العقيدة والقصص في الصبر كل هذا من دروس هذه السورة العظيمة. يعني سيأتي معنا إن شاء الله.
1: يروى أن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام حاز شطر الجمال، ما مدى مصداقية هذا وما هي صفاته الخلقية يعني شكله؟
0: نعم طبعا الذي يعني ذكر لنا في الروايات الصحيحة أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الحسن، واختلف المفسرون في مقصود بشطر الحسن، هل المقصود أن بني آدم كلهم أوتوا شطر الحسن ويوسف أوتي شطره الآخر، أم أنه أوتي شطر حسن أبناء يعقوب والشطر الآخر في بقية الأبناء؟ والصحيح الذي يمكن أن نقوله أن المقصود بأنه أوتي شطر الحسن مبالغة في جماله، وأن ليس المقصود شطره نصفه لا، وإنما المقصود أنه كان جميل الخلقة جدا لدرجة أنه يلفت نظر من ينظر إليه، وهكذا يعني كان. فقصته خاصة مع امرأة العزيز تدل على ذلك، وقصته مع النسوة تدل على ذلك، مع أنه سبحان الله العظيم جمال يوسف كان في أخلاقه وفي دينه وفي مروءته، وأكثر منه في هيئته وفي شكله.
1: نعم أنا كان جميل الخلقة بشكل ممتاز.
0: طبعا هذا لا شك في ذلك، وسوف يأتي معنا قصته مع النسوة لما راودته المرأة عن نفسه بسبب جماله.
1: يعني السؤال أحيانا هل هو فعلا أجمل البشر؟
0: هذه لا تستطيع أن تجزم بها في الحقيقة، نحن لكننا نكتفي بأن نقول أنه من أجمل الناس، لكن مثل هذه الأسئلة أنه أجمل البشر هذه تحتاج إلى أن تعرض الناس كلهم في صعيد واحد، وأنا ما عندي صور لا. وحتى الذين يتكلمون دكتور بالمناسبة مثل هذه الأسئلة تطرح في كتب أهل العلم أحيانا، وهي أسئلة غير منطقية، لأن هذا لا يمكن الإجابة عنه ولا يجيب عن هذا إلا يعني نبي، وهذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه أوتي شطر الحسن مبالغة في جماله عليه الصلاة والسلام.
1: جميل. نعم. يعني الحسد إخوة يوسف يعني معقول أنه أصلهم لحد القتل وهو أخوهم وهم يعني عائلة أنبياء؟ حسنت. أسمع منك إن شاء الله جوابا بعد الفاصل. طيب. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ونتابع هذه الحلقة مع قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وضيفنا الدائم المتألق فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بكم بالإخوة المشاهدين.
1: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور قبل الفاصل كنا نتساءل يعني معقول الحسد أن يصل إلى موضوع القتل وهو أخوهم وصغير وكما تقولون حسن الخلقة وفي عائلة أنبياء؟
0: صدقت. نعم لا شك أخي الحبيب أن الغيرة وأيضا السلوك الذي كان يمارسه الأب يعقوب عليه الصلاة والسلام من تفضيل يوسف والعناية به لأنه آنس فيه نبوغا وأنه سيكون له شأن، وهكذا كان، لأن يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام عرف معنى الرؤية وإن لم تعبر له في أول الأمر وإنما في آخر القصة، فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا.
1: عجيب.
0: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهو يعني عرف من أول ما سمع الرؤيا أنها قد تسبب ليوسف مشاكل، وأيضا تصرفه هذا كان يعني زاد إغار الصدور، ولذلك نحن حذرنا من تفضيل الأبناء بعضهم على بعض لأنه قد يصل بهم الحال إلى هذا الحال كما تفضلت. يعني هم قالوا اقتلوا يوسف، يعني قدموا القتل أو اطرحوه أرضا.
1: ما معنى؟
0: يعني اطردوه أو غيبوه بعيدا، اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم يعني إنسان عاقل لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب في بئر من الآبار التي على الطرق يلتقطه بعض السيارة.
1: بئر فيه ماء أم جاف؟
0: لا فيه ماء. فيه ماء
1: وإلا فيه مكان يعني جاف يعيش فيه أم يغرقوه؟
0: يبدو أنهم أرادوا أن يغرقوا أو أنه يكون من ضمن الخيارات أن يلتقطه بعض السيارة، وهذا الذي كان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ألقوه في الجب قال وجاءت سيارة، السيارة المقصود بها القافلة أو المسافرون، فمروا على هذه البئر فجاءت سيارة فأرسلوا والدهم، يعني أرسلوا واحد منهم يحضر لهم شيئا من الماء، فألقى فوالدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. فوجد يوسف عليه الصلاة والسلام، وواضح لاحظ من قوله هذا غلام أنه طفل يعني ما زال في مقتبل العمر.
1: يا بشرى يعني فرح بهذا.
0: نعم يا بشرى هذا غلام.
1: ما سبب فرحه؟ يعني غريب لأنه يقول يا ويلي عجيب كذا،
0: يعني رأى أن هذه فرصة لبيع هذا الغلام. نعم يعني كان هذا جائعا رق، أخذوه وباعوه فعلا. ولذلك هم أخذوه بدون أي خسائر، لا هو لم يشتروا أصلا يعني هو مجانا حصلوا عليه، ولذلك باعوه بثمن بخس. نعم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
1: شروه،
0: شروه بمعنى باعوه.
1: شروه واشتروه،
0: اشترى بمعنى أخذ،
1: دفع مالا وأخذ.
0: نعم
1: السلعة.
0: وشرى تأتي بمعنيين، بمعنى باع واشترى. نعم لكن هنا وشروه بثمن بخس يعني باعوه بثمن بخس.
1: مثل باع وابتاع.
0: بالضبط،
1: باع أعطى بتاع اشترى.
0: جميل أحسنت. فباع وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي شراه هؤلاء السيارة، أي باعوه بثمن بخس لأنهم ما خسروا فيه شيئا وكانوا فيه من الزاهدين. وين باعوه؟ في مصر. من الذي اشترى؟
1: أين التقطوه؟
0: التقطوه من الطريق، ويبدو والله أعلم أن أكثر الروايات أن يوسف عليه الصلاة والسلام وأبوه يعقوب كانوا يعيشون في بادية الشام، ولذلك لما قال في آخر القصة
1: من بلاد الشام أخذوه.
0: نعم
1: إلى مصر.
0: طبعا
1: مسافة بعيدة،
0: مسافة بعيدة جدا، وإلا انقطعت أخباره تماما عن والده.
1: نعم
0: يعني مسافة بعيدة جدا جدا. وقال وشروه بثمن بخس كما قلنا، وقال الذي اشتراه من مصر، يعني لاحظ القصة أنه لما باعوه اشتراه واحد من المسؤولين الكبار في مصر، كان وزيرا، قيل أنه كان وزيرا للشرطة، الوزير الذي العزيز عزيز مصر هذا. فلما اشتروه فرحوا به، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، هذا شاب صغير طفل صغير ما زال في بداية حياته، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقيل أنه قال ذلك لأنه لم يكن لديهم أطفال هو وزوجته.
1: جميل، عسى أن ينفعنا، ربما يعني يبيعوه مرة ثانية ويربحوا أو نبقيه ويبقى عندنا ولد.
0: نعم يعني نستفيد منه، وفعلا استفادوا منه، يعني كان نعمل غلام. لكن انظر إلى لطف الله سبحانه وتعالى بيوسف، انظر إلى تدبير الله الإلهي سبحانه وتعالى كيف جعله يعيش في هذا البيت بالذات، يعني ما اشتراه أي واحد من الناس العاديين، إنما اشتراه عزيز من يعني وزير من وزراء مصر، ولا شك أنه سوف يجد عناية كبيرة. قد وقع ذلك بعد ذلك بسنوات لموسى، فاشتراه يعني أخذه فرعون نفسه وتربى في بيت فرعون.
1: سبحان الله.
0: ويوسف قد سبقه إلى ذلك وهو أقدم منه، سبقه فتربى في بيت وزير من وزراء مصر.
1: سبحان
0: فعاش عيشة طيبة وعيشة مرفهة واعتني به كثيرا، وكان محبوبا. يوسف عليه الصلاة والسلام كان محبوبا، كل من رآه أحبه من حسن خلقه ومن جمال خلقته. ولذلك لما كبر ونشأ قال الله ولما بلغ أشده واستوى وأتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه.
1: حكما وعلما.
0: نعم
1: راودته قبل أن يتسلم الحكم والعلم أم بعدها؟
0: بعد ذلك.
1: بعدها. نعم.
0: يعني لاحظ الآن يمكن أن نقسم قصة يوسف إلى مراحل. المشهد الأول مشهد الرؤية والعيش المتوتر بينه وبين إخوته حتى يلقونه في البئر، انتهى المشهد هذا. وطبعا هم رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا.
1: فعلا كنت أريد أن أرجع إلى هذه النقطة، يعني رجوعهم إلى سيدنا يعقوب.
0: طبعا يعني هم الآن هم لما أرادوا أن يعني يتخلصوا من يوسف فكانت أفضل طريقة أن يقنعوا والده يعقوب أن يخرج معه، لأنه لم يكن يثق في أحد وكان دائما يترك يوسف معه كما قلت أنا. ولذلك هذه المعاملة يعني المبالغ فيه العناية به أو غرض صدورهم. فالمشهد الأول أنهم أخذوا يوسف قالوا أرسل معنا يا أبانا إن يعني أرسل معنا يوسف كما قال في
1: غدا يرتع ويلعب.
0: نعم قالوا ماذا؟ قال إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف قائل منهم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إنه ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب، يعني هو أعطاهم الحجة قبل أن يفكروا فيها، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، دليل على أنهم اختلفوا في طريقة التخلص منه، ثم اتفقوا على هذه الطريقة وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني هذا وحي أوحاه الله إلى يوسف وهو في تلك السن المبكرة وفي ذلك الموقف، فثبته بذلك. قال الله وجاءوا أباهم،
1: يعني تنبئهم
0: لتنبئن إخوانك هؤلاء سوف نحفظك وسوف يأتي عليك زمان تحكي
1: وتذكرهم بهذه الحادثة
0: وقد حدث هذا.
1: صحيح صحيح.
0: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، يعني جاءوا أباهم عشاء يبكون، تأخروا إلى وقت العشاء حتى يعني يكون يعني تأخرتوا يفكرون بطريقة، وجاءوا على قميصه بدم كذب. فلما جاءوا إلى يعقوب لم يقتنع بهذا العذر، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا انتهت المشهد الأول، هذا المشهد في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في البيت. الآن المشهد الثاني لما جاءت السيارة وأخرجوه من البئر،
1: يروى أنه قال ما رأف هذا الذئب بولدي، يعني
0: هذه من الإسرائيليات. نعم، لأنه
1: الثوب لم يتمزق.
0: نعم حسد، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا دعنا نتوقف مع المشهد الأول، قلنا العدل بين الأبناء هذه النقطة الأولى. المسألة الثانية أن الغيرة، أن الغيرة والحسد قد يؤدي بالأخ أن يقتل أخاه.
1: نعم،
0: فما بالك بمن هو ليس أخا. اليوم لدينا دكتور حذيفة الآن تفاخر جديد ومظهرية جديدة في حياة الناس اليوم، وهي من وسائل التواصل الاجتماعي، التويتر والسناب شات والإنستغرام، أصبحت يعني ميدانا للمفاخرة بين الناس. يأتي أحدهم فيصور سيارته، يصور بيته الجديد، يصور منزله، وتأتي المرأة فتصور بيتها، تصور سفرتها، تصور ملابسها، تصور أطفالها وهم في أحسن ملابس.
1: نعم،
0: ويتناقلون هذا ويقولون ما فيها شيء. حدثني أحد الأصدقاء ممن يعني يرقي الناس بكثرة ويذهب إليهم في المستشفيات، ويقول والله يا دكتور عبد الرحمن الآن انتشر هذا السحر وانتشرت العين بشكل غير طبيعي، وعندما أسأل الناس ماذا تتوقعون يقول يمكن أن أنا حطيت صورتها في الواتساب، حطيت صورتها في السناب شات، فأصيبت بعين. ولذلك نحن نقول يوسف عليه الصلاة والسلام،
1: لو سمحت لي هنا الموضوع، يعني موضوع الحسد أكيد، وربما الحاسد يسعى بشيء من المؤامرات كما حصل.
0: صحيح،
1: وموضوع كسر قلوب الفقراء والمحرومين وكذا،
0: نعم نقول هذا انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام.
1: يعني بصراحة موضوع الرقات، يعني هؤلاء يبالغون أيضا بتشخيص هذا، لأنهم يعني يقومون بدعاية لأنفسهم فيبالغون كل شيء.
0: لا هو بغض النظر يا دكتور،
1: أمراض تنتشر يعني.
0: لا لا لا، بس العاقل يعني عندما ينظر إلى الظاهرة وانتشارها ثم يبحث في الأسباب. فنحن يوسف عليه الصلاة والسلام هذا درس أمامك الآن.
1: نعم نعم،
0: يعني هذه الرؤية
1: حسد وكيد.
0: بالضبط.
1: نعم،
0: فنحن نقول ما هي العبرة، ما هي الفائدة؟
1: فقط موضوع العين.
0: نعم،
1: أي مرض عضوي يحتاج.
0: لا نحن ضد، لا نتحدث عن المبالغة، لكن نتحدث عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. هنا كان سببها هذا التفضيل، هذه المحاباة أدت بهم إلى حسد والكره وحصل ما حصل. فنحن نقول ينبغي علينا أن نستفيد هذا الدرس.
1: جميل،
0: نستفيد وأن نقطع الطرق على وقوع مثل هذه القضايا.
1: جميل،
0: الحسد والعين ونحو ذلك يعني.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، ما شاء الله مضى الوقت بسرعة مع سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وما زلنا بالبداية.
0: نعم نعم،
1: إن شاء الله جزاكم الله خير. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الشيطان قد أقسم أن يعادي الإنسان وأن يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وأن يضله عن الطريق. ولذلك في قصة يوسف وإخوته جاء الشيطان وزرع بينهم البغضاء والحسد، وما زال بإخوة يوسف على فضلهم حتى كادوا يقتلوا يوسف وتخلصوا منه حتى يخلو لهم وجه أبيهم كما يقولون. ولذلك فالشيطان يتسلط بين الإخوان حتى يفسد ما بينهم، والسبب في هذا هو المحاباة التي ظهرت من يعقوب عليه الصلاة والسلام ليوسف على إخوته، فسعوا للكيد له حتى وصلت إلى درجة أنهم حاولوا أن يقتلوه. ولذلك نقول العدل بين الأبناء والإخوة صمام أمان من هذه النزغات الشيطانية التي قد يزرعها الشيطان بين الإخوان.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج، يعني في حصون مشيدة، يعني مرتفعة، المعنى لا تخشوا القتال خوفا من الموت. فالموت يأتي ولو كنت في حصون رفيعة مشددة. وإن تصبهم حسنة، يعني خصب وسعة ونعمة وغنى، هؤلاء اليهود يقولوا هذه من عند الله. هؤلاء اليهود إذا أصيبوا بحسنة يقولون، الحسنة هنا بمعنى النعمة والمال والزروع. وإن تصبهم سيئة، يعني جدب وبلاء، كما حصل لهم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يقولوا هذه من عندك، يعني يتشاءمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا بسبب محمد، لأنه لما أتى أصبنا بهذا البلاء. قل لهم: كل الحسنة والسيئة كل من عند الله، هذا من بأمر الله سبحانه وتعالى. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، الحديث الذي يلقى عليهم لا يفهمونه، وهذا من باب التعجب لفرط، يعني فرط جهلهم. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة، أيها الإنسان، ما أصابك من حسنة خير، ما أصابك من خير فمن الله، يعني أتتك هذه الحسنة فضل من الله. وما أصابك من سيئة، بلية، مصيبة، فمن نفسك، بسبب ما ارتكبته من الذنوب، فهذا ما يستوجبه ذنوبك. وأرسلناك يا محمد للناس رسولا، وكفى

الشرك. وقال تعالى: ومن جاء بالحسنة فله خير منها، يعني التوحيد، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، يعني الذي يأتي بالتوحيد. المعنى الثاني: الحسنة بمعنى النصر والغنيمة، والسيئة بمعنى القتل والهزيمة. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. السيئة والحسنة يعني النصر والهزيمة والقتل والغنيمة. المعنى الثالث: الحسنة بمعنى المطر والخصب، والسيئة بمعنى القحط والجدب. قال تعالى في سورة الأعراف: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. وقال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. المعنى الرابع: الحسنة بمعنى العافية، والسيئة بمعنى البلاء. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. المعنى الخامس: الحسنة بمعنى قول المعروف، والسيئة بمعنى قول المنكر. قال تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. المعنى السادس: الحسنة فعل نوع من الخير، والسيئة فعل نوع من الشر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله أمر بطاعة الرسول. ومن تولى ومن أعرض عن طاعتك يا محمد فلا تهتم به، فما أرسلناك عليهم حفيظا. لم نرسلك يا محمد حافظا لأعمالهم، بل أرسلناك نذيرا لهم. وأما أمرهم فإلى الله سبحانه وتعالى يجازيهم يوم القيامة. ويقولون، يعني المنافقون، يقولون إذا جاءوك: طاعة، يعني أمرنا طاعة، يعني نطيعك، طاعة لك. فإذا برزوا، يعني خرجوا من عندك، بيت طائفة منهم، يعني أضمرت طائفة منهم غير الذي تقول، غير الذي تقول لك في حضورك من الطاعة، يعني أضمروا عصيانك. والله يكتب، يعني يأمر بكتابة، والله يكتب ما يبيتون، يكتبه، يأمر بكتابته في صحائف أعمالهم ليجازيهم عليهم. فأعرض عنهم بالصفح وتوكل على الله، ثق بالله سبحانه وتعالى، فإنه كافيك. وكفى بالله وكيلا، يعني مفوضا إليه الأمور. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتأملون القرآن وما فيه من المعاني البديعة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، يعني تناقضا كثيرا، تناقضا في المعاني، تباينا في النظم والأسلوب. وإذا جاءهم أمر، النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه دخل عمر المسجد فسمع الناس يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فخرج عمر فنادى: ألا إن رسول الله لم يطلق نساءه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. كذلك: وإلى أولي الأمر منهم ذوي الرأي من أكابر الصحابة، يعني لو سكتوا عن هذا الأمر حتى يخبروا به لعلمه الذين يستنبطونهم منهم هل مما ينبغي أن يذاع أو لا ينبغي أن يذاع. يستنبطونه أي يتبعونه ويطلبون علمه. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم بالإسلام.

0: ورحمته لكم بالقرآن لاتبعتم الشيطان فيما يأمركم به من الفواحش إلا قليلا إلا طائفة منكم. فقاتل في سبيل الله يا محمد، قاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، لا تهتم بتخلفهم عنك، يعني قاتل ولو لوحدك فإنك موعود بالنصر. وحرِّض المؤمنين، حثهم على القتال ورغبهم فيه، عسى الله أن يكف بأس الذين، بأس يعني حرب الذين كفروا، والله أشد بأسا من الكفار وأشد تنكيلا يعني تعذيبا منهم. الله سبحانه وتعالى قال في الآية فقاتل في سبيل الله. السبيل في القرآن لها معاني، المعنى الأول السبيل بمعنى الطاعة، قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله. المعنى الثاني السبيل بمعنى البلاغ، ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي بلاغا. المعنى الثالث السبيل بمعنى المخرج، أو يجعل الله لهن سبيلا أي مخرجا. فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أي مخرجا. المعنى الرابع السبيل بمعنى الدين، قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير دين المؤمنين. ادعو إلى سبيل ربك أي دين ربك. المعنى الخامس السبيل بمعنى الطريق، قال تعالى عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني الطريق. المعنى السادس السبيل بمعنى الحجة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي حجة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي حجة. المعنى السابع السبيل بمعنى الإثم، قال تعالى قالوا ليس علينا في الأميين سبيل أي إثم، قال تعالى ما على المحسنين من سبيل أي من إثم. قال الله سبحانه وتعالى من يشفع بين الناس شفاعة حسنة، يعني موافقة للشرع ليس فيها ظلم لأحد، يكن له نصيب من الأجر منها، يعني بسبب هذه الشفاعة. ومن يشفع شفاعة سيئة مخالفة للشرع وفيها ظلم يكن له كفل نصيب من الإثم منها، يعني بسببها. وكان الله على كل شيء مقيتا أي مقتدرا، فيجازي كل أحد بما عمل. وإذا حييتم بتحية كان قيل لكم سلام عليكم فحيوا بأحسن منها، بأن تقولوا له عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أو ردوها بأن تقولوا له كما قال وعليكم السلام، والأول أفضل. إن الله كان على كل شيء حسيبا محاسبا فيجازي عليه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو، لا إله يعني لا معبود بحق إلا هو، إلا الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم من قبوركم إلى يوم القيامة، إلى هنا في بمعنى في، يعني لا يجمعنكم من قبوركم في يوم القيامة، لا ريب فيه لا شك فيه، ومن أصدق يعني لا أحد أصدق من الله حديثا أي قولا. ويقول الله سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، فافترق فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرقة تقول نقتلهم اللي رجعوا، وفرقة تقول لا نقتلهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية فما لكم في المنافقين، فما لكم يعني ما شأنكم، صرتم في المنافقين الذين رجعوا ولم يقاتلوا معكم فئتين فرقتين، والله أركسهم يعني ردهم بما كسبوا، ردهم عن الذهاب معكم بما كسبوا بسبب كفرهم ومعاصيهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ الجواب يعني هذا استفهام للإنكار. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله، من يضلله الله سبحانه وتعالى، فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهدى. ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا يعني تمنوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون أنتم وهم سواء يعني في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء لا تولونهم وإن أظهروا الإيمان حتى يهاجروا في سبيل الله هجرة صحيحة تحقق إيمانهم، فإن تولوا وأقاموا على ما هم عليه فخذوهم بالأسر واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا تولونه ولا نصيرا تنتصرون به على عدوكم. الله سبحانه وتعالى قال حتى يهاجروا في سبيل الله. الهجرة على أنواع، النوع الأول هجرة واجبة وهي الذي لا يقدر على إظهار الإسلام في دار الحرب ويخاف على نفسه وهو قادر على الهجرة، فالهجرة واجبة عليه لا يستطيع إقامة دينه. النوع الثاني من لا تجب عليه الهجرة بل تستحب له، وهو من كان قادرا على إظهار دينه في دار الحرب في دار الكفر. الثالث من لا تستحب له وهو الضعيف الذي لا يقدر على إظهار دينه ولا الحركة مثل الشيخ الكبير، فلا تستحب له للحوق المشقة. الله سبحانه وتعالى قال فلا تتخذوا منهم أولياء، وقالت ولا تتخذوا منهم وليا. الولي له معاني، المعنى الأول الولي بمعنى الرب، قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا يعني ربا. المعنى الثاني الولي بمعنى الناصر، ولم يكن له ولي من الذل. المعنى الثالث الولد، فهب لي من لدنك وليا. المعنى الرابع الوثن، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعني أوثانا. المعنى الخامس المانع، الله ولي الذين آمنوا يعني يمنعهم. قال الله سبحانه وتعالى لما بين الهجرة قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. إلا الذين يصلون يعني يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني بينكم وبينهم عهد بالأمان لهم ولمن وصل إليهم، أو جاءوكم حصرت يعني ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم مع قومهم، هؤلاء في دار الحرب لكن ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم مع أقوامهم، أو يقاتلوا قومهم ما يستطيعون يقاتلون معكم ضد قومهم فهم يمسكون عن قتالكم وقتالهم، فلا تتعرضوا لهم لا بأخذ لا بأسر ولا بقتل. ولو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم بأن يقوي قلوبهم فلقاتلوكم يقاتلونكم، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك فألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم أي الصلح يعني إنقادوا للصلح فما جعل الله لكم عليهم سبيلا يعني طريقا لا يجوز لكم أخذهم بالأسر أو القتل. قال الله سبحانه وتعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإيمان عندكم، ويأمنوا قومهم بالكفر، يظهرون الكفر إذا رجعوا إليهم وهم قبائل. قال الله سبحانه وتعالى: كلما ردوا إلى الفتنة دعوا إلى الشرك أركسوا فيها وقعوا أشد الوقوع في الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يعتزلوكم بترك قتالكم ويلقوا إليكم السلم، ولم يلقوا إليكم السلم يعني الصلح، ويكفوا أيديهم يعني ولم يكفوا أيديهم، يعني فإن لم يعتزلوكم ولم يلقوا إليكم السلم ولم يكفوا أيديهم عنكم فخذوهم، الأخذ هنا الأسر، فخذوهم بالأسر، واقتلوهم حيث ثقفتموهم يعني حيث وجدتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا يعني حجة وبرهان بين على قتلهم وعلى سبيهم بسبب غدرهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. تنبيه: لا يصح في سبب نزول هذه الآية شيء. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، يعني لا ينبغي أن يصدر منه قتل لمؤمن آخر إلا خطأ، أي مخطئا في قتله، يعني من غير عمد، من غير عمد. والخطأ في القرآن على معاني: المعنى الأول الخطأ بمعنى الشرك. قال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال تعالى: لا يأكله إلا الخاطئون. الخطأ هنا بمعنى الشرك. المعنى الثاني الخطأ بمعنى الذنب الذي ليس بشرك. قال تعالى: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. المعنى الثالث ما لم يتعمده الإنسان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ بأن قصد رمي طيرا فأصاب المؤمن أو ضربه بما لا يقتل غالبا فمات، الحكم قال: فتحرير رقبة، يعني تحرير أي عتق رقبة مؤمنة، يعني عليه رقبة مؤمنة، وكذلك ودية مسلمة، مسلمة يعني مؤدات إلى أهلها، يعني إلى ورثة المقتول، إلا أن يصدقوا، يعني يتصدقوا عليه بأن يعفو عنها، بأن يعفو عنها. وبينت السنة أن الدية 100 من الإبل على تفصيل في الفقه. فإن كان المقتول، قال الله سبحانه وتعالى: فإن كان أي المقتول من قوم عدو لكم، عدو حرب بينكم وبينهم حرب، وهذا الشخص المقتول من هؤلاء القوم، وهو مؤمن يعيش معهم، الحكم فتحرير رقبة مؤمنة. وهل هناك دية؟ ليس هناك دية، لأن الأهل هنا يحاربون فقد يأخذون هذه الأموال يقاتلوننا بها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان من قوم، هذه الحالة الثالثة، قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد كأهل الذمة، فدية، دية له مسلمة إلى أهلها، وهي ثلث دية المؤمن على التفصيل في الفقه، وتحرير رقبة مؤمنة على القاتل. فمن لم يجد الرقبة بأن فقد الرقبة فصيام شهرين متتابعين، والله سبحانه وتعالى لم يذكر هنا الإطعام، توبة من الله، وكان الله عليما بخلقه حكيما فيما دبره لهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا بأن يقصد قتله أو يقتله بما يغلب على الظن قتله به، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، لعنه هنا بمعنى أبعده من رحمته، وأعد له عذابا عظيما في النار. وهذا في حق من لم يتب، لأن الله سبحانه وتعالى قال لما ذكر القتل والزنا وكبائر الذنوب في سورة الفرقان، قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والرجل لو أن كافر قتل مؤمنا ثم بعد ذلك أسلم، فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، بمعنى أنه هل يخلد في النار؟ نقول لا يخلد في النار. إذن الآية هذه مخصوصة بالذي لم يتب، وكذلك الذي استحل، الذي استحل القتل، الذي استحل القتل. أما الذي تاب فيخرج بالآية السابقة، أما الذي لم يتب ويستحل قتل المؤمن فهذا هو الذي يخلد في جهنم. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها المقداد ابن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال ما ذهب، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال المقداد قالها تعوذا، فأهوى إليه المقداد فقتله، فقال له رجل من أصحابه أقتلت رجلا يشهد أن لا إله إلا الله؟ لا أذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على النبي قالوا له يا رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد، فقال أدعوا لي المقداد، فقال يا مقداد أقتلت رجلا قال لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني سافرتم للجهاد، فتبينوا، وفي قراءة أخرى فتثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، لأن هذه الكلمة تدل على الانقياد، لأن فيها كذلك الشهادة، يعني هذه دليل على أمارة على الإسلام. لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تقولون أنه لست مؤمن إنما قلت هذا تقية، قال تبتغون عرض الحياة الدنيا تقتلونه، تبتغون يعني تطلبون عرض الحياة الدنيا يعني متاعها من الغنيمة، فعند الله مغانم كثيرة تغنيكم عن قتل مثل هذا الرجل لأجل ماله، كذلك كنتم من قبل أن تعصم دماؤكم وأموالكم بالشهادة، فكذلك أنتم كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم بالاشتهار بالإيمان والاستقامة فتبينوا، يعني تثبتوا، لا تقتلوا مؤمنا، وافعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم، إن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به يوم القيامة.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر، التفسير
0: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال زيد بن ثابت إني لقاعد إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ غشيته السكينة ثم سري عنه فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، ليس فيها غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. فقام ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله، ابن أم مكتوم أعمى، فقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ فوالله، يقول زيد، فوالله ما قضى كلامه حتى غشيت رسول الله السكينة، ثم سري عنه فقال اقرأ، فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، الآية بدون كلمة غير أولي الضرر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر، فيقول زيد فألحقتها. يقول الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون عن الجهاد من المؤمنين غير أولي الضرر مثل الأعمى مثل كبير السن، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. القاعد من غير ضرر لا يستوي بمن يجاهد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قال الله سبحانه وتعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين لضرر درجة، يعني فضيلة، فضيلة بسيطة، اللي عنده ضرر فضل الله المجاهد على القاعد لضرر درجة فضيلة، لأنهم استووا في النية، لكن زاد المجاهدون بالمباشرة بالقتال، وكلا من الفريقين وكلا وعد الله الحسنى. ثم ذكر القسم الآخر، قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين، القاعدين لغير ضرر، قاعد من غير عذر، فضل الله المجاهدين على القاعدين، قال أجرا عظيما، فضل المجاهد على القاعد لضرر درجة، وفضل الله المجاهد على القاعد لغير عذر أجرا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى درجات منه ومغفرة ورحمة، هذا الأجر والدرجات، الدرجات يعني منازل بعضها فوق بعض من الكرامة، ومغفرة ورحمة من الله سبحانه وتعالى، وكان الله غفورا لأوليائه رحيما بأهل طاعته. إن الذين توفاهم الملائكة، هذه الآية نزلت في جماعة أسلموا ولم يهاجروا، بقوا في مكة فقاتلوا يوم بدر مع الكفار، قاتلوا مع الكفار ضد المؤمنين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، بالمقام مع الكفار وترك الهجرة والقتال معهم، قالوا لهم موبخين فيما كنتم، في أي شيء كنتم، في أمر دينكم، هل مع المشركين أو مع المؤمنين؟ قالوا معتذرين، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، عاجزين عن إقامة الدين في الأرض، أي المراد الأرض هنا مكة. قالوا لهم توبيخا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، تهاجروا من أرض الكفر إلى بلاد آخر كما فعل غيركم. قال الله سبحانه وتعالى فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون، يعني الذين لا يستطيعون حيلة، لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة، ولا يهتدون سبيلا، لا يهتدون إلى طريق الهجرة، معذورون، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم بسبب عذرهم، وكان الله عفوا غفورا يتجاوز عنهم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، يعني مهاجر بلاد كثيرة، مراغما كثيرا وسعة في الرزق. ومن يخرج من بيته منفردا مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت في الطريق كما وقع لبعض الصحابة فقد وقع أجره، ثبت أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض، ضربتم أي سافرتم في الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا، يعني في أن تقصروا من الصلاة، تقصروا من أربع إلى اثنتين. إن خفتم أن يفتنكم، يعني ينالكم بمكروه الذين كفروا، قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب: عجبت من قصر الناس اليوم وقد أمنوا، وإنما قال الله إن خفتم. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال الله سبحانه وتعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، يعني بيني العداوة. الله سبحانه وتعالى قال: فليس عليكم جناح. الجناح في القرآن له معاني. المعنى الأول جناح الطائر: ولا طائر يطير بجناحيه أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. المعنى الثاني الجانب: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض لهما جناح الذل، يعني جانب. المعنى الثالث للجناح يعني الإثم: ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء. والآية التي معنا: فليس عليكم جناح، أي إثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في بيان صلاة الخوف، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت يا محمد حاضرا فيهم، وإذا كنت فيهم وأنتم تخافون العدو، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت يا محمد، ولا يدل على أن الحكم محصور على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يقسم الجيش إلى طائفتين: الطائفة الأولى تقوم تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الثانية تتأخر لتحرس. الطائفة التي تصلي قال: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا، الطائفة التي تصلي معك، أسلحتهم، يأخذونها، يأخذ أسلحتهم معهم، فإذا سجدوا يعني بدأوا الصلاة فليكونوا، أي الطائفة الثانية، من ورائهم يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة. فإذا قضيت الصلاة تذهب هذه الطائفة التي كانت تصلي وتسلم والنبي واقف، ثم تذهب للحراسة، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس وتدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ينتظرهم، يصلي ركعتين في الطائفة الأولى ثم يقوم وينتظر، ثم يسلم، تسلم الطائفة الأولى، فالطائفة الثانية تأتي والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ينتظرهم، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين. قال الله سبحانه وتعالى: فليكونوا من ورائكم، يعني يحرسون، ولتأتي طائفة أخرى، التي كانت تحرس، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم، هذا تأكيد إلى أن تقضى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الكيفية في ببطن النخل كما رواه البخاري ومسلم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، يعني لو تغفلون إذا قمتم إلى الصلاة عن أسلحتكم فلا تحملونها، وأمتحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وهذا هو علة الأمر بأخذ السلاح، حتى لا يأخذ الكفار المسلمين على حين غرة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها. قال الله سبحانه وتعالى: وخذوا حذركم في جميع أحوالكم من العدو، خذوا حذركم ما استطعتم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، أي ذا إهانة. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فرغتم منها فاذكروا الله بالتهليل والتسبيح قياما وقعودا على جنوبكم، يعني مضطجعين، أي على كل حال. فإذا اطمأننتم يعني أمنتم فأقيموا الصلاة، أدوا الصلاة بحقوقها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني مكتوبا يعني مفروضا موقوتا يعني مقدرا بوقت، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قضيتم. القضاء في القرآن على معاني. المعنى الأول: القضاء بمعنى الأمر. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى بمعنى أمر. المعنى الثاني للقضاء بمعنى الخبر. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أخبرنا. المعنى الثالث: القضى بمعنى الفراغ. فإذا قضيتم مناسككم، والآية التي معنا: فإذا قضيتم الصلاة فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. المعنى الرابع للقضاء بمعنى الفعل. قال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا فاقض ما أنت قاض. المعنى الخامس: القضاء بمعنى التمام. قال تعالى: أيما الأجلين قضيت، يعني أتممت. فلما قضى موسى الأجل، يعني أتم الأجل، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. المعنى السادس: القضى بمعنى الفصل. قال تعالى: لقضي الأمر بيني وبينكم. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. المعنى السابع: القضى بمعنى الخلق. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني خلقهن سبع سماوات في يومين. المعنى الثامن: القضى بمعنى الوصية. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني أوصينا موسى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم طائفة في طلب أبي موسى وأصحابه، فرجعوا من أحد فشكوا الجراحات، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا، يعني تضعفوا في ابتغاء القوم، في طلب القوم أي الكفار لتقاتلوهم. إن تكونوا تألمون، تجدون ألم الجراح، فإنهم يألمون كما تألمون، أي مثلكم، ولا يجبنون على قتالكم. وترجون أنتم من الله ما لا يرجون، ترجون النصر، ترجون الثواب، ما لا يرجون هم، فأنتم تزيدون عليهم بذلك، فينبغي أن تكونوا أرغب منهم في القتال، وكان الله عليما بكل شيء، حكيما في صنعه وتدبيره. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب. لما سرق طعمة هذا رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سرق درعا وخبأها عند يهودي، فوجده عنده فرماه طعمة بها، يعني اتهمه وحلف أنه ما سرقها، إذن الذي سرقها طعمة، واتهم من؟ اليهودي. فسأل قوم طعمة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عن طعمة، يدافع عنه ويبرئه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وما بعدها تعليقا على هذه القصة. إنا أنزلنا إليك الكتاب، أي القرآن، بالحق، يعني فيه حق ونزوله حق، لتحكم بين الناس بما أراك، أي بما أعلمك، بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن للخائن كطعمة، هذا الرجل الذي سرق خصيما مخاصما عنه. لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد في إثبات حق أو نفي وهو غير عالم بحقيقة أمره، لأن الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه على مثل هذا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واستغفر الله يا محمد إذا كنت قد هممت بأن تكون مع طعمة ومع قومه في أن تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، واستغفر الله إن الله كان غفورا لمن تاب رحيما بهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني يخونون أنفسهم بالمعاصي. لماذا سميت المعصية خيانة للنفس؟ لأن وبال هذه المعصية عليهم والعذاب عليهم. إن الله لا يحب من كان خوانا كثير الخيانة، أثيما كثير الإثم، بمعنى الله سبحانه وتعالى لا يحبه وكذلك سيعاقبه في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس. طعمة الذي ذكرنا قصته في المقطع السابق، طعمة وقومه يستخفون حياء من الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون، يعني إذ يضمرون ما لا يرضى من القول، لأنهم عزموا على الحلف على نفي السرقة ورمي اليهود بها، وكان الله بما يعملون محيطا. فهذا من باب التهديد لهم، فعلمه أحاط بكل شيء، ومن ذلك ما فعله طعمة وقومه. هذا من باب التهديد. قال الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء، خطاب لقوم طعمة، جادلتم خاصمتم عنهم، يعني عن طعمة وذويه، في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا عذبهم، أمن يكون عليهم وكيلا، يعني عليهم يعني لهم وكيلا، يتولى أمرهم ويذب عنهم. الجواب: لا أحد. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا، يعني ذنبا يسوء به غيره، مثل ما فعل طعمة باليهودي، أو يظلم نفسه يعمل ذنبا قاصرا عليه، ثم يستغفر الله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يجد الله غفورا له رحيما به. ومن يكسب إثما، يعني ذنبا، فإنما يكسبه على نفسه، كما قلنا، لأن وبال هذا الإثم عليه ولا يضر غيره. وكان الله عليما بكل شيء، حكيما في صنعه وتدبيره. ومن يكسب خطيئة، الخطيئة قالوا التي تقع عن عمد وتقع عن خطأ، أو إثما، الإثم يختص بالعمد، ثم يرمي به بريئا، يرمي به بريئا من هذه الخطيئة أو الإثم، فقد احتمل، يعني تحمل بهتانا بسبب رميه، وإثما مبينا بينا، لأنه اكتسب هذا الإثم ووبال هذا الرمي عليه يوم القيامة، يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه. ولولا فضل الله عليك ورحمته، ولولا فضل الله عليك يا محمد ورحمته بالعصمة، لهمت، يعني أضمرت طائفة منهم، من قوم طعمة، أن يضلوك عن القضاء بالحق، يلبسون عليك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. لماذا؟ لأن وبال أضلالهم عليهم. وأنزل الله عليك الكتاب، أي القرآن، والحكمة، ما فيه من الأحكام والغيب، وعلمك ما لم تكن تعلم، علمك ما لم تكن تعلم من علم الآخرين، وكان فضل الله عليك بهذا القرآن وبالعلم والحكمة وغيره، وكان فضل الله عليك عظيما. والحكمة في القرآن لها معاني. المعنى الأول الحكمة بمعنى الموعظة، قال تعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر. المعنى الثاني الحكمة بمعنى السنة، قال تعالى: ويعلمك الكتاب والحكمة. المعنى الثالث الفهم، الحكمة بمعنى الفهم، قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. المعنى الرابع الحكمة بمعنى النبوة، وآتاه الله الملك والحكمة، أي النبوة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير
0: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
2: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
2: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: أي الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.

0: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء، فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه حدث في السماء أمر، فقال: ألا إنها ستكون بعدي أمراء يظلمون ويكذبون، فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. حديث رواه أحمد، وفي إسناده راو لم يسم، وبقيته ثقات محتج بهم في الصحيح. وعن عبد الله ابن خباب عن أبيه رضي الله عنهما قال: كنا قعودا على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا فقال: اسمعوا. قلنا: قد سمعنا. قال: اسمعوا. قلنا: قد سمعنا. قال: إنه سيكون بعدي أمراء فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم، فإن من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد على الحوض. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس، يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. رواه أحمد واللفظ له وأبو يعلى، ومن طريق ابن حبان في صحيحه، إلا أنهما قال: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأنا منه بريء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن، يقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك، كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا. قال ابن الصباح: كأنه يعني الخطايا. رواه ابن ماجه، ورواته ثقات. وعن علقمة بن أبي وقاص الليثي رضي الله عنه أنه مر برجل من أهل المدينة له شرف، وهو جالس بسوق المدينة، فقال علقمة: يا فلان، إن لك حرمة، وإن لك حقا، وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء فتتكلم عندهم، وإني سمعت بلال ابن الحارث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. قال علقمة: انظر ويحك ماذا تقول وما تكلم به، فرب كلام قد منعنيه ما سمعت من بلال بن الحارث. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: مد
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
2: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم من طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سنعيش قصة لا شك أنها من أعظم القصص التي تؤثر في الإنسان، وسيبقى أثرها ممتدا إلى أن تقوم الساعة، وهي قصة وفاة الحبيب عليه الصلاة والسلام. سنتحدث في هذه الحلقة عن أهم التفاصيل واللحظات والتي كانت في وفاته عليه الصلاة والسلام، مع ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنة، الداعية والباحث الشرعي والقانوني. شيخ محمد، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
4: حياك الله وبياك وسلمك وعافاك.
3: أنا أقول الواحد أحيانا في بيتكلم عن أي وفاة أي أحد إلا أن يتكلم عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الفقد الذي ليس بعده فقد عليه الصلاة والسلام. فلكن لا شك أن في هذه القصة الكثير من العبر والفوائد والدروس، فدعنا نتحدث عن بعض تفاصيلها وليس كلها طبعا، لن نستطيع.
4: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والثنات تفضلت يا شيخ، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا حدث جلل بمعنى الكلمة، ولذلك العلماء كانوا إذا تذكروا ذلك استعبروا وبكوا. ومن مما سمعته من شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أنه ذكر القصة مفصلة فبكى بكاء المحب، بكاء
3: المشتاق أيضا له لرؤيته عليه الصلاة،
4: بكاء المتألم، يعني سبحان الله العظيم. وأيضا سمعت عددا من العلماء إذا قرأوا هذه أو قرأت عليهم أو حدثوا بها بكوا. فصلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في عليين، وأن يجعلنا من جيرانه ومن وراد حوضه. آمين. ووالدينا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد. بداية أقول شيئا ربما يمر على الناس، وهو لماذا سميت حجة الوداع بحجة الوداع. حج النبي صلى الله عليه وسلم الحجة الأولى والأخيرة، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المرة، لأن الحج تأخر وقته فرضه، فلم يفرض إلا في آخر سنوات النبي صلى الله عليه وسلم. فوعظهم وذكرهم وخطبهم عدة خطب، وقال في بعض كلامه: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وصل قبل المحرم، يعني في آخر ذي الحجة، وصل إلى المدينة فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم ابتدأه المرض عليه الصلاة والسلام.
3: ولا يشتكي في هذين الشهرين، لا يشتكي.
4: حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، لم يكن يشتكي، وعمل أشياء تدل على قوته وعلى تمكنه وصحته عليه الصلاة والسلام، مثل يوم النحر عمل أعمالا لا يعملها أحد. حتى الناس الآن الأقوياء الأجلاد ما يستطيعونها، مثل كونه صلى الله عليه وسلم ينحر 63 من الإبل بيده عليه الصلاة والسلام. ثم أكمل 100 علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهنا بدأت مصيبة الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصيبة هذه الأمة بفقد حبيبها ونبيها وقدوتها صلى الله عليه وسلم. فبفقده فقدت الأرض خير مخلوق دب على ظهرها أو درج على ظهرها، وبفقده فقدت البشرية سيدها وإمامها وخيرها. والله إنها لمصيبة عظمى ورزية جلة رزيت بها أمة الإسلام، ولكن هذا أمر الله ولا معقب لكلماته. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى واصفا هول المصيبة وشدة وقعها على نفوس المسلمين، يقول: كل المصائب تهون عند هذه المصيبة، كانت الجمادات تتألم من مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بقلوب المؤمنين؟ ثم قال رحمه الله: وروي أن بلالا كان يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل دفنه، فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله ارتج المسجد بالبكاء والنحيب.
3: الله
4: اللهم صل وسلم على محمد. فيعني الحدث عظيم. ولذلك قال ابن رجب أيضا، وهذا كله في لطائف المعارف، في كتاب لطائف المعارف، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية.
3: سبحان الله. ولا يلامون في وقت،
4: ولا يلامون، لأن الحدث جلل عظيم جدا. نشرع الآن في ذكرها متسلسلة. أقول: لما كان أواخر شهر صفر من السنة 11 للهجرة، ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الوجع، فكان من أوائل ما أحس به الصداع في رأسه عليه الصلاة والسلام، فإنه دخل يوما على عائشة رضي الله عنها فإذا بها تشتكي وتقول: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. أنت تشتكين، أنا اللي والله أشتكي. وهذا حديث أخرجه البخاري في الصحيح. ثم لما زاد عليه المرض عليه الصلاة والسلام ولم يستطع أن يتنقل من بيت
3: في بداية ربيع الأول
4: إلى بيت، نعم في أواخر صفر وبداية الربيع الأول، استأذن نساءه ألا يتنقل في بيوتهن لكل واحدة ليلة، وأن يمرض في بيت عائشة فأذن له رضي الله عنهن. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على رجلين، فإحدى يديه على الفضل ابن عباس والأخرى على علي بن أبي طالب، فاحتملاه ورجلاه تخطان بالأرض.
3: ما يستطيع أن
4: يقف. ما يستطيع، نعم. يعني بلغ به المرض مبلغه
3: وأنهكه
4: جدا. نعم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحقبة لم يكن كبيرا في السن، كان ابن 63، وابن 63 إذا يعني فيما نراه الآن من واقع الناس لا زال قويا.
3: صح.
4: لكن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له أمر يتعلق بالسم الذي تناوله عليه الصلاة والسلام إلى آخره. ثم لما دخل بيت عائشة اشتد به وجعه، فأمر أن يصب عليه 7 قرب.
3: 7 قرب ماء.
4: إيه، لأن الحمى عليه النبي صلى الله عليه وسلم شديدة جدا. ولذلك دخل عليه ابن مسعود فقال له: يا رسول الله، أراك توعك وعكا شديدا. فقال: نعم. فقال: أذلك أن لك أجرين؟ قال: نعم، ذلك كذلك. ثم قال: ما من مسلم يصيبه مصيبة من مرض أو حزن أو هم إلا كفر الله عنه خطاياه وحطت ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، كان رجلا بكاء خاشع، فكيف عاد إذا كان خاشع
3: وفقدك
4: وفاقد النبي صلى الله عليه وسلم سيزداد خشوعا وحزنا. فقالت: يا رسول الله، مر عمر خليه يصلي بالناس. فلما رددوا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس.
3: ولعل كان عنده حكمة في
4: نعم من الحكم كما تعلم أنه يريد أن يقول هذا هو إمامكم بعدي. الله. فإذا كان إماما في الصلاة فهو إمام للمسلمين. صحيح. رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام وجد من نفسه خفة ونشاطا، فخرج يهادى بين رجلين وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر عشان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، ثم قال للرجلين أجلساني، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. ثم جاء يوم الاثنين، اليوم الذي وقعت فيه الفاجعة، اللهم صل وسلم،
3: اللهم صل.
4: كان المسلمون يصلون الفجر، يصلي بهم خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وهم يصلون فوجئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكشف ستر حجرة عائشة الذي كان يقيم فيها، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم لأنه رأى شيئا يسره، هذه أمته مقبلة على صلاتها، والصفوف خلف الصفوف والوجوه النيرة تصلي لله، إذن هو حقق الشيء الذي كان يريده،
3: وليس مختلفين وعلى إمام واحد،
4: وعلى إمام واحد وفي حالة طيبة، إذن تعبيدهم لله الذي كان سببا فيه صلى الله عليه وسلم قد حصل.
3: يا سلام،
4: نحمد الله ونشكره،
3: اللهم لك الحمد،
4: الذي أمات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سره وأفرحه وأبهجه،
3: اللهم لك الحمد،
4: عليه الصلاة والسلام. قال: فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فلما رآه أبو بكر تراجع عن المحراب ظنا منه أنه يريد الصلاة بهم، ورآه المسلمون فكادوا أن يفتتنوا في صلاتهم. الذي لمحه ووجده قد كشف الستر وتبسم كادوا أن يفتتنوا في صلاتهم،
3: ولا يلامونه الله.
4: نعم، وذلك من فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، وظن المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شفي،
3: أصبح معافى في هذا
4: أصبح اليوم. معافى، وأنه قد أفاق من وجعه، فانصرفوا، ورجع أبو بكر إلى أهله، وجاءت ساعة الاحتضار، ودنا الموت، وأزف الرحيل، وكان صلى الله عليه وسلم مستندا إلى صدر عائشة رضي الله عنها، وعنده علبة أو ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يده الكريمة في الماء ثم يمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات.
3: الله المستعان،
4: سكرات الموت حتى الأنبياء، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شدد عليه في سكرات الموت، لعل الله عز وجل أراد أن يرفع قدره إلى آخر لحظة من حياته،
3: الله أكبر،
4: لترتفع درجاته في الآخرة. قال أنس فيما رواه البخاري: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه النزع الاحتضار، فقالت فاطمة وهي عنده: وا كرب أباه، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، اليوم هو آخر المتاعب والمصاعب. فلما حضره الموت غشي عليه حتى إذا أفاق شخص بصره نحو سقف البيت، ثم قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. قالت عائشة: فكان ذلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم،
3: اللهم صلي وسلم،
4: اللهم بل الرفيق الأعلى، لأنه خير النبي صلى الله عليه وسلم هل يبقى أو ينتقل إلى الدار الآخرة، فقال: بل الرفيق الأعلى. فأخذت فاطمة تبكي عندما مات وتقول كما عند البخاري: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الخلد مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ثم علم المسلمون بالخبر فاشتدت الرزية وعظم الخطب وجل الأمر، فمنهم من اختلط، منهم من صعق، منهم من لم يصدق، وقام عمر رضي الله عنه على جلالة قدره ووفرة علمه وقدرته
3: وقوة إيمانه,
4: وقوة إيمانه وقف وهو يقول والله ما مات رسول الله وليبعثن الله وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر على فرس فنزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة, دخل على ابنته عائشة. هذا رجل المواقف الصعبة, الرجل العظيم, أعظم رجل في هذه الأمة على الإطلاق أبو بكر.
3: يعني هذا الهدوء مع هذا الخطب الجلل والأخبار اللي
4: مع أنه أعظم الناس حبا وحنانا وحرصا الله. لكن إذا جاء المواقف الصعبة تحتاج إلى شيء من الثبات والصبر. قال فدخل ولم يكلم أحدا حتى دخل على عائشة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى. وفي رواية صحيحة لأحمد أن أبا بكر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل رأسه ووجهه ثم قال ونبيه, ثم قبله أخرى ثم قال وصفيه, ثم قبله ثالثة وقال وخليلاه, مات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: شوف اليقين والتسليم,
4: الله أكبر, حب ويقين وثبات وصبر وقوة رضي الله عنه
3: وهذا وأرضاه. صفيه وحبيبه.
4: نعم, كيف تلقى نعم الخبر؟ أعظم الناس حبا له في تاريخ الدنيا كلها.
3: سبحان الله.
4: ثم انطلق ذلك الرجل الفذ, رجل المواقف الحاسمة الصعبة وهو أبو بكر, انطلق إلى الناس وهم مجتمعون على عمر, وعمر يحذر من قال إن محمدا قد مات
3: ولا أحد يستطيع وجه عمر
4: أبد. عمر هو الرجل الثاني وهو المقدم وهو العظيم في نفوسهم, لكنه بشر. وثم إن هذا دليل أيضا على كمال حبه وعلى ما انطوى عليه قلبه. قال وعمر يحذر الناس من يحذر من قال إن محمدا قد مات, فلما رأى الناس أبا بكر انصرفوا عن عمر وتركوه وأتوا إلى
3: مش في الأخبار من عند أبو بكر
4: إلى أبي بكر, لأن أبو بكر أعظم في نفوسهم. فقام فيهم أبو بكر خطيبا وقال الكلمة المشهورة جدا, قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عندها انتبه عمر رضي الله عنه ورجع عن قوله وأيقن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم, وقال كأني لم أسمع بهذه الآية إلا الآن.
3: وهذه موعظة القرآن, لذلك القرآن أعظم ما نعظ به أنفسنا.
4: نعم, أبقاه الله عز وجل ليكون بيننا هو الحاكم وهو الدليل وهو الخير وهو الهدى. ثم بعد ذلك خيم الحزن على أرجاء المدينة, فكان ذلك اليوم يوم كآبة وحزن وبكاء, حتى قال أبو ذؤيب الهذلي يقول قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج, أهلوا جميعا بالإحرام. فقلت مه شو اللي حاصل؟ فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل.
4: وعثمان رضي الله عنه يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحزن عليه رجال من أصحابه حتى كاد بعضهم أن يوسوس يختلط عقله, فكنت ممن حزن عليه. فبينما أنا جالس في أطم بالمدينة إذ مر بي عمر فسلم علي فلم أشعر به من الحزن. فوجد عليه في نفسه عمر يقول لماذا لم ترد عليه؟ فقال والله ما رأيتك ولا علمت عنك. كان ذاهلا من حزنه. فسبحان الله, يا له والله من حزن, هذا الحزن الذي ملأ القلوب وأشعر فيها وأشعل فيها جمر الأسى. إنه حزن على فراق خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: جميل. تبغانا نأخذ فاصل؟ نحن بنأخذ فاصل ونرجع. إيش رأيك مدام جبنا طاري الفقد والمرض إن نرجع لكتب الطب, لأنه باقي معنا تقريبا 10 دقائق.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار, من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
3: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل. دعوني باسمكم جميعا أكرر الترحيب بضيفي الشيخ محمد. حياك الله شيخ محمد.
4: سلمك الله وعافاك وجزاك الله خير.
3: شيخ محمد, أنت يعني أثرت الشجونة فينا والحنين والحزن العظيم في نفوس كل مسلم ومسلمة على هذه البسيطة عندما يتم الحديث عن وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللي يعني ولا شك أنه كثير من العلماء دونوا وكتبوا هذه اللحظات في وفاته عليه الصلاة والسلام، بمعنى هل هناك مصنفات أو كتب أو حتى ليس كتابا مستقلا لكنه تحدث عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام باستفاضة أكثر.
4: اللهم صل وسلم وبارك على محمد. الدلالة على الكتب الحقيقة ينبغي أن تكون في برنامجنا هذا يعني من أهم خصائصه، لأنه ثمرات الأوراق.
3: جميل،
4: فأحسنت وبارك الله في عمرك وعملك الشيخ طلال
3: وإياك.
4: أنك طرحت هذا السؤال وهو سؤال متكرر في كثير من الحلقات ولله الحمد. ما مصادر هذا البحث؟ ما مصادر هذه القصة؟ كيف نصل إليها؟ كيف نتوسع فيها؟ هذا مهم جدا. فأقول إن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أخذت حيزا في كتب السنة، في كتب السيرة، في كتب كثيرة. فمن ذلك مثلا ما ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد. زاد المعاد اسمه هكذا، زاد المعاد في هدي خير العباد. فتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله تقريبا. ذكر أولا ما يتعلق بأموره الشخصية عليه الصلاة والسلام، كاسمه ونسبه وأزواجه وأعبده وخيله وسلاحه وبيته
3: وأسفاره.
4: ثم لما تكلم عن السفر، أحسنت سبحان الله، أنت فتحت لي روزنة. لما تكلم عن السفر تكلم عن سفره إلى المغازي. ثم لما تكلم عن المغازي أصلا في عند العلماء السابقين تسمى كتب السيرة كتب المغازي، كمغازي الواقدي وغيرها. فأخذ يسرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مغازيه، أسفاره، حجته عليه الصلاة والسلام، وذكر فيما ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوسع فيها وأحسن أيما إحسان. وسبحان الله، هذا الرجل موفق رحمة الله عليه، ابن القيم، إذا كتب بأعلى البيان وأجمل البيان، وفي كتابته روح وعاطفة وحماسة تجعلك كأنك تعيش مع الحدث وتؤثر في قلبك مباشرة. ولذلك الآن لو تعد في علماء الإسلام المؤثرين في واقعنا المعاصر وفي بلادنا هذه، ستجد أن ابن القيم رحمه الله من أعلاهم ومن أكثرهم نصيبا وحظا.
3: صحيح،
4: رحمه الله وغفر له. أيضا هناك كتب تكلمت غير زاد المعاد، تكلمت كتب كثيرة عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. منها مثلا سأذكر بعض الكتب الأسماء، ولعل أيضا بعض المستمعين والمستمعات أن يقيدوا وأن يبحثوا عن هذه الكتب، سواء إن كانت منشورة على الشبكة أو يشتروها من المكتبات فيستفيدوا منها، لأنه لا أعظم ولا أحسن ولا أكرم من وقت تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة سيرته. من ذلك كتاب معاصر اسمه هذا الحبيب يا محب، هذا الحبيب
3: يا محب،
4: وهو كتاب كامل مجلد كبير في السيرة النبوية للشيخ أبي بكر الجزائري. أنا لن أتكلم عن أبي بكر الجزائري، وأريدك اليوم أنا بصير المحاور وأنت الضيف. من هو أبو بكر الجزائري؟
3: واعظ المدينة وشيخ المدينة، اللي كانوا الناس إذا جاءوا للمدينة يتحلقون حوله بعد المغرب.
4: ما شاء الله، والله إنك يعني أتيت مع أنه سؤال مفاجئ لكنه جواب لطيف جدا. هذا كان الشيخ أبو بكر الجزائري، توفي من سنوات رحمة الله عليه، وفي طبقة كبار المشايخ، يعني هو في طبقة الشيخ بن باز أو في طبقة بعده من ناحية السن، أصغر منه بقليل. وكان شيخ المدينة وواعظها، وأيضا له دروس كثيرة في التفسير،
3: وكانت يوميا،
4: ولذلك اشتهر اشتهار كبير. صحيح، جدا. الناس حلقته كانت كبيرة، حضرتها مرات، وأيضا ألقى في غيرها، في الرياض وفي جدة وفي مكة وفي غيرها، رجل شهير على مستوى العالم. فله كتب، منها هذا الكتاب هذا الحبيب يا محب، الشيخ أبو بكر الجزائري،
3: حلو بصراحة،
4: المدرس، نعم المدرس في المسجد النبوي الشريف. وأيضا هناك كتب كثيرة، منها كتاب فيما يتعلق السيرة والشمائل، السيرة شيء والشمائل شيء، السيرة وقائع وأخبار وقصص، أما الشمائل فتتكلم عن خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه وعن عبادته، هناك خصال شخصية ما فيها قصص وأخبار. طيب هذه الشمائل فيها كتابان وربما قد ذكرتها في حلقة سابقة لكن لا بأس من التكرار المفيد. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي ذكر فيها كثيرا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبره، في أخلاقه، في ضحكه، في سروره، في حزنه، في طوله وعرضه، في أخلاقه وخلقه، في كل شيء، وفي خلقه، اللهم صل وسلم. جاء الشيخ الألباني رحمه الله تعالى واختصر هذا الكتاب في مجلد لطيف في قرابة 200 صفحة أو 250، لكنه اختصر واقتصر، اختصر بمعنى حذف بعض الأشياء، واقتصر على ماذا؟
3: على الحديث الصحيح،
4: على الصحيحة فقط، لأن هذه يعني هذه طريقة الألباني رحمه الله أنه يفرز للناس الصحيح من الضعيف. فأتى هذا الكتاب جميل جدا، أنصح به كل مسلم ومسلمة، مختصر الشمائل المحمدية للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. سأختم بهذا الكتاب لأني أرى الوقت قد أزف. الشمائل المحمدية للترمذي شرحت، وكان ممن شرحها رجل أيضا من المدرسين في المسجد النبوي الشريف، له كتب كثيرة ودروس كثيرة ومقاطع على الإنترنت كثيرة جدا، وهو الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر، أستاذ في الجامعة الإسلامية، هو مدرس شهير في المسجد النبوي الشريف، فأيضا شرح هذا الكتاب،
3: مطبوع أيضا،
4: مطبوع وموجود على الشبكة، وفيه خير كثير يزيد إيمانا وعلما وهداية بإذن الله تبارك وتعالى.
3: امتعتنا في هذه الحلقة، ويعني عشنا هذه اللحظات المحزنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في حياة الأمة عموما، لكن كما قلت أن هذا هو قدر الله وهذه سنته في خلقه، وكما قال الله إنك ميت وإنهم ميتون. شكرا للشيخ محمد المهنة الداعية والباحث الشرعي والقانون، شكرا لك شيخ محمد،
4: سلمكم الله، جزاكم الله خير.
3: شكرا لمصطفى مستنطق من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي، أجمل وأرق التحية، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراء.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM، 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: آية وعظة.

0: الدعاء من أشرف العبادات وأجل الطاعات، وهو الباب الأعظم لتحقيق الحاجات ونيل المطالب والأمنيات. وقد فقه سلفنا الصالح رحمهم الله عظم شأن الدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: سلوا الله كل شيء حتى الشسع، فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما بالنا نشكو فقرنا إلى مثلنا ولا نطلب كشفه من ربنا. فهلا حرصنا على الدعاء بقلوب متضرعة موقنة بالإجابة؟
1: آية وعظة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم، وفيها بيان لجملة من الأحكام الشرعية والقصص والمواعظ. وتمتاز آيات سورة البقرة بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها.

0: فعند قراءة الآية 35 بعد 200، وهي قوله تعالى:
1: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء،
0: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ عرضتم، فيقرأ بالراء وتشديدها هكذا عرضتم، مع مراعاة استطالة الضاد عرضتم، ومن الخطأ قراءتهم بفتح الراء وتخفيفها هكذا عرضتم، ومن الخطأ كذلك قراءتها بترك استطالة الضاد وإدغام الضاد في التاء فتصير طاء هكذا عرضتم. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة خطابة، فتقرأ بكسر الخاء هكذا خطابة، ومن الخطأ قراءتها بضم الخاء هكذا خطبة، فالخطبة بالكسر هي طلب نكاح المرأة من نفسها أو من وليها، أما الخطبة بالضم فهي الكلام الذي يخاطب به جمع من الناس. والآية الكريمة في الحديث عن الزواج، فالصحيح خطبة بالكسر لا خطبة بالضم.
2: وأن أتلو القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. رواه البخاري. وعن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.

نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو. رواه البزار بإسناد جيد. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يفشوا فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: ما ظهر في قوم الزنا أو الربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه أبو يعلى بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري ومسلم، ورواه الترمذي والنسائي، وفي رواية لهما: وتلا هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والحليلة هي الزوجة. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله عز وجل ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضر موت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

الحث على دوام العمل الصالح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.

خديه أخلاقه الحسنى. فكم من ذميم جمل البشر وجهه، ففي بشره عن حسن هندامه مغنى. أرى حسن الأخلاق يفرض حبه، ففي كل حبات القلوب له سكنى. ويزداد بين الناس قدرا ورفعة، ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا. لقد عميت عين ترى الصفح ذلة، ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا. فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى. وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا، وتكشف عنه الهم والغم والحزن. أرى حسن الأخلاق

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير

انتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر.

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص من حرير من حكة كانت بهما. رواه البخاري. وعن أم حرام رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت: قلت يا رسول الله، أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. قالت: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. وذكر باقي الحديث. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فلعنتهم، فقال: ما لك؟ قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ وعليكم. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجو أن يعطى. فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. فقال:
نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال على رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لئن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الجبل العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
1: لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألق علينا رضاك لنكون أتقياء، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء، وارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم سعدنا في الدنيا والآخرة، وأصلح أحوالنا، واجعل رحمتك وبركتك في كل أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من تبدل أحوالنا وتغير مآلنا وهتك أستارنا، ونعوذ بك من هواننا على الناس. واحفظنا يا سيدنا من سوء المنقلب وكآبة المنظر. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء. اللهم اجعل لكل عزيز علينا من عطاياك حارسا يحرسه، وسكينة في قلبه تؤنسه، وحكمة ترشده، وابسط له من الخير ما يغنيه ويسعده. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته.
2: الله

0: استووا اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة التكوير وحتى سورة البروج.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إذا الشمس

لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
2: حكم البطاقات المصرفية. البطاقات المصرفية هي بطاقات ممغنطة يدون عليها اسم حاملها وتاريخ إصدارها وتاريخ نهاية صلاحيتها، وتستخدم في الحصول على النقد أو في شراء السلع والخدمات، ولها شكلان. الشكل الأول ما يسمى ببطاقات الخصم الفوري، وهي التي يتم فيها الخصم فورا من رصيد العميل الموجود لدى المصرف، فلا تعطى إلا لمن كان له رصيد لدى المصرف ويستعملها بمقدار ذلك الرصيد فحسب. حكم هذه البطاقات: لا حرج في التعامل بهذه البطاقات واستصدارها، لأنها لا تستخدم إلا في حدود رصيد العميل، فليس فيها قرض من المصرف، لكن تجب مراعاة ألا يكون المصرف المصدر لها من المصارف التي تتعامل بالربا، كما أن الأجور التي يأخذها المصرف على هذه البطاقة جائزة أيضا، سواء أكانت مقابل الإصدار أم السحب النقدي أو غير ذلك، لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من المصرف، ولا يترتب على أخذها محظور شرعي. ويجوز استخدام هذا النوع من البطاقات في شراء الذهب وما يجب فيه القبض شرعا، لأن خصم النقود من المشتري وقيدها في حساب البائع يتم فورا عند الشراء. الشكل الثاني: بطاقات الائتمان غير المغطاة برصيد نقدي لحاملها، وهي على أنواع. النوع الأول: بطاقة ائتمان تصدر مقابل أجرة معلومة، وهي وسيلة شراء في الذمة بالدين مع تحديد طريقة معينة للسداد دون ترتيب فائدة على التأخر في السداد، وهذه البطاقات تصدرها المؤسسات المصرفية الإسلامية، وهي جائزة شرعا. النوع الثاني: بطاقات الائتمان الربوية، وهي وسيلة شراء في الذمة بالدين مع ترتيب فائدة على الدين، وهي محرمة شرعا. النوع الثالث: بطاقات تعطي حاملها مهلة محددة من غير فائدة ربوية، فإن تأخر عن السداد بعد مضي هذه المهلة ترتبت عليه هذه الفائدة، وهي غير جائزة لما تتضمنه من شرط فاسد، فلا يجوز استصدارها. ويرخص لأصحاب الحاجات في التعامل بالقسم الثالث عند مسيس الحاجة وعموم البلوى وانعدام البديل، مع وجوب العزم على السداد قبل مضي الأجل وترتب الفائدة عليه وغلبة الظن على تحقق القدرة على ذلك.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أخذ المال بالقوة يسمى غصبا، وأخذه خفية يسمى سرقة، ومجاهرة مع السرعة والهرب يسمى اختلاسا، وبقوة السلاح والمجاهرة يسمى قطع طريق وحرابة، وأخذه ظلما ومجاهرة يسمى اغتصابا، وبالقهر والغلبة على المال يسمى نهبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. رواه البخاري. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لوحشي: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة ابن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة. قال: فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، فقلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان، فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة

0: بسم الله.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا إن شئتم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه.

فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذنين عمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال: ائذني له، فإنه عمك تربت يمينك. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي.
2: احفظ لسانك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. فعد رجالا. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: تفضل.
3: ألو.
4: تفضل.
3: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
3: سؤال على الهاتف.
5: نعم.
3: كيف الحال يا شيخ؟
5: طيب.
3: عساك طيب.
5: الحمد لله.
3: يا شيخ، أنا جاني مولود أنثى معي؟
5: نعم.
3: ولكن لما يعني أعق عنها، وهي الآن عمرها شهرين.
5: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعق عنها الآن.
3: يعني طيب لو تأخرت يا شيخ مثلا، يعني ثلاثة شهور أربع شهور كذا وبعدين عقيت أنا، هل
5: لا يا أخي لا تتأخر، ما دام الله مغنيك لا تتأخر.
3: جزاك الله خير يا شيخ.
5: آمين.
3: طيب يا شيخ، وأمي أرضعت لها وحدة، زين؟
5: نعم.
3: وجاء لها البنت الحرمة هذه بنت بنات.
5: آه.
3: جاء لها بنت الحرمة هذه، هل حنا نسلم عليها ولا ما نسلم عليها يا شيخ؟
5: أرضعتها أمك أول؟
3: إيه أرضعتها أمي. ما.
5: يعني إذن هذه البنت بنت المرأة التي رضعت من أمك.
4: تفضل نأخذ اتصال.
3: ألو.
4: تفضل.
3: السلام عليكم.
5: عليكم السلام
3: يا شيخ.
5: نعم.
3: جدتي رضعت لها بنت عمرك يعني في الحولين، ويعني صار في البر، وما مقصدها يعني من مجاعة ولا إنما هو تتركهم ما عندها وتذهب تسرح في الغنم، هل هذا الرضاع جائز أم لا؟
5: كم رضعت من مرة؟
3: ها؟
5: كم رضعت من مرة؟
3: يعني تقول فترة، يعني أخذت لها فترة كذا.
5: كم رضعت من مرة؟
3: ما في تحديد، يعني ما تقول أنا أكثر من الخمس.
5: قل لي مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو عشر.
3: الله أعلم من أكثر، يعني ممكن وتقول أخذت يعني فترة يمكن شهر كذا أو أكثر.
5: حدد لي جزاك الله خير.
3: الله يرضى عليك، أكثر من الخمس.
5: إذا تكون بنت لها.
3: بنت لها.
5: نعم.
3: طيب في السؤال ثاني جزاك الله خير.
5: نعم.
3: البنك هذا يدين سيارات مثلا، وما يدينكنا حتى يجيتها رسالة قال روح لشوف السيارة تبغاها وشوف لي السعر واجني، ولير تروح أنت تميز تشوف السيارة وتجيب السعر وبعدين يروح يشريها هو.
5: هذا حرام.
3: ها؟
5: هذا حرام، لأنه حيلة على الربا
3: كذا.
5: نعم.
3: يعني ما يجوز البيع هذا.
5: لا لا ما يجوز.
3: اللي صار طيب أول يصير في حوزته يشريها هو أول شيء.
5: ها؟
3: يشريها يعني من
5: إذا كانت عنده من الأصل.
3: أيوة.
5: قبل أن تكلمه.
3: قبل أن أكلمه.
5: أي يعني ما شراه من أجلك.
3: لا هو ما يشريها إلا على حسابك مثلا.
5: إذا كان لا يشتريها إلا من أجلك.
3: أي نعم.
5: هذا حرام.
3: جزاك الله خيرا.
5: آمين.
3: السلام عليكم.
5: سلامة الله.
4: نأخذ اتصال. تفضل.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. تقول ما حكم صيام شعبان يا شيخ؟
5: سنة. الأفضل أن يكثر الإنسان من الصيام في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان.
4: تفضلي. تقول طالبة فضيلة الشيخ كانت تتحاور مع معلمتها وحلفت أنها ما تحضر الحصة، إذا حضرت فضيلة الشيخ هل عليها كفارة؟
5: نعم عليها كفارة، وهي إطعام 10 مساكين. فإن لم تجد صامت 3 أيام متتابعة.
4: جزاكم الله خير، شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل.
6: ألو، السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
6: لو سمحت ممكن أسأل سؤال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين؟
4: تفضل. السؤال ما هو؟ تقول فضيلة الشيخ تذكر أن بأنها عندها 4 أخوات، تقول وهن مقبلات على الزواج، ولكن الوالد اشترط أن لا يزوج إحداهن حتى تتزوج الكبرى، فهل يجوز للأب أن يعمل مثل ذلك؟
5: إذا كان هذا صحيحا فإن الأب آثم ولا يحل له ذلك.
6: وما رأيه في كلامي؟
5: بل يجب عليه أن يزوج من خطبت إذا خطبها كفء في دينه وخلقه.
6: طيب يا،
5: ولعله إذا زوج الصغرى مثلا،
4: نعم،
5: فتح الله أبواب البنات الأخرى، وربما يكون الله حجب نكاح الكبرى من أجل تحجر هذا الوالد. نصيحتي لهذا الوالد أن يتقي الله في نفسه وفي بناته، وأن يزوج من خطبها شخص كفء لها، سواء كانت الصغرى أو الكبرى أو الوسطى. ثم على الكبرى إذا علمت أن والدها فعل ذلك أن تنصح والدها وتقول: يا أبت اتق الله، زوج أختي وأنا يرزقني الله عز وجل.
4: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. تفضل.
6: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
6: ممكنك أن تسأل؟
4: تفضل. السؤال، تقول فضيلة الشيخ بالنسبة إذا أعطتها امرأة فلوس لتشتري لها بضاعة ونقص صاحب المحل بهذه النقود، تقول هل لو أخذتها هل علي شيء فضيلة الشيخ؟
5: لا، ليس لها منها شيء. لو أعطتها المرأة 100 ريال،
4: نعم،
5: قال اشتري لي السلعة الفلانية، ثم نزل لها صاحب المحل وباعها عليها 80، فإنه يجب عليها أن ترد على المرأة 20 ريال.
6: الله يجزاك خير. ممكن يا شيخ
4: تقول بالنسبة لفتحة الصدر من عند المرأة في الثياب والكم القصير، هل فيها شيء يا شيخ؟
5: تبرج النساء غلط وفتح باب شر، والتستر للنساء أفضل وأبعد عن الفتنة وأقرب إلى تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل للنساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
4: صلى الله عليه وسلم،
5: ألا تخضعن بالقول.
6: بالنسبة للعدسات اللاصقة الملونة،
4: آخر سؤال، تقول بالنسبة للعدسات اللاصقة الملونة يا فضيلة الشيخ، ما حكم لبسها؟
5: إذا كانت العدسات لا تغير العين عن عيون بني آدم، وإنما تغير لونها من شهبة إلى عسلية أو ما أشبه ذلك، فلا حرج، بشرط أن لا تتضرر العين بهذا.
4: بالنسبة للوضوء يا فضيلة الشيخ، ما تؤثر في الوضوء؟
5: لا تؤثر، لأن داخل العين لا يغسل.
6: الله يجزاك خير، شكرا.
4: وأنتم كذلك. نأخذ اتصال آخر.
6: عليكم.
4: عليكم السلام.
6: ممكن نسأل فضيلة الشيخ؟
4: تقول فضيلة الشيخ الذي يصلي الفجر في وقتها ولكنه يستعجل الصلاة ولغلبة النوم عليه، ما حكم ذلك؟ ما حكم الشرع في رجل يصلي
5: الفجر؟ تقول ما حكم الشرع؟
4: نعم يا شيخ.
5: وأنا أنصح إخواني السائلين أن لا يوجهوا السؤال إلى العلماء بلفظ ما حكم الشرع، إلا مقيدا لأن يقولوا ما حكم الشرع في نظركم، لأن الإنسان ليس معصوما من الخطأ، فقد يقال ما حكم الشرع ثم يجيب بخطأ وينسب هذا الخطأ للشرع. فالصواب أن يقال ما رأيكم، أو أن يقال ما حكم الشرع في نظركم. أما بالنسبة لتعجل الإنسان في الصلاة خوفا من غلبة النوم، فهذا لا حرج فيه ولا إثم فيه.
6: جزاكم الله خيرا.
4: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
7: أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب، فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير، وليصيبهم خسف وقذف حتى يصبح الناس فيقولون: خسف الليلة ببني فلان، وخسف الليلة بدار فلان خواص، ولترسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور، ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عاداً على قبائل فيها وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعتهم الرحم وخصلة نسيها جعفر. رواه أحمد مختصرا وابن أبي الدنيا والبيهقي. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنمة، والزكاة مغرمة، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. رواه الحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي، ولفظه في إحدى رواياته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. وفي رواية لمسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ومن مات مدمن الخمر سقاه الله جل وعلا من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم. رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مما جاء في باب الإخلاص وإحضار النية عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. النيات جمع نية، وهي القصد، ويصيبها أن يحصل عليها. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. البيداء هي الأرض الملساء التي لا شيء فيها، ثم يبعثون على نياتهم، أي يبعثهم الله تعالى من قبورهم ويحاسبون على مقاصدهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه: لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. استنفرتم، أي طلب منكم الخروج إلى الجهاد. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. شركوكم في الأجر، أي شاركوكم في الثواب. شعبا، أي طريقا في الجبل. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال:

كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. لك ما نويت أي ثوابه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الكهف.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
2: ستلوح بيارق أفراح
3: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
4: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
5: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
4: حياتك تشرق بالسلوى سلوى القلوب.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
4: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
6: سلوى القلوب.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الواقعة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. ينسأ أي يؤخر له في أجله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده والبزار بإسناد جيد والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مكتوب في التوراة: من أحب أن يزاد في عمره ويزاد في رزقه فليصل رحمه. رواه البزار بإسناد لا بأس به والحاكم وصححه. وعن رجل من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم صلة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. رواه أبو يعلى بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: عن حاجة العودة إلى النفس في أعماقها ومكامنها وإيقاظ التقوى في القلب، عن هذه الغاية بمقامها العظيم ووزنها الكبير عند الله يأتي بها السياق هدفا وطيئا نقصده في طريق الصيام. هنا نداء للمؤمنين في القرآن المبين.

0: يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. وفيه تنشط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. لعلكم تتقون جملة تعليلية جيء بها لبيان حكمة مشروعية الصيام، فكأنه سبحانه يقول لعباده المؤمنين: فرضنا عليكم الصيام كما فرضناه على الذين من قبلكم لعلكم بأدائكم لهذه الفريضة تنالون درجة التقوى والخشية من الله، وبذلك تكونون ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه. ولا شك أن هذه الفريضة ترتفع بصاحبها إلى أعلى عليين متى أداها بآدابها وشروطها. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن الصوم: الصوم جنة، أي وقاية، إذ في الصوم وقاية من الوقوع في المعاصي، ووقاية من عذاب الآخرة، ووقاية من العلل والأمراض الناشئة عن الإفراط في تناول بعض الأطعمة والأشربة.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث في صحيح البخاري. لا يخلو إنسان عن تقصير في حق الله عز وجل وتلبس ببعض الذنوب. وفي هذا الحديث دعاء من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم علمه أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سأله عن دعاء يعلمه إياه يدعو به في صلاته، والظاهر أنه يريد عقب التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وذلك بارتكاب المعاصي والتقصير في حق الله تعالى، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي هذا إقرار بالذنب وأنه من صنع المرء نفسه، وقد أقر واعترف بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله لكمال ملكه تبارك وتعالى. فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وهو مثل قوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ففيه الإقرار بوحدانية الباري سبحانه وتعالى، واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار. وهذا الدعاء من الجوامع، إذ فيه اعتراف بغاية التقصير، وهو كون العبد ظالما لنفسه ظلما كثيرا، وطلب غاية الإنعام التي هي المغفرة والرحمة، إذ المغفرة ستر الذنوب ومحوها، والرحمة إيصال الخيرات. فالأول عبارة عن الزحزحة عن النار، والثاني إدخال الجنة، وهذا هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: ثمانية اثنان تسعة ثلاثة خمسة تسعة تسعة تسعة، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
2: يقول خليلي: صغ عقودا من الشعر ونظر

العداوة والفجر سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر وأول مبعوث

الخير والوفر ووجه نحو الروم والفرس جيشه فمن عليه الله بالفتح والنصر وعامين بعد المصطفى عاش مصلحا على خير حال ثم غادر في الإثر ترسم خطو المصطفى وسبيله فما حد عن

0: في القبر.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي المائدة والأنعام.

0: مهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: صلى عليك الله ما ليل سجى أو لاح نور الفجر في الآفاق. يا من بعثت إلى الخلائق رحمة ومتمما لمكارم الأخلاق.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه البخاري. وعن زيد بن خارجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رواه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواهما أبو داود.
4: وتعيها أذن واعية. أذن واعية.
5: نعاني اليوم من إشكالية كبيرة، وهي أن بعض الناس لا يعرف الجواب الصحيح لهذا السؤال: كيف نفهم آيات القرآن وحديث السنة؟ والسبب في ذلك أننا نعيش في خضم فوضوية معرفية، والأدلة الشرعية أضحت في كثير من الأحوال حما مباحة يعبث فيه من شاء فيفسر برأيه ويقرر بهواه، بل قد لا تجد جرأة في الكلام على الشؤون الاقتصادية أو الفلكية أو الصحية كما تجدها عند الكلام على القضايا الشرعية ومعاني الكتاب والسنة ودونك وسائل التواصل. وعلاوة على هذا، ينبغي أن نعي أن أعداء الشريعة يريدون اليوم الإجهاز عليها من خلال العبث بوصولها وقواعد فهم أدلتها، يريدون هدمها من الداخل، وذلك بجعل أدلتها هلامية فضفاضة أو نسبية في دلالتها، أو أنهم يحصرون حاكميتها في وقت التنزيل فتحيد ويتلاشى تأثيرها في أوساط المسلمين، ولا تعد أن تكون تراثا شعبيا نفخر به كما يفخر بالتراثيات، دون أن تكون حاكمة على حياتنا ومؤطرة لمواقفنا. إذن لابد من تأصيل أن لفهم أدلة الشريعة قواعد منضبطة وضوابط محكمة لا يصح بحال إهمالها. لابد أن نحذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هل نحن بحاجة إلى ضوابط لفهم الدين؟ يقول بعض الناس الدين واضح بحيث يفهمه جميع الناس، وليس لأحد أن يحتكر تفسير الدين، وليس ديننا دين كهنوت. هذا الكلام مجمل. أدلة الوحي ليست على درجة واحدة، فمنها ما يفهمه كل أحد كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها ما يختص بفهمه العلماء. نعم، لا يوجد في شريعتنا كهنوت ولا بطارقة ولا رجال دين بالمفهوم الكنسي، لكن هناك علماء، هناك أهل ذكر، هناك من يحسن الاستنباط من الأدلة. وإلا فما فائدة قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، أو قوله والراسخون في العلم، أو قوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إذن الجملة السابقة فيها اشتباه، بل ربما كان فيها مغالطة، فينبغي التنبه لها. إذن ثمة مقامات في فهم الأدلة هي مقامات اجتهادية تحتاج إلى علم وملكة تكتسب بعد أن تتأسس في النفس قواعد فهم أدلة الكتاب والسنة في ضوء منهج السلف الصالح، وإلا فإن الجاهل سيخبط في فهم الأدلة خبط عشواء وسيأتي بالمضحكات المبكيات، والله تعالى أعلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة النساء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله ويكتمون

ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم

نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم

صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله

في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم

وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال

الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل

ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحفظ المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا.

ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله

لله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبين